0: إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر

0: الخيبة والخسران. يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين.
1: قالوا في الحسين.

لم تكن مسيرة الحسين عليه السلام غير ثورة في الروح لم ترضى بسيادة الغي والجهل والغباء. سليمان كتاني.

فاطمة يا الله كم ضلع تكسر من فا وانتك وانتك كم ضلع تكسر اي غير ضلع اللي ورا الباب الكيسر غير ظل اللي ورا الباب الكيسر آه يا شهري الأبد ما عليك ميثي ما شاء الله مأجور مأجور حبيبي آه يا شهري الأبد ما عليك مثل بيك شاهدتي السهم يذبح طفل

0: المتفجر للشاعر السيد عبد الخالق المحنة.
1: بيك شاهد جود وزنودي وعالم بيك شاهد جود وزنودي وعالم

0: يكسر ظهره ويصيح على النهر، من كسر ظهره ويصيح على بيك شعب.
1: بارك الله ايدك ايدك ايدك ارفعها.
0: بيك شاهد جود وزمودي وعالم، بيك شاهد جود وزمودي وعالم.

وي المصيبة شلون قطعوا إلي أشمو خافي يضيمه قطع النحر إلي أشمو خافي يضيمه قطع النحر.

ينادي يا اخويتي انظري لشنبتي ينادي يا اخويتي شلون عيفتوني وحيدة بغربي هذا حالي ويلك فالخدري اعتذر.

0: وين ابكي وين عوال بس هجوم الحزن يا الله ابكي وين عوال بس يا هلال بزينب ايش سوت دهر يا هلال بزينب ون ون ون يا شهر
1: بارك الله بيك بارك الله بيك عمي
0: يا شهر يا البيك زينب تنسبي يا شهر يا البيك زينب تنسبي

يا شهر يا شهر يا البيك زينب تنسبي، يا شهر يا البيك زينب تنسبي، لا عقل ويا هضل لو طالبي تلوعت تلوعت.

0: القيم الحسينية والثقافة الحسينية، فإن لها موسم ولها ساحات تفعيل، فموسمها هو عاشوراء التي تحيا فيه كل قيم عاشوراء كالكرامة والحرية والإباء والإيثار والتحدي وروح التغير ومواجهة الظلم.
1: ما ظل عن محرم بس هالأيام هالأيام.

0: يا رب اجعلني
1: مكسور
0: مكسور
2: وحزني
3: على الخيام على الخيام.
2: الحمد لله وبعدنا بتش على الخيام.

Oh.

الحسين واركض من وار ولا اقوم اقعد قبالي تمشي لضعوني لضعوني.

وإلهم أحسب بدمعات العيون العيون ودمعي تعبني ومكسور روحي دمعي.

هنيال اللي يتخيلهم شلون جايين، شلون يلتمون على الحسين، شلون يفيون الزينب، شلون حكيهم. هنيال هنيال اللي يعيش وياهم.

اللي احلاه.

0: الحشيه بحزنك جاوبني
1: مكسور
0: حزنك على الخيام على مرة
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. في ذكريات قديمة تتعلق بها أوداج الروح
3: على سيرة عقايدنا نحبكم يا
2: تنساب معها إلى فضاءات العشق الحسيني
4: ناديك واسمع يا حسين
2: تهدأ رنة الحياة تقف بوصلة الزمن فهنا معراج الكون الحسين بن علي موقف خالد
5: يا هلال تقلب وجهك طلع ذاك يا هلال جروح هواي وتهجم

الهلال اغاتلي خادم الموفق المخلص وسام الشوالي حاولي بهاي السماء تشوف غيمه حاولي بهاي السماء تشوف غيمه تحتمي بسدها ولا تجرح يتيمه

السماء تشوف غيمة تحتمي بسدى ولا تجرح يتيمة تحتمي بسدى ولا تجرح يتيمة.

ذكريات وزينب تشوفك سهم من حرملة تذكر على حسين من دار

هي هلال عيد وهي زين ما تريده لأن مهضومة وقلبها انذبح عيده.

قماط صاير انت شكلك ودم رضيع حسين يمك شن ظل جرح وانشد بالقلب زينب تقلك جرح وانشد بالقلب زينب تقلك بس شفوف الكافل تقدر تفلك بس شفوف الكافل تقدر تفلك عنها غيب قبل لا تكبر وتتحول.

للحزن شكلك تنظري محني اهلا الله الله الله محني يا هلا للحزن شكلك تنظري او زينبي بهالحالة ترجع لها ذكرى او زينبي بهالحالة ترجع لها ذكرى اش تتذكر حسين من عود عليها محني ظهره

حسين من عود عليها محن ظهره وغير عباس الظهر ما حد يكسره غير عباس خويا

يا هلال يا هلال يا هلال يا هلال وحيت مكش ما راد يكبر هلال وحجمك مش ما راد يكبر جرح زينب يكبر من الحزن اكثر جرح زينب يكبر من الحزن اكثر يا هلال وحجمك مش ما راد يكبر جرح زينب يكبر من الحزن أكثر

قالوا في الحسين.

هذه التضحيات الكبرى من قبيل شهادة الإمام الحسين رفعت مستوى الفكر البشري، وخليق بهذه الذكرى أن تبقى إلى الأبد وتذكر على الدوام. الرئيس السابق للمؤتمر الوطني الهندي الهندوسي تاملاس توندون.

رفعت الليلة قميصك بالسم بدمك انصبغت عباية فاطمة نحرك كتب على الماي واحد محرم جاي نحرك كتب على الماي واحد محرم جاي.

دم دمك فاطمة رفعت هدم، فاطمة رفعت هدم

طوري الحزن من حني مثل الغصن يشبه السيف القطع بالطاف وريدك يشبه السيف القطع بالطاف وريدك كربلاء غاي المرء عدها شاب.

العنب والخرق مشت نص الليل ما بين الخيام تصيح زينب وين زينب والخرق وانت اخذ من هاي واحد مخار وانت اخذ

وبغت عبايه رفعت الليلة قميصك رفعت الليلة بدمك نصبغت والله ابوي اقنعني فرح الزهرة الليلة رفعت الليلة وين الايادي نحرك نحرك كتم عالماي واحد محرم صيح صيح

الكسر لازم بجفها الكسر واقف قبالي الشمر لازم بجفها الكسر واقف قبالي الشمر

النحر بجسمك الحافر عثر من القفا حز النحر بجسمك الحافر عثر وثم عش طابر على راسك يطبر وثم

صفك جرح رفع راسك على رمح منين ما اشوفك جرح رفع راسك على رمح ولا طخيت يا وليد وجهي في اضنى خرق.

0: طبغت عباية رفعت الليل قميصك رفعت الليل قميصك بالسيف دمك
1: بالصوت عباية فاطمة
0: رفعت
1: رفعت الليل
0: تعبت شباب اختم

عفير نخرة دمك صدقة عباقة فاطمة شاعر القصيدة الموفق الأستاذ حيدر المياحي يما يما يم

اقبت امنيتي امسح شيبتك مخضبي بدم رقبتك امنيتي امسح شيبتك بس بعيد شيبتك صارت علي تعرفي بضلع عين هشم ما قدر تمني الالم تعرفي بضلع عين هشام ما قدر تمني الألم لرمح كل شعال مالوحة بدي يا ابني يا آخر ولد خاف ما شوفك بعد

0: واحد محرم جايب دمك انصب غت عبايد رفعت الليلة رفعت الليلة قميص
1: السماء دمك انصب غت عبايد فاطمة
2: ما شاء الله
1: الليلة قميص السماء
0: دمك دمك

دمك زينبي بحرق الخيم زينبي بحرق الخيم زينبي بحرق الخيم

وكت أمي الستر وتداور ستر والضعينة صارت بكية في الشمر.

متعبة لا تبخل على الزهرة رفعتي دمك صوت نحرك كتاب علماء واحد.

لما كنت حبايا آه يا ابني من نسمع نعي يرجف يظل مدمعي يا ابني من نسمع نعي يرجف يظل مدمعي

وقفة الديوان تصعب على الخدير، وقفة الديوان تصعب على الخدر، تشوف بس عيون شامت بالقصر.

0: رفعت رفعت رفعت رفعت رفعت آخر جواب لما كن صبغة عبا نحرك نحرك كتاب الماي واحد
1: يا حسين. إن نهج الحسين الصبط في نهضته هو نهج الإسلام ونهج جده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لم يبدأ الكافرين والمشركين بقتال أو حرب أبداً، وهو نهج أبيه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الذي لم يبادر إلى قتال من نكثوا بيعته أو تمردوا أو خرجوا على سلطته الشرعية أبداً، إلا بعد أن ولغوا بدماء الناس واعتدوا على حرماتهم وممتلكاتهم وسرقوا بيت المال لتجهيز جيوشهم بالسلاح والمؤن ولشراء الذمم والضمائر الميتة ولتشغيل ماكينة الدعاية السوداء لتضليل الرأي العام.

0: فزعة وسمار وشيبة
1: أبو الحسين الهيبة فزعة وسمار وشيبة
0: توسطهم.

وصفهم حسيني وصاح حي الله هجم توسطهم حسيني وصاح يلا هدم سواه وحتى لهوه بالقوة ظل يتعد هدم سواه وحتى لهوه بالقوة ظل يتعد وين الفحل بالطاف نزل يثبت الجيش اش حد هدم سواه وحتى لهوه هدم سواه وحتى لهوه بالقوة ظل يتعد وين الفحل بالطاف ونزل يثبت الجيش اش حد.

وين الصعب خادم الحسين مصطفى حرب عمي زلم الحرب وين الصعب طبوا الحومة بهمة زلم الحرب وين الصعب طبوا الحومة بهمة من انتخوا وتقابلوا بالجيش سووا ثلمة من انتخوا وتقابلوا بالجيش سووا ثلمة صاحوا اليوصل خيم زينب وينه يحسين نسحك شاربة برجلينه وبها يالله

خلي الفقار ضبها ضبها بالكون زار بالعسكرين حط جروح بالعسكرين حط جروح ما ترهم ويلهن طيب بالعسكرين حط جروح ما ترهم ويل يلا اصحى وين حسين الهبه تسعى وسماء

زلم الحروب وين الصعب، زلم الحروب وين الصعب، طبوا الحومة بهمة، زلم الحروب وين الصعب، طبوا الحومة بهمة، من انت خود قابلوا بالجيش سووا ثلمة، من انت خود قابلوا بالجيش سووا ثلمة، بالجيش سووا ثلمة، صاحوا ليوصل خيم زينب وينه، يا حسين نسحق شاربه برجلينا، صاحوا ليوصل خيم زينب وينه، يا حسين نسحق شاربه برجلينا، بالكون زهم طبينا خلي الثقال علينا، بالكون زامط هلا خلي الثقال علينا، بالعسكر نحط جروح، بالعسكر نحط جروح، ما ترهم الهن طيبة، ما ترهم الهن

تقصصهم غيره. صار الفزع والطاف نقع، صار الفزع والطاف نقع، فاض القصاص مغيره، فاض القصاص مغيره، فاض القصاص مغيره. صار الفزع والطاف نقع، صار الفزع والطف نقع، فاضت قصاصهم غيره. الرايد يفر من يا كتر حارت زليمهم حيره، الرايد يفر من يا كتر حارت زليمهم حيره. والروس دخنت والحسين عاين، طب الهوى نيل على الملعب ماين. والروس دخنت والحسين عاين، طب الهوان

أبي الوفاية خادم الحسين مصطفى حرب عمي شيخ زيني مصاحب عزم حي الله أبي الوفاية رغم الظيمة بسيف ودمة رغم الظيمة بسيف ودمة دقوا على الطفثاية دقوا على الطفثاية شالوا السيف والله شالوا

موتوا علي رقابهم مكسور، شالوا السيف ورسمه واجمل صوره، موتوا علي رقابهم مكسوره. حلي طاحوا الخاطر عيني، طاحوا الخاطر عيني، نذروا عمور لسنيني، طاحوا الخاطر الحسين يسولف، طاحوا الخاطر عيني، نذروا عمور لسنيني. اصل الوفاء ربع حسين، اصل الوفاء ربع حسين، لا شك اكو ولا ريبه، لا شك اكو ولا ريبه.

على مقربة من مدينة كربلاء، حاصرها راتقة يزيد بن معاوية وجنده الحسين بن علي، ومنعوا عنه الماء ثم أجهزوا عليه. إنها أفجع مآسي الإسلام طرا. جاء الحسين إلى العراق عبر الصحراء ومعه منظومة زاهرة من أهل البيت وبعض مناصريه، وكان أعداء الحسين عليه السلام كثر، فقطعوا عليه وعلى مناصريه مورد الماء، واستشهد الحسين عليه السلام ومن معه في مشهد كربلاء، وأصبح منذ ذلك اليوم مبكى القوم وموطن الذكرى المؤلمة، كما غدت تربته مقدسة. الباحثة الإنجليزية A.S. ستيفنز.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل. بسم الله.

القيم الحسينية والثقافة الحسينية فإن لها موسم ولها ساحات تفعيل، فموسمها هو عاشوراء التي تحيا فيه كل قيم عاشوراء كالكرامة والحرية والإباء والإيثار والتحدي وروح التغير ومواجهة الظلم.

الحسين استهان بالحياة اعتزازا بدينه وحرصا على كرامة أمته، فقابلهم بعزيمة وثبات وإصرار على مواجهة الأخطار مهما كان نوعها. العلامة الشيخ أسد حيدر من كتابه مع الحسين في نهضته.

0: أخفضي صوتك يا حبيبتي حتى لا تفزع العصافير. خذ الطعام ودعيني أراقب الطيور وهي تبني أعشاشها. الحمد لله الذي أعاننا على إطعامهم، فقد أكلوا جميعا بفضل الله.
1: انتظر أيها الراعي، أنا لم أتناول طعامي بعد.
0: لمن هذا الصوت المزعج؟
1: هل أزعجك نعيقي إلى هذا الحد؟ أنت شأنت مثل معظم الجهلاء.
0: أنا لم أقل هذا، معاذ الله، لقد نهانا ديننا عن التشاؤم وتصديق الخرافات.
1: مجرد كلام، لا يكاد أحدنا يرعق فوق شجرة إلا ويشعر الناس بالضيق والخوف والتشاؤم. قد يكون صوتنا أقل في جماله من صوت البلبل، غير أنه لا يمت بنسب إلى الشؤم. الشؤم كلمة إنسانية تنطبق على تصرفات ابن آدم.
0: شكرا على كل حال.
1: العفو، أنا لا أذكر إلا الحقيقة. أحيانا يتصرف الإنسان تصرفا شريرا، فإذا صرخ الغراب فوق شجرة نسي الإنسان تصرفه وذكر صوت الغراب ونسب إليه الشر.
0: كفى أيها الغراب، لقد نفد صبري معك، لن أتحمل المزيد من الإهانة. لماذا تكره الناس إلى هذا الحد؟
1: قل لي أنت أولا، لماذا تكرهون الغربان؟
0: نحن لا نكره مخلوقات الله، ولكننا نكره الطباع السيئة. انصرف، لن أعطيك طعاما.
1: ومن قال إنني أحتاج طعامك أيها المسكين؟ أنت الذي تحتاج إلى طعامي لتنال الثواب، ولن أمنحك شرف إطعامي.
0: لقد كان الغراب على حق، أنا الذي أحتاج إلى طعامه تقربا لله عز وجل. لم يكن من الأدب أن أمن عليه برزق أعطاه لنا الله. يا لك من صياد ماهر.
1: ويا لك من شخص مزعج، إن السمك يهرب من صوتك.
0: معذرة، سألتزم الصمت.
1: ما الذي أتى بك أيها الراعي؟
0: جئت لأعتذر وأتعلم منك. إن في حديثك حكمة رغم حداثة سنك وريشك الذي لم يطله الشيب.
1: يشيب على الأرض كل شيء باستثناء ريش الغراب. من رأى ما رأيناه واحتمل ما احتملناه لا يشيب مهما رأى بعد ذلك.
0: عن أي شيء تتكلم؟
1: أتكلم عن ظلم الإنسان لأخيه الإنسان.
0: لماذا أنت متحامل على الإنسان هكذا؟
1: لست متحاملا، لكنكم أيها الناس أعجب عجائب الدنيا كلها.
0: كيف؟
1: أنتم تحبون الله وتعصونه، وتكرهون الشيطان وتطيعونه.
0: معك حق، حدثني عما رأيته من ظلم الإنسان لأخيه.
1: هذه حكاية قديمة حكاها جدي الأكبر لأولاده، ونقلوها هم لأولادهم، ومن حفيد إلى حفيد حتى وصلت إلي. كان جدي غربوب يعيش في قديم الزمان في عصر جدكم آدم عليه السلام، وكان لآدم ولدان، الأول اسمه قابيل والآخر اسمه هابيل. كان قابيل قاسيا ولا يحب إلا نفسه، أما هابيل فكان صورة للطيبة والخير على الأرض. كان الصغيران يلعبان ويراقبهما من فوق الشجرة غراب صغير اسمه على ما أظن غربوب.
2: هابيل.
3: نعم يا أخي.
2: ما رأيك أن نلعب لعبة جديدة؟
3: أحب اللعب معك يا أخي، هل نجري ونتسابق؟
2: لا، سنلعب لعبة جديدة مسلية جدا، لعبة الصياد والفريسة. سأقوم أنا بدور الصياد، وأنت لأنك الأصغر ستقوم بدور الفريسة.
3: حسناً، حاول أن تمسكني.
2: سألتهم لحم الفريسة.
3: قابيل، لقد ألمتني.
2: هذه أصول اللعبة، هل تريد أن يحضن الصياد فريسته ويربت عليها؟
3: آه، انظر يا أخي، إن دمي يسيل.
2: أنت المسؤول، لقد اخترت بنفسك دور الفريسة.
4: غربوب، إلى أي شيء تنظر؟
5: إنه مقابيل هابيل ولد آدم عليه السلام.
4: هل أكملت المذاكرة؟
5: لا، كنت أراقب قابيل وهابيل وهما يلعبان.
4: يجب أن تلتفت لدروسك يا أخي حتى تصبح قاضياً للغربان عندما تكبر كما تتمنى.
5: وأنت يا جعبوب، ماذا تحب أن تكون عندما تكبر؟
4: بالطبع مطرب الغربان، إن لي صوتاً قوياً وحاداً، سأسمعك أغنية. صوتي جميل فاسمعوا.
6: أصمت،
7: كفى إزعاجاً،
6: سأقطع لسانك.

0: ومرت السنوات وكبر قابيل وهابيل ووصل إلى سن الشباب، وكان جدي غربوب وأخوه جعبوب يعيشان وسط الغربان.
1: إلى أين نذهب؟ هذه الأرض مليئة بالثمار والمحاصيل، إنها مزارع قابيل، تفضل، الطعام شهي.
2: ابتعد يا لص على الأرض، ابتعد. صوتك قبيح مثل شكلك يا وجه الشؤم.
1: كان يجب أن نستأذن.
3: حاول أن تبتعد يا أخي عن أرض البشر.
1: ولكن هذه زراعات هابيل، وهو لا يؤذي الكائنات الضعيفة.
4: هل أنت جائع يا صديقي؟ تفضل، خذ ولا تخف. أنتم اثنان، انتظر، سأحضر بيضة أخرى.
1: لماذا بيضة أخرى؟ واحدة تكفينا نحن الاثنين، والإخوة دائما يتشاركون في كل شيء.
3: قد يكون ذاهبا لإحضار عصا غليظة، الأفضل أن نطير.
1: انتظر يا خواف. لن يضربك ما دمت لن تغني.
4: أين ذهب الغرابان؟

0: ماذا تريد؟
1: أريد أن أرتاح قليلا في الكوخ.
0: ولكن هذا كوخي أنا.
1: انظر إلى يدي، لقد تسلخت في بناء الكوخ.
0: لن تبيت في الكوخ بعد غروب الشمس، وهذه كلمتي الأخيرة.
1: أريد أن أقول كلمة أنا أيضا. إني أحبك يا قابيل، فلماذا لا تحبني؟
2: إلى من يتحدث هذا المسكين؟ لقد انصرف قابيل بعد أن قال كلمته.

0: الندم يسيل.
1: ألم أمرك بعدم النوم هنا؟
0: إن جرحي ينزف يا أخي.
1: ليذكرك أن تطيع الأوامر، وإياك، إياك أن تدخل الكوخ مرة أخرى.
2: هل تعتقد أنه سيخبر أباه بما حدث؟
3: في ظني لا، سيصمت كعادته ويتحمل الألم وحده.
2: معك حق، انظر، إنه يحاول إخفاء أثر الجرح.
4: يبني الكوخ ثم ينام في العراء.

0: هذا ليس عدلا.
1: ولكنه حكم أبي.
0: نحن اللذان سنتزوج ومن حقنا أن نختار، وأنا اخترت توأمي التي كانت معي في بطن أمي.
1: لقد قال أبونا آدم إن هذا لا يجوز، يجب أن تتزوج أنت من توأمي وأتزوج أنا من توأمك.
0: ولماذا تأخذ أنت الأجمل؟
1: الجمال لم يخطر ببالي، لقد أردت فقط تنفيذ أوامر أبي وأمي.
0: ولماذا تطيعه دون تفكير؟ أين شخصياتك؟
1: موجودة، ولكني لن أصل أبدا إلى حكمة وعلم أبي. إنه نبي الله، علمه الله تعالى الأسماء كلها، كل أسماء الكائنات، حتى أن الملائكة الكرام لم يعرفوا الأسماء وعرفها أبي.
0: اختصار الكلام، أنا أريد الزواج من توأمي وسأفعل ما أريده.
1: لا يا أخي، اعرض رغبتك على أبينا وأنا سأرضى بحكمه، تفضل.
0: لم آتي إلى هنا لأشرب الحليب، ولن تخدعني يا هابيل بطيبتك المزيفة، أتفهم؟
2: أخبرني ماذا حدث بين قابيل وهابيل؟
3: ذهب إلى آدم عليه السلام وعرض عليه الأمر.
2: وبماذا حكم؟
3: قال إن الحكم لله وحده، وطلب منهما أن يقدم قربانين إلى الله، ومن يقبل قربانه يكن هو الفائز. غربوب، هناك شيء لا أفهمه، ما معنى كلمة قربان؟
2: القربان هدية تقدم إلى الله تعالى بنية التقرب إليه وطلب رضوانه.
3: أتمنى أن يفوز هابيل الطيب ويتزوج الأخت الأجمل والأكثر رقة.
2: وأنا أيضا أتمنى الفوز لهابيل الطيب.
4: هل أقدم خروفا أو نعجة؟ لا لا لا لا لا, لا طبعا، أنا أحب اللحم ولا يمكن أن أقدمه كقربان. ما العمل؟ لا بأس بدجاجة نحيفة. للأسف في كل الدجاج سمين ولذيذ. إذن ثمرة فاكهة غير ناضجة. غدا ستنضج وتصبح لذيذة. هذه الحبوب كثيرة وتفيض دائما عن حاجتي، كما أنها ستفسد على كل الأحوال. إنها القربان المناسب.
1: هذا الكبش أسمن ما عندي، أبشر يا صديقي، ستكون قربانا لله تبارك وتعالى. والله كنت أحب أن أقدم نفسي بدلا منك.

0: والآن ما الذي يفترض أن يحدث؟
1: لا أدري، ربما يبعث الله لنا بإشارة واضحة لقبول أحد القربانين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
2: القتل، القتل، سأقتلك ذات يوم.
3: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العظيم.
4: هل أدركت الآن لماذا أنتقد الإنسان وأكره تصرفاته؟
5: لك الحق في أن تغضب من قابيل أو تبغضه، ولكن ليس كل الناس هكذا مثل قابيل. لا تنسى أن شقيقه الطيب هابيل هو أيضا إنسان. إن الخير والشر يا صديقي موجودان في الدنيا ومتلازمان منذ بدء الخليقة.
4: ولكن الشر هو الأقوى وهو الذي ينتصر.
5: من قال لك هذا الكلام؟ يتصور الشر أنه يحقق المكاسب بالمكر أو البطش، ولكنه هو الخاسر، يخسر الدنيا والآخرة.
4: أنت لا تعرف بقية القصة، على الأقل لم تعرفها من وجهة نظر الغربان.
5: تفضل، كلي آذان مصغية.
4: لا، لقد تأخر الوقت كثيرا، يجب أن أدخل في عشي وأؤدي تسبيحي لله قبل النوم.
5: حسنا، نلتقي في الغد إن شاء الله.
4: لا مانع، غدا أنتظرك هنا عند نفس هذه الشجرة.
6: ألقاك على خير بإذن الله.
5: سبحان من هذا خلقه.

0: حقا لقد كانت ثورة الحسين عليه السلام قائمة على الوعي والإدراك الكاملين.
1: روح مؤان الأصدق عن هواك
0: بضرورتها، سواء عنده أو عند أهل بيته أو لدى أصحابه.
1: أشهد أن لا حيرة إلا ما بين يدي.
0: ولا يمكن لمثل هذه الثورة أن يقال عنها بأنها وليدة الانفجار النفسي أو العاطفي مطلقا. ولمثل هذه الثورة الواعية حقائق وماهيات متعددة ومختلفة، وهي ليست أحادية الكنة والحقيقة.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تتصدر الجامعات الأهلية العراقية وتحل ثالثة وطنية في تصنيف USM News العالمية. رئيس الوزراء يرحب باتفاق وقف إطلاق النار ويؤكد دعم العراق للأمن والاستقرار. الحكومة تكشف محاور زيارة الزيدي المرتقبة إلى واشنطن. العمليات المشتركة تشدد على تأمين زيارة عاشوراء وضمان انسيابية حركة الزائرين. تركيا تعارض تمديد اتفاقية خط انبوب نفط كركوك جيهان بصيغتها الحالية. والسلطات الأمريكية تصادر نحو 20 طائرة مسيرة خلال منافسات كأس العالم. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: أعلن رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي تحقيق الجامعة إنجازا أكاديميا عالميا جديدا بعد حصولها على المرتبة الثالثة على مستوى الجامعات العراقية وتصدرها الجامعات الأهلية العراقية ضمن تصنيف USM News and World Report 2026-2027. وأظهرت نتائج التصنيف الذي يعد من أبرز التصنيفات العالمية المعتمدة في تقييم الجامعات إدراج 8 جامعات عراقية ضمن نسخته الحالية، حيث جاءت جامعة السليمانية أولا، تلتها جامعة بغداد، فيما حلت جامعة المستقبل ثالثة على مستوى العراق. وعلى المستوى الآسيوي حققت الجامعة المرتبة 568 فضلا عن حضور متقدم في عدد من التخصصات العلمية منها الكيمياء والهندسة وعلم المواد والكيمياء الفيزيائية. وأكد رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة العمل المؤسسي ودعم البحث العلمي والتوجه نحو الاعتماد الدولي. مع حلول شهر محرم الحرام تتجدد في المدن مظاهر الاستعداد لإحياء ذكرى عاشوراء، حيث تتزين الأحياء والشوارع برايات الحزن والولاء وتستحضر الذاكرة الجماعية ملحمة كربلاء بما تحمله من قيم التضحية والإباء في مشهد يعكس عمق الارتباط بهذه المناسبة الدينية الخالدة. التفاصيل مع الزميل طلال المدنية.
2: تشهد محافظة بابل هذه الأيام حركة واسعة استعدادا لاستقبال شهر محرم الحرام، إذ تتتوج الطرقات والساحات بالرايات السود واللافتات التي تحمل عبارات الحزن والوفاء لأهل البيت عليهم السلام، وتتسابق المواكب الحسينية إلى إكمال تجهيزاتها، فيما تردد الأناشيد والقصائد الحسينية في الأرجاء لتضفي أجواء روحانية خاصة على المكان. هذه الاستعدادات لا تقتصر على الجانب الشكلي فحسب، بل تعبر عن ارتباط وجداني متجذر في نفوس الأهالي الذين يحرصون على إحياء هذه الذكرى عاما بعد آخر. وفي هذا السياق تحدث لإذاعتنا كل من صاحب أحد أصحاب المواكب الحسينية محمد باقر وخادم الموكب سلام النافعي لإذاعتنا.
3: استعداداتنا لهذا الشهر شهر محرم الحرام، الحمد لله احنا ماشيين بأمر المرجعية الرشيدة توجيهاتها، وإن شاء الله بإثناء إقامة المجالس والعزاء ومستعدين لكل هاي الأمور، وانت تشوف الجماعة هنا كلهم اللي دايما يشتغلون، واحنا مستعدين لكل الأمور الطبية والصحية والتوجيهات تزميم توجيهات المرجعية، الحمد لله والشكر.
4: نستعد نستقبل شهر محرم الكريم لنصب المواكب، نستعد ننصب كمل ونستعد إلى الطبخ القدمة للزوم.
2: ومع تزايد وتيرة الاستعدادات الخاصة بالشهر الحرام تنشط الحركة التجارية في الأسواق المحلية بصورة ملحوظة، لا سيما فيما يتعلق بالمواد الغذائية والاحتياجات التي تستخدم في تقديم الخدمات للزبائن وإقامة المجالس والمواكب. ويؤكد أصحاب المحال التجارية أن هذه الفترة تشهد ارتفاعا في حجم الطلب على العديد من السلع الأساسية، الأمر الذي ينعكس على حركة البيع والشراء ويمنح الأسواق حيوية إضافية. حول هذا الموضوع تحدث لإذاعتنا صاحب محل بيع المواد الغذائية صباح التميمي.
5: كل بداية شهر محرم في كل عام نشهد إقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية، والأسعار باقية والمواد متوفرة والحمد لله موجودة.
2: وهكذا تبقى ذكرى شهر محرم مناسبة تتجسد فيها قيم التكاتف والتعاون بين أبناء المجتمع، حيث تتداخل الجوانب الدينية والاجتماعية والاقتصادية في لوحة تعكس روح الانتماء والوفاء لنهضة الإمام الحسين عليه السلام. وسط استعدادات متواصلة لاستقبال أيام تحمل في وجدان الناس معاني التضحية والإصلاح، لذا جامعة المستقبل طلال المدني محافظة بابل.
1: المسمع العراقي إذاعة جامعة المستقبل تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: عبر رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي عن ترحيب العراق باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا دعم جهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار ومنع استمرار الصراع وتهديد السلم الإقليمي والدولي. وجاء ذلك خلال استقباله السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، الذي نقل تحيات الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وتأكيد رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التنسيق المشترك بين البلدين. وبحث الجانبان آفاق التعاون والشراكة العراقية الإيرانية وسبل توسيعها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية، حيث جدد رئيس مجلس الوزراء تأكيد دعم العراق لكل ما من شأنه تعزيز التهدئة والحفاظ على الاستقرار في المنطقة. أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن زيارة رسمية المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى واشنطن في منتصف تموز المقبل تهدف إلى تعزيز الشراكة العراقية الأمريكية والارتقاء بها ضمن إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وأوضح أن الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ستكون في صدارة محاور الزيارة، إلى جانب بحث فرص توسيع التعاون مع الشركات العالمية وتحفيز بيئة الاستثمار بما يسهم في دعم الاقتصاد العراقي وتعزيز الاستقرار الداخلي. كما أشار إلى مواصلة الحكومة جهودها في معالجة ملف السلاح غير المنظم وحظره بيد الدولة ومؤسساتها المختصة. شدد نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية الفريق أول ركن قيس المحمداوي على ضرورة تأمين حركة انسيابية عالية لجموع المعازين والزائرين خلال زيارة عاشوراء والابتعاد تماما عن القطاعات المرورية. جاء ذلك خلال ترأسه مؤتمرا أمنيا موسعا في قيادة عمليات كربلاء المقدسة، خصص لمناقشة الخطط الأمنية واللوجستية الخاصة بإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. ووجه المحمداوي بتكثيف العمل الاستخباري والجهود الاستباقية ونشر مفارز الدفاع المدني والمرور مع تعزيز التنسيق بين القطاعات الأمنية والمواكب الحسينية والجهود الخدمية لضمان نجاح الزيارة المليونية. أعلن وزير الاتصالات مصطفى سنة بالتنسيق والتعاون مع جهاز الأمن الوطني تفكيك شبكة منظمة من الشركات المتورطة في إعادة توجيه وبيع ساعات الإنترنت المخصصة للأغراض التجارية وغير المنزلية وتسويقها للمواطنين على أنها اشتراكات منزلية عبر فواتير غير رسمية. وأكد سند استكمال جميع الإجراءات القانونية واستحصال الموافقات القضائية اللازمة، مشيرا إلى أن هذه العملية تمثل ضبط إحدى الشبكات فقط من بين عشرات الشبكات المخالفة التي تخضع للمتابعة والتفكيك تباعا. وبيّن أن بعض الشركات المخالفة عمدت إلى قطع الخدمة عن المواطنين بشكل مفاجئ لإخفاء مخالفتها، مؤكدا أن ذلك لم يكن بأي أوامر رسمية صادرة من الوزارة. وأشار إلى أن القيمة المالية المهدورة لعمليات الفوترة غير الشرعية التي تغطي أكثر من 1.5 مليون مستخدم تقدر بنحو 200 مليار دينار عراقي سنويا. وأكدت الوزارة أنها ستوظف الأموال المستردة في حال استرجاعها لتقديم خدمات إنترنت مجانية لبعض المؤسسات الخدمية والأماكن الترفيهية وخفض أسعار الاشتراكات وزيادة سرعات الإنترنت

0: ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الاتفاقية الحالية في 27 من تموز المقبل، فيما تتواصل المباحثات بين بغداد وأنقرة لصياغة اتفاقية بديلة تنظم عمليات تصدير النفط عبر هذا المسار الاستراتيجي. وكان مدير شركة تسويق النفط العراقية السومو علي نزار قد أعلن سابقا أن العراق طلب رسميا من تركيا تمديد الاتفاق لمدة عام على الأقل لتوفير فرصة أكبر للتوصل إلى اتفاق بديل يلبي مصالح الطرفين. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس أراقشي أن المرحلة الأولى من المفاوضات قد انتهت بعد 3 أشهر من المباحثات، مشيرا إلى أن أبرز نتائجها تمثلت في انتهاء حالة الحرب. وقال أراقشي أن جبهتي إيران ولبنان متصلتان، وأن نهاية الحرب في لبنان تعد جزءا أساسيا من نهاية الحرب في إيران، مضيفا أن طرفي مذكرة التفاهم هما الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران وحزب الله من جهة أخرى. وشدد على أن الحرب لن تنتهي من دون انسحاب إسرائيل من لبنان، مؤكدا أن أي هجوم عسكري جديد على الأراضي اللبنانية سيعد انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة. أعلن متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI في لوس أنجلوس مصادرة نحو 20 طائرة مسيرة منذ انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، وأوضح أن فريق مكافحة الطائرات المسيرة يعمل في محيط الملعب والفعاليات المرافقة لضمان عدم انتهاك القيود المؤقتة على الطيران التي تفرضها إدارة الطيران الفيدرالية. وأشار إلى أنه جرى استدعاء ما يقرب من 20 مشغلا للطائرات المسيرة منذ يوم الجمعة الماضي، وصدرت طائراتهم جميعا، داعيا مشغلي الطائرات المسيرة إلى الاطلاع على التعليمات والمناطق المحظورة قبل تشغيل طائراتهم خلال فعاليات البطولة.
1: نسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا، وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية أن يكون الطقس ليوم غد الأربعاء صحوا إلى صحو مع بعض الغيوم في مختلف مناطق البلاد، مع نشاط للرياح الشمالية الغربية الخفيفة إلى المعتدلة السرعة، واحتمال تصاعد غبار خفيف في بعض المناطق الوسطى والجنوبية. وستشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا مقارنة بالأيام السابقة، خصوصا في المحافظات الوسطى والجنوبية، فيما تبقى الأجواء صيفية حارة خلال ساعات الظهيرة. أما في محافظة بابل فمن المتوقع أن يكون الطقس صحوا وحارا نهارا، مع ظهور بعض السحب المتفرقة ورياح شمالية غربية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجة الحرارة العظمى بين 42 إلى 44 درجة مئوية. وتشير التوقعات إلى أن الرؤية الأفقية ستكون جيدة بشكل عام، وقد تنخفض في بعض الأماكن التي تشهد تصاعدا للغبار الخفيف. مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جامعة المستقبل تتصدر الجامعات الأهلية العراقية وتحل 3 وطنية في تصنيف USM News العالمية. رئيس الوزراء يرحب باتفاق وقف إطلاق النار ويؤكد دعم العراق للأمن والاستقرار. الحكومة تكشف محاور زيارة الزيدي المرتقبة إلى واشنطن. العمليات المشتركة تشدد على تأمين زيارة عاشوراء وضمان انسيابية حركة زائرين. تركيا تعارض تمديد اتفاقية خط إنبوب نفط كركوك جيهان بصيغتها الحالية. والسلطات الأمريكية تصادر نحو 20 طائرة مسيرة خلال منافسات كأس العالم. مستمعين الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن الاستماع، إلى اللقاء.

لقد قمت.

مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدر أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل جاء في دين رب السماء يحل لكم اغتصاب النساء فصبر

يشد الرحال، فلا بد أن ينجلي الاحتلال ليسهو الجنوب ويهفو الشمال.

سوف تزال الغيوم وسوف تؤاخى لديك الخصوم. فلا مستبد بحكم يقوم ولا

0: للشاعر الأديب جابر الكاظمي.
1: مصباح الهدى، نور تشرفت بشهادته الأرض، فشع ضياؤه الأرض والسماء، الإمام الحسين، ثورة الحق والنصر.
2: منذ ولادة الإنسان وحتى وفاته ينتقل في مراحل مختلفة، وبكل مرحلة امتحان جديد ومواقف جديدة تجبره أنه يتخذ قرار معين.
3: أستاذ علاء وين شلت؟ وعدنا تصوير.
4: يا أخي أستاذ علي، دشوف، شوف النجوم، شوف السماء، الصحراء، هالأجواء الحلوة تخلي الواحد يتأمل. هالصحراء تذكرني بشخصية كان إلها مواقف، عاش نص حياته بالصحراء وختمها بالصحراء.
3: يا أخي شوقتني. منو؟
4: تعال أخبرك فيه بالاستوديو.
3: استريح.
4: جون،
3: غريب هيك اسم بين أصحاب الحسين عليه السلام.
4: كم واحد بالعالم يحمل هذا الاسم؟
3: بس ماكو أحد يشبهه.
4: أي نعم، جون اللي راح أتكلم عنه مو رجل غربي أو مصطلح اليوم أجنبي، وإنما هو من النوبيين من أفريقيا. جون بن حوي كان عبد عند الفضل بن العباس عم النبي صلى الله عليه وآله، اشترى أمير المؤمنين عليه السلام ووهب الأبي ذر الغفار لخدمته. شنو صار بعدين؟ بزمن خلافة عثمان بن عفان تم نفي أبو ذر الغفار رضوان الله تعالى عليه إلى الربذة، وكانت منطقة صحراوية على طريق الحج اللي بين العراق ومكة. جون ما ترك سيده أبو ذر وذهب معه وبقى بخدمته لحتى توفى أبو ذر سلام الله عليه، وعادت أسرة أبو ذر إلى المدينة ومعاهم جون. صار مصاحب لآل الرسول صلى الله عليه وآله طول حياته، حتى أنه قبل وقعة الطف كان في بيت الإمام السجاد عليه السلام.
3: ما سبب كل هذا التعلق بأهل البيت عليهم السلام؟
4: السر بأهل البيت عليهم السلام.
3: تعلق عجيب.
4: أبو ذر كان بكل يوم لسانه يلهج بذكر فضائل الرسول وأهل البيت عليهم السلام، أو جون تعلم منه. يقول الرسول صلى الله عليه وآله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، وأهلي أحب إليه من أهله، وعترتي أحب إليه من عترته، وذريتي أحب إليه من ذريته. هذا هو الحب الحقيقي. لما خرج الإمام الحسين عليه السلام من المدينة إلى مكة ثم إلى العراق، خرج معاه جون.
3: تمام، وصلنا الموقف مع الإمام الحسين عليه السلام.
4: اليوم المرتقب العاشر من محرم، وقف جون يوم العاشر أمام الإمام الحسين عليه السلام حتى يأذن له أنه يقاتل، لما رأى غربة الإمام وهو يقول: هل من ناصر ينصرني؟ قال الإمام لجون: يا جون، أنت في إذن مني، فإنما تبعتنا طلبا للعافية، فلا تبتلي بطريقتنا. اتخيل، كانت دموع جون تتساقط مثل حبات المطر. أتركك يا مولاي؟ قال جملة: قال: يا ابن رسول الله، أنا في الرخاء ألحس قصاعكم، وفي الشدة أخذلكم، إن ريحي لنتن، وإن حسبي للئيم، وإن لوني لأسود، فتنفس علي في الجنة ليطيب ريحي ويشرف حسبي ويبيض لوني، لا والله لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم.
3: وبهاي اللحظة إذن الإمام لجون.
4: نعم، أقاتل حتى قتل. جاء الإمام الحسين عليه السلام ووقف عن جسد الطاهر وقال: اللهم بيض وجهه وطيب ريحه واحشره مع الأبرار، وعرف بينه وبين محمد وآل محمد. مؤثرة يا أستاذ علي قصة جون مع الإمام الحسين عليه السلام.
3: جدا مؤثرة.
4: وأني هم أنتظر اللحظة اللي أقول بها للإمام المهدي عليه السلام: يا مولاي، أتأذن لي أن أكون شهيدا بين يديك؟ فيقول لي: قد أذنت لك، وهو يمسح على رأسه. ويذكر مولانا الباقر عن أبيه زين العابدين عليهما السلام أنه بني أسد لما دفنوا الأجساد الطاهرة وصلوا إلى جسد جون كانوا يشمون منه رائحة المسك ويذكر أنه وجهه كان كالقمر أبيض.
3: يعني ممكن يجي يوم من الأيام أكون كجون للإمام المهدي عليه السلام؟ ما معقولة.
4: كل واحد من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام كان يرى نفسه أنه هو ما مؤهل لهاي المنزلة العظيمة، لكن سعوا حتى يحققون أمنيتهم. الإمام المهدي كذلك يفرح بتوبة العبد، لأن الله يفرح بمثل هكذا أشخاص، وأنت كذلك حاول تسعى حتى تكون مثل أصحاب الإمام الحسين عليه السلام.

الحسين ليس حكرا على طائفة، وإنما هو إمام لكل المسلمين وصبت رسول الله الذي بنى الأمة جمعاء واستشهد من أجل دين الله ودفاعا عن حقوق عباد الله. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

0: يا محر هلا هلا هلا بيك
1: يا هلا بشهر الدمع محرم
0: يا هلا بشهر الدمع محرم صوتك نشمي نشمي
1: يا هلا بشهر الدمع محرم
0: يا هلا بشهر

0: آه يا حسين ومصاب طاري هاي وطارك آه يا حسين ومصاب طاري هاي وطارك عيشة الميت أنا لو ما عشت عاشورك عيشة الميت أنا
1: ما عشت عاشورك
0: هلا هلا عيشة الميت

استقبل هلال والدموع بعيني بيك مختومة سنيني وبيك تبدي سنيني بيك مختومة سنيني.

اخر انفاس محق عشقته حبلي بما ينقطع عشقته حبلي بما ينقطع محرر يا هلا يا هلا يا هلا محرام يا هلا هلا.

أرد أعيش طيني حس أختم بإبهامك ما تهني يا حسين أنادي احسبني من خدامك احسبني من خدامك احسبني من خدامك الله ينساني بحياتي لو نسيت أيامك الله ينساني بحياتي.

موسمك اليوم ادعي الله لي يعوده وبيك اتمنى مماتي ما

أدعي الله لي يعوده موسمك كل يوم أدعي الله لي يعوده وبيك أتمنى مماتي بالهدوم السوده

0: الحسين عليه السلام أصبح مثلاً أعلى لكل الثوار والمناضلين من أجل التحرر والانعتاق من نير الظالمين والمستبدين. وعندما يغدو المرء ملهماً للثوار فهذا دليل انتصار لا هزيمة، وعندما تزلزل دماؤه الزكية عروش الظالمين فهذا دليل نصر مؤزر لا مأساة فحسب.
1: ماذا تعلمت من الحسين؟
2: عاشوراء، انتصار الدم على السيف.
1: الحسين مصلح النفوس، إذا ما تبدأ بعملية إصلاح شباب في نفسك لا تنادي بالإصلاح.
3: هذا لما أشوفه بهذا اللون أعتبره ذخر للوطن وذخر للعقيدة وذخر للإنسانية وموئل للكرامة. هذا المعنى اللي يردو أهل البيت من الوقوف على قبر أبي عبد الله.
4: نتعلم من الحسين أن لا نطيع طاغوت، لا نخضع لطاغوت، لا نخضع لظالم، لا نطيع ظالم. هذا هو التوحيد الخالص.
5: أن نكون حسينيين يعني أن نتعلم الصبر، أن نتعلم أيضا أن نشكر الله على ما لم يعطنا إياه.
1: ماذا تعلمت من الحسين؟
6: أن أكون مظلوماً فأنتصر،
7: الصبر على الأداء،
8: الحياة
9: نقتدى به،
8: التضحية
7: قيمة الأخوة،
10: الصبر على كل اللي يجينا في الدنيا هذه،
11: هيهات من الذل.
12: كيف أكون مظلوماً فأنتصر؟
13: الوسطية، العقلانية،
14: الأخلاق،
15: الانتصار على الظلم،
16: التضحية، مساعدة الناس، حب الناس،
17: الوقوف مع الحق في وجه الظالم،
18: كيف أعيش في الحياة،
19: كرم الخدمة،
18: العزيمة،
3: جامعة الحسين سلام الله عليه،
8: الإرادة والقوة،
16: الإباء والتضحية.
6: من إحنا صغار نتعلم الصبر،
11: تعلمنا الفداء، التضحية والإيثار،
13: والإباء والصبر،
17: الجهاد في سبيل الله،
2: النصر، الحرية،
14: الشجاعة،
1: الإيثار،
7: البسالة والشجاعة،
12: التضحية من أجل الحق،
9: كرامة.
10: وشو ما تعلمت من الإمام الحسين؟
4: إحنا من الحسين والحسين منا، إحنا من الحسين والحسين.

0: امك علمتك على مصيبه الحسين ولازم حب الحسين ذبحني
1: انصار الدمع السيف
2: الصبر
3: العزه والكرامه
4: التقوى والايمان
5: كل شيء في حياتي تعلمت من الامام الحسين
6: الايثار
7: يصعب لي
8: الاجابه عليه
9: تعلمت منه اني اكون مظلوم ولا اكون ظالم
10: عاشوراء علمتني معنى الحياه تماما يعني.
11: وش الشله ما تعلمت انا من الامام الحسين
12: رصانه العقيده
13: التضحيه والفداء للامام
14: اشياء واجد يعني قد كل شيء
15: الشجاعه والقوه والنظام
16: والعزه والكرامه
17: واقول كلمه الحق
18: صار الدم على السيف
19: قائد إلى كل إنسان
20: حياة كاملة يعني.
21: الشجاعة
22: يساعد الناس
23: على الدين
24: أن أكون حر
25: ضحى إلى مو بس إلى الشيعة ضحى إلى العالم كله
26: هذا الحسين بعد إذا بغيت النجاة عليك بالحسين
27: لو شفت

0: ماذا تعلمت من الحسين؟
1: عاشوراء، انتصار الدم على السيف.
0: الحسين مصلح النفوس، إذا ما تبدأ بعملية إصلاح شباب في نفسك لا تنادي بالإصلاح.
2: هذا لما أشوفه بهذا اللون أعتبره ذخر للوطن وذخر للعقيدة وذخر للإنسانية وموئل للكرامة. هذا المعنى اللي يردو أهل البيت من الوقوف على قبر أبي عبد الله.
3: نتعلم من الحسين أن لا نطيع طاغوت، لا نخضع لطاغوت، لا نخضع لظالم، لا نطيع ظالم. هذا هو التوحيد الخالص.
4: أن نكون حسينيين يعني أن نتعلم الصبر، أن نتعلم أيضا أن نشكر الله على ما لم يعطنا إياه.
0: ماذا تعلمت من الحسين؟
1: قالوا في الحسين.

إن مأساة مصرع الحسين بن علي تشكل أساساً لآلاف المسرحيات الفاجعة. العالم الإنثروبولوجي الأمريكي كارلتون كون.

ضميرك صيح من ضميرك صيح حي على العزا من ضميرك صيح حي على العزا وشد رحال الآه نحو كربلاء شد رحال الآه نحو كربلاء ويلي ومن ضميرك صيح حي على العزا وشد رحال

خادم خادم خادم. أريد جواب حتى عيد. يلا اتحزموا وشدوا الحيل.

0: حزن ابو السجاد بنظر قريب محرم محرم.
1: يلا نستقبل محرم. اهلا شباب
0: محرم
1: حرم خدام الحسين.

0: اسمع اسمع
1: الخادمك حبيبي. يلا يلا يلا يلا الموكب مر عليه الموكب مر عليه شوف اش بيه ما بيه الموكب مر عليه شوف اش بيه
0: انوسخ ودنا يلا
1: الموكب مر عليه شوف اش بيه ما بيه خادم صير الخدامة خادم صير اي وكل خادم وفاي يشد حزام الهاي اي كل خادم وفاي شد حزام الهاي مو بس حزام الثامة مو بس اي اي افزع للمذبوح الطم وبك بروح افزع للمذبوح الطم وبك بروح بقلبك حس بيها

اسمع لو خلص عاشور كون لك عثر لو خلص عاشور كون لك عثر

مثل طيف النار فشل العبار فشل يلا يلا ولو خلص عاشوه كوني لك أثر.

يلا الدنيا ولا تراعد ما حد يستاهل غيره هنيا للمحسوب على الخدمة ومكتوب هنيا للمحسوب على الخدمة ومكتوب اسمه بسجله للغيرة اسمه ها ها ها ودربه ولا ينعاف وتحتار الأوصاف يدربه ولا ينعاف وتحتار الأوصاف بوصفه ويصعب تفسيره بوصفه ها ها وغال الزهر يريد خدام ولا تهيد غال الزهر يريد خدام ولا تهيد تفتر من ديره ديره المجلس تعنى وين ما يصير المجلس تعنى وين ما يصير يكبر بكل عين يخدم الكبير يكبر بكل عين يخدم يلا يلا المجلس تعنى وين ما يصير المجلس تعنى

أعلى لا تتعب لا تتعب مأجور مأجور يلا يلا وخلي حزنك مفضوح خلي حزنك مفضوح ومشاين وتروح خلي حزنك انوي من هالسبوية خلي حزنك مفضوح ومشاين وتروح وبالك تتغير نيتك بالك اي قبل هلال الاه بيتك لا تنسى قبل هلال الاه بيتك لا تنسى علق رايات ببيتك علق ادعب جاهل شان ادعب جاهل شان ما هاي الكل عطشان ادعب جاهل شان ما هاي الكل عطشان خادم تبقى لتاليتك خادم تبقى حزنك مو كم يوم ادعمنا الله يدوم حزنك مو كم يوم ادعمنا الله يدوم وبدمعك خض بلحيتك وبدم يلا وقف قلبك كون وقف قلبك كون يبقى للحسين وقف قلبك كون يبقى للحسين استغل عمرك جاي تركض السنين استغل عمرك جاي تركض السنين وقف قلبك كون يبقى للحسين استغل عمرك

خادم محرم محرم. يلا يلا بسين شما ننطيه

0: هلا هلا وش ما نتعب يا حلالة هي وما إلا من المات بحزن العطشانات ما إلا من المات بحزن العطشانات الخاطرنا مع عطش عياله الخاطر يلا يلا حسين إيش ما ننطيه
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل

حياكم الله مستمعينا الأكارم، وأهلا بكم في أولى حلقاتنا من برنامج مرايا عاشوراء عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل وعلى الموجة 91.7 FM.

ومع بداية شهر محرم الحرام نبتدئ دورتنا البرامجية الجديدة وبرنامج ما رايا عاشوراء. اليوم معكم أنا في الإعداد والتقديم إسراء الخفاجي، خلف الميكسر المتألق قيصر الجراح.

تبدلت الرايات وتبدلت القلوب وملئت بالأحزان، وها نحن معكم نبدأ أولى خطوات المسير لكربلاء، ولكن لنا طريق مختلف، طريق ننقل به صوت الحق، صوت الحسين، عبر أثير إذاعتنا إذاعة جامعة المستقبل. أيها الصباح الذي يدخل البيوت متثاقلا بالذكرى، وأيها المستمعون الذين يصغون بقلوبهم قبل آذانهم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يحل محرم كل عام، فتتغير أشكال الحياة من حولنا، تخفت الضحكات وترتفع الرايات، وتفتح أبواب المجالس، ويستعد الناس ويستعيد ذكرى رجل لم تستطيع القرون أن تبعده عنهم، حتى كأنه يعيش معهم في كل زمان ويمشي في طرقات قلوبهم دون أن يروه.

0: للهامة هالخل ويلي يا اللي ما تتوصل.
1: ولعل السؤال الأول الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا في هذا الصباح هو: من هو الحسين؟ أهو شهيد نبكي فقط أم بطل من أبطال التاريخ نروي سيرته ثم نطوي صفحته؟ أم إن الحسين أكبر من ذلك كله، أكبر من أن يكون ذكرى وأوسع من أن يكون حادثة، وأبقى من أن يكون رجلا مر على الدنيا ثم غاب؟ إن الإنسان منذ أن فتح عينيه على هذه الحياة وهو يبحث عن نور يهديه، وليس النور الذي يبحث عنه هو ضوء الشمس الذي يكشف الطرق والمعالم، بل نور آخر أعمق وأصعب منالا، نور يقول له كيف يعيش وماذا يختار ومتى يقول نعم ومتى يمتلك شجاعة أن يقول لا. فكم من إنسان يعرف كيف يبني بيتا ولا يعرف كيف يبني نفسه، وكم من واحد يجيد عد الأموال ولا يجيد حفظ كرامته، وكم من متعلم حاز من العلوم كثيرا ولكنه عند أول اختبار أخلاقي يفقد البوصلة ويضيع.

ولهذا السبب ظل الإنسان في حاجة إلى مصابيح تعلمه معنى الإنسانية. وفي تاريخ البشرية ظهر كثيرون أمسكوا بزمام القوة واعتلوا عروش السلطان وأحاطوا أنفسهم بالجنود والأتباع، ثم انتهى ذكراهم عند آخر حدود زمانهم. لكن هناك أناسا آخرين لم يملكوا إلا الموقف، فأصبحوا أكبر من الزمن نفسه. وكان الحسين بن علي عليه السلام واحدا من أعظم هؤلاء. ولد الحسين في بيت لم يكن كسائر البيوت، بيت تنزل فيه الوحي وتربت فيه الإنسانية على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان جده يحمله على صدره ويقبله أمام الناس، حتى يعترض بعضهم مستغربين هذا الفيض من المحبة، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه. ويقول في حديث آخر: حسين مني وأنا من حسين. وإذا كان الناس يفهمون معنى أن يكون الحسين من رسول الله نسبا وقربا، فإن التأمل يدعونا إلى التساؤل: ما معنى قوله وأنا من حسين؟ لعلها إشارة إلى أن الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيكون للحسين دورا في حفظ جوهرها وإبقاء نورها متقدا في ضمير الأمة.

أغرب الدنيا، ما أغرب الدنيا في إنها تعجب بالقوة، ولكنها في النهاية تنحني أمام المبدأ، تصفق للغالب زمناً ثم تنساه، وتبكي على المظلوم أحياناً ثم تحول دمعته إلى راية ترفعها الأجيال. وهكذا كان الحسين، لم يكن يملك في كربلاء جيشاً يرهب الخصوم، ولا سلطاناً يجبر الناس على اتباعه، لكنه كان يملك شيئاً أعظم من ذلك كله، كان يملك وضوح الحق. إن أخطر ما يصيب الإنسان أن لا يعرف متى يبيع نفسه، فليس كل بيع يكون بالأموال، فقد يبيع المرء ضميره خوفاً، ويبيع حريته طمعاً، ويبيع مبادئه رغبة في منصب أو مكانة. وقد رأى الحسين عليه السلام إن الأمة تقف أمام اختبار من هذا النوع، فاختار أن يكون صوتاً يذكرها بأن الإنسان لا يستحق الحياة إذا فقد كرامته. ولعلنا نحتاج في هذا الصباح أن ندرك أن كربلاء ليست بقعة جغرافية فقط،

ولهذا لم ينطفئ نور الحسين، لأنه لم يكن يدعو الناس إلى تقديس الألم، بل إلى تقديس الإنسان، ولم يكن يعلمهم كيف يموتون فقط، بل كيف يعيشون أحراراً، كيف يحفظون أماناتهم، وكيف يبقون أوفياء لما يؤمنون به، حتى إذا ضاقت بهم الدنيا وتخلى عنهم الناس. وفي هذا يكمن سر الخلود، فالخالدون ليسوا الذين عاشوا أطول، بل الذين منحوا الحياة معنى أعمق. والحسين عليه السلام لم يعش أكثر من غيره، ولكنه علم البشرية إن العمر لا يقاس بعدد السنين، بل بما يتركه الإنسان من أثر في قلوب الناس وضمائرهم.

0: سلام على الحسين. سلام على الحسين لا باعتباره ذكرى نودعها عند انتهاء الموسم، بل باعتباره نورا نحتاج إليه كلما أظلمت طرقنا وبوصلة نعود إليها كلما اختلطت علينا الأصوات، وضميرا يذكرنا بأن الإنسان قد يخسر كثيرا في هذه الحياة، لكنه إذ حافظ على حقه وكرامته وصدقه فقد ربح نفسه، ومن ربح نفسه لم يخسر شيئا. في هذا الصباح المحرمي لا نسأل كيف استشهد الحسين عليه السلام، بل نسأل أيضا كيف بقي حيا، كيف أصبح بعد كل هذه القرون قريبا من قلوب البسطاء والمتعبين والباحثين عن المعنى. ربما يكون الجواب إن النور الذي يشعل من أجل الله والحق والإنسان لا تطفئه الرياح ولا تبلغه يد الزمن، بل يبقى متقدا ينير القلوب جيلا بعد جيل، ويذكر البشرية كلها بأن في هذا الالتباس الكبير الذي يسمى الحياة هنالك نورا لا يطفأ اسمه الحسين عليه السلام.
1: عشق يظهر يا ابو الاكبر، هتف من حار محبينك ذول احنا.

قواميس العشق كلها فلا قدرت تفسرنا وحتى احنا ويا قصتنا شنو وصفها تحيرنا عشق قاسو عشق ليلة سألناه وتعذرنا عشق عابس فقط هو قدر يقنع ضمايرنا ولو حتى الجرب عابس قليل ويكبر بعينك هذول احنا

إذا عابس نزع درعة لجل عشقك يا محبوبة مهج لجلك نزعناها جثثنا بدمها مخضوبة إذا حر واحد بطفك إجاك بدمعة مسجوبة ألف حر حس متعني يقلك سيد التوبة نختم الروح يا الغالي نذر لتراب رجلي أنك هذول أحمر مثل عالي.

لقد أراد الله للحسين عليه السلام أن يفتح عينيه على الدنيا في بيت ليس كسائر البيوت، بيت كانت جدرانه تسمع آيات القرآن وهي تنزل طرية على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وترى الملائكة وهي تتردد في أجوائه وتشهد على ولادة أمة جديدة تحاول أن تنتقل من ظلمات الجاهلية إلى نور الهداية. في ذلك البيت لم يكن الحسين طفلاً عادياً يتعلم الكلمات الأولى ويكبر في ظل عائلته فحسب، بل كان ينهل من مدرسة إلهية صنعت منه إنساناً سيصبح فيما بعد ضميراً للبشرية كلها. كان جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إليه بعينين لا ترى حفيداً فقط، بل ترى أيضاً امتداداً للرسالة ستواجه اختبارها الأعظم. وكان المسلمون يرون النبي يقطع خطبته أحياناً فينزل من منبره ليحمل الحسن والحسين عليهما السلام، ثم يعود وهما في حجره ليقول للناس بفعله قبل قوله: إن الحب ليس ضعفا وإن الرحمة ليست نقصا في الرجال، وإن القائد العظيم هو الذي لا تسرقه مسؤولياته من إنسانيته.

ربما نحن اليوم أحوج ما نكون إلى هذا الدرس. فكم من أب يظن إن القسوة هيبة، وإن البعد عن أطفاله وقار، وإن إخفاء المشاعر دليل قوة، في حين إن رسول الإنسانية كان يقبل الحسين عليه السلام أمام الناس دون أن يخشى على مكانته، لأنه كان يعلم إن القلوب التي لا تعرف الرحمة لا تستطيع أن تحمل رسالة ولا أن تقيم عدلاً. كان الحسين ينظر إلى جده وهو يصلي حتى تتورم قدماه، ويسمعه يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فتعلم إن العبادة ليست طقوسا تؤدى فقط، بل هي حالة امتنان دائم لله، وإن الإنسان كلما ازداد قربا من الله ازداد تواضعا وحبا للناس.

ذكراك جد ميت عثر بظله، جد ميت عثر بظله، العشق ما بي كرامه وياك حلوه وبابك البله، العشق ما بي كرامه وياك حلوه وبابك البله، عشق هاي الخلق كذاب بس بيك العشق يحلى، عشق هاي الخلق كذاب بس بيك العشق يحلى. يا بعد يليوج عني منين ما كان انا ويل محترق من غير دخان، يا بعد

ثم كبر الحسين عليه السلام في ظل أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام، ذلك الرجل الذي جمع بين صلابة الموقف ورقة القلب، فكان يراه وهو يقف في وجه الباطل دون أن يفاوض على الحق، ويراه وهو يبكي من خشية الله في محرابه، ويحمل الطعام للفقراء ليلا دون أن يعرفه أحد. وهنا تعلم الحسين إن البطولة الحقيقية ليست في أن يخاف منك الناس، بل في أن يأمنوا بك، وأن القوة العظمى ليست في قهر الآخرين، بل في قهر النفس عند غضبها وشهوتها.

وفي حجر أمه فاطمة الزهراء عليها السلام. تعلم الحسين عليه السلام معنى النقاء والعفة والصبر، فقد كانت تلك السيدة التي عرفت الألم ولم يكسرها، وعرفت الحزن ولم يطفئ نورها، وعرفت الظلم ولم يفسد طهارتها. وما أحوجنا إلى أن نتذكر إن الأبناء لا تربيهم الكلمات وحدها، بل تربيهم القدوات التي يرونها كل يوم في بيوتهم. فالحسين عليه السلام لم يتعلم الوفاء من كتاب، بل رآه في أبويه، ولم يتعلم الرحمة من خطبة، بل عاشها في حضن جده.

0: ولعل أجمل ما في هذه النشأة إنها لم تصنع من الحسين إنسانا منعزلا عن الحياة، بل صنعت منه إنسانا يفهمها جيدا. فقد شهد تحولات المجتمع ورأى اختلاف النفوس وأدرك إن المعرفة بالخير لا تعني إن الناس سيختارونه دوما، وإن الحق قد يكون واضحا كوضوح الشمس، ومع ذلك يتخلى عنه كثيرون حين تتعارض معه مصالحهم. إن الحسين الذي سنراه فيما بعد واقفا في كربلاء لم يولد بطلا فجأة في يوم عاشوراء، بل كانت كربلاء الثمرة الطبيعية لتلك التربية النبوية والعلوية والفاطمية. فالموقف العظيم والمواقف العظيمة كلها لا تصنع في لحظات، بل تصنع من زمان، بل في تفاصيل الأيام الصغيرة، في الصدق الذي تربى عليه، وفي الأمانة التي نغرسها في نفوسهم، وفي القيم التي نتمسك بها حتى حين لا يرانا أحد.
1: الناس لهم همهم وأنا همي وغمي.

وربما كان السؤال الذي ينبغي أن نحمله معنا في هذا الصباح هو: أي حسين نريد أن نعرف ونعلمه لأبنائنا؟ هل نريده مظلوماً نبكيه فقط؟ أم نريده إنساناً عظيماً نتعلم منه كيف نربي أنفسنا وأسرنا؟ هل نريد أن نحول ذكراه إلى موسم يمر كل عام؟ أم نحوله إلى مدرسة تعلمنا كيف نكون أكثر رحمة وأصدق ضميراً وأثبت موقفاً؟ إن الحسين عليه السلام الذي نحبه لم يأتي ليكون بعيداً عنا في سماء مثالية التي لا تطال، بل جاء الحسين عليه السلام ليذكرنا بأن الإنسان قادراً على أن يبلغ أرقى درجات الإنسانية إذا صدق مع الله ومع نفسه. ولعل هذا هو أول أسرار النور الذي لا يطفأ. إنه لم يكن نوراً هبط من خارج الحياة، بل نوراً ولد في قلب إنسان فأضاء قلوب البشر جيلاً بعد جيل، وما زال حتى هذا الصباح يدعونا إلى أن نكون أفضل مما نحن عليه.

هنا يبدأ السؤال المؤلم الذي لا يكتفي بأن يمر على الذهن عابراً، بل يقف أمام الضمير متسائلاً: كيف وصل الأمر إلى كربلاء؟ كيف يمكن لأمة كان فيها من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يضم الحسين إلى صدره ويقبله ويقول: حسين مني وأنا من حسين، أن تصل به عقود قليلة إلى لحظة يرفع فيها السيف في وجه هذا الحسين نفسه؟ إنه سؤال لا يتعلق بالتاريخ وحده، بل يتعلق بالإنسان. فالتاريخ ليس سجلا للأحداث فقط، بل مرآة نرى فيها ضعفنا وقوتنا، خوفنا وشجاعتنا، وما يمكن أن نصير إليه إذ تركنا قلوبنا تسير بلا بوصلة. إن المجتمعات لا تسقط دفعة واحدة، ولا تستيقظ ذات صباح لتجد نفسها في قاع الهاوية. إن السقوط يبدأ خطوة صغيرة ثم خطوة أخرى، حتى يعتاد الناس ما كان يرفضونه في الأمس، ويصبح ما كان يثير غضبهم أمراً مألوفاً لا يحرك فيهم شيئاً. فالظلم لا يدخل البيوت صارخاً، بل يدخل متخفياً في ثوب المبررات. يقول للناس: ليس هذا وقت الاعتراض، أو لا شأن لنا بهذا الأمر، أو إن السلام أولى، أو لعل غيرنا يتكلم، وهكذا يتنازل الإنسان عن جزء صغير من ضميره، ثم يعتاد النقصان حتى لا يعود يحس به.

فسلام على الحسين يوم ولد ويوم استشهد ويوم بقي حيا في ضمائر المحبين والأحرار. سلام على كل قلب يبحث عن النور في زمن العتمة، وسلام على كل إنسان يقاوم الخوف ليبقى وفيا لما يؤمن به، وسلام على كل دمعة تقود إلى وعي، وعلى كل ذكرى تنتج إصلاحا، وعلى كل خطوة نقترب بها من الله عبر مدرسة الحسين.

مستمعينا الأكارم، وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ما رايا عاشوراء. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محادثتكم إسراء الخفاجي، وخلف المكسر وعلى الهواء مباشرة قيصر الجراح. في أمان الله وحفظه.

دوم أقول إن شاء الله كل شي سهل، من بعد هالفارقة يلتم الشامل، والمهم وليدي يرجع لي عادل. يوم يلي الملقى استعيد

قل لي من يمتى يا ابو وجهي السمح تجفي لا انت ولا طيفك يصح انت زين ان شاء الله وما من جرح

خيام ما يطيح إن شاء الله الجف والعلم وبسلام الجود من طاري السهم

هذا آخر جواب خلي على لسيد الشهداء. يجري يجري يجري بدمعنا نهجك اللزمة.

0: إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: عاشوراء، جهاد وبناء.
2: احنا غير حسين ما عدنا وسيلة، والذنوب هواي كفتها تجيلة، وغدا يبدو لنا سدا منيعا ان شاء الله.

والذنوب هنا يا هل كثرة ذنوبك، هنا يا هل كثرة ذنوبك وانت متحير بأمرك. اخدم المأتم امامك، لو رديت للجنة مسلك، وانت بالتأذين تخدم تسمع الهاتف يكلمك. لو الك قوة فاكرة نور العقيدة منور، ولا الخدمة عندك مقدرة، ولا اللطم وصلت صدرك. الوسام يخمد جهنم شعاعي، والوتي قلبها تحصيل الشفاعي. الوسام يخمد جهنم شعاعي، والوتي قلبها تحصيل الشفاعي. من بكاه وهو لله مطيعا، تطفئ النار له تلك الدموع. والذنوب الله يبارك لي، احنا غير والذنوب احنا دولنا شد المنيع. هذه ارونا في ارونا والذنوب احنا غير ما حفظتو غير عشيعي. والذنوب هو النشامة وبين هوايك انت بدولنا شد

0: ثابتة. يا الذي عندك عقيدة ثابتة وحرة وشريفة وتعلم الميزان حق وكفة أعمالك خفيفة وما لك غير الشفاعة. أبا عبد الله ما عندنا غير شفاعتك بس وما لك غير الشفاعة وبيها أعمالك ضعيفة صدت العمل لتخالطه ويحسين قوي رابطه أكثر من الوادم بالعطاء وما يرد مأيوس ضيفه وما يرد مأيوس ضيفه والخدم واللي خادم الحسين بالجنة يتنعم واللي خادم الحسين بالجنة يتنعم وبالأناشيد الحسين يترنم جاره بالدحر لا يخشى ضياعه جاره بالدحر لا يخشى ضياعه شانه يعلو ويزداد ارتفاعا. احنا ذوب
1: الله يبارك فيك يا تجاوب
0: يا الماعز.

0: سبعي صرحا. والذي بهاي الماتم ينفق بحسب اقتداره وغايته خدمة امامه، لا رياسة ولا امارة، ويا ريحانة محمد، ويا ريحانة محمد تاجر وربح التجارة، وربح التجارة جنة وقصور عالية وانهار عذب جارية وحور وقطوف دانية، ولا تفوتك هالبشارة. والصراف لا حسين ما صوصت كفوفة، واحد بسبعي يعوض ظونه، واحد بسبعي ضعفه يعوضونه. كل من انفق شيئا مرجعا، كل من انفق من شيء رجعا، وله سبع وسبعين ضياء. ومن احنا غير عشان مو بدنا
1: قالوا في الحسين.

حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة الشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي سير بيرسي سايكس.

وغدا وغدا يبدو لنا سدا ماني. هذه اي بارك الله. جميع احنا غير حسين، احنا غير ما عدنا واسي، احنا

أمرك رحمة الله على روحك. هنا يا هالكثرة ذنوبك وانت متحير بأمرك، اخدم بما تم إمامك، لو رديت للرحمة مسلك، وانت بتعبين تخدم تسمع الهاتف يبشرك، لو إلك قوة وذاكرة بنور العقيدة منورة، أو للخدمة عندك

قضى كل سنين عمره بخدمة المنبر الطاهر، عن ساحة الدنيا ارتحل والرحمة البار انتقل، راح

تصف مثقال ذرة من محاسن هالبهية وتعجز الكتاب عنها وأهل الأفكار القوية. هالخدمة تنطي المجتمع دستور إيمان وورع وحب بضمايرنا انطباع، وهاي نعمة دائمية وهاي

الغى اي بارك الله ما عدنا وقت والذنوب والذنوب هواي شفتها

شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وغداً وغداً يبدو لنا هذه آراء.

البشر أعظم فضيلة مثيل ما قال الخدام للبشر أعظم فضيلة ما تحصلها الكرامة غير الانفوس الأصيلة واحنا ان حسين قدوة وابد ما يحصل مثيلة واحنا ان حسين قدوة وابد ما يحصل مثيلة والذي بهالخدمة اعترف يتقلد وسام الشراب وبالمحشر ينول الهدف هدف ما نلقى بديله هدف ما نلقى

حياك الله. احنا غير حسين، احنا غير يحفظك الحسين. لا تقول شلون احصل هالسعادة بهالخدامة. هنيالك هنيالك اللي بهالليلة هذه سجل اسمك في سجل المعزين في مصاب أبا عبد الله الحسين.

يبذل بهالخدمة جهده، ولما نتنول المنية ما يضل بالقبر وحده، ولما نتنول المنية ما يضل بالقبر وحده. يحضر شبل عقد الولا فكرة كمل ولا ويأمنه ويستقبله وللجنة بيده يوصله.

0: هذيك هذيك
1: حقا. لقد كانت ثورة الحسين عليه السلام قائمة على الوعي والإدراك الكامل.
2: روح مؤانا الأصدق عن هوا
1: بضرورتها، سواء عنده أو عند أهل بيته أو لدى أصحابه.
2: أشهد أن لا حيرة إلا ما بين يدي.
1: ولا يمكن لمثل هذه الثورة أن يقال عنها بأنها وليدة الانفجار النفسي أو العاطفي مطلقا. ولمثل هذه الثورة الواعية حقائق وماهيات متعددة ومختلفة، وهي ليست أحادية الكنة والحقيقة.
3: من طائفة شيعية دعوة لكل قومية، كربلاء منهجي تنتظر اللي يجي صوت الإنسانية.

الخوة زاد اجتهنا سابق نور عاقل في قوية ربحانة مقداش ادعي سني احيي يا مرحبا بي ويانا زاد اجتهنا

إن الأجر الذي يعطيه الله لمن يتذكر مصيبة الحسين عليه السلام في أي وقت من الأوقات، تلك المصائب التي تحرق القلب وتنهمر بسببها الدموع، هو أجر مصيبة الحسين عليه السلام. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

عافير علمنا حبك عالفطرة عطشني ام باب الحضرة وراويني من عندك نظرة نظيع سوي

حتى اشعر بذيك الهمم خلني بظهر عاشور بعيونك اكبر خلينا صير في هاي لو جاسك الحر لو جاسك

لكم للطاف للطاف أسا أمنيتي ما أشوفك تذبل أمنيتي زينب مو علتل أمنيتي ما أسمع مقتل عليك أمنيتي لو يمك حاضر وافزع لك بذاك العاشر ما خل

احلام ودرع سويني بيدك عن الاسهام وشاقوف ابقى دونك وشاقوف ابقى دونك مره وياك فاسع مره

طلب واحد تسويني عبيد جوه أصير عبيد جوه شنو؟

سافر هي امنيات واتمنى تسويني للقاسم حنة تحسبها عالعاشق منا اموت هي امنيات واتمنى تسويني للقاسم حنة تحسبها عالعاشق منا اموت جرح العشق كل ما خضر امنيتي بعيونك اكبر أت

خضاوي وفدوى العلو جسام عمري وشباب. قل له وين الله موت وياك والدم خضاوي وفدوى العلو جسام عمري سالم كون الأكبر وأنا مذبوح ولا من ذيك روحك تطلعي.

مرة مذبوح بالطاف كنا حرة أنا التمنى وراد مرة مذبوح بالطاف كنا حرة وحامي على الضحون حلم يلا فدوا سامي.

0: من قلبك احكيها بعد واشوفك واشوفك
1: حلمكم حلمكم
0: حلم للطاف للطاف هسه للموفق السيد علي اكبر الغراب.

العلوية ومر العلي لك عوشية أصغير وعبد الله من يعطش مرة أتبدى ما يفي ثغرة خليني درعك عنا.

العلوية ومر العليلك عوجية عصير عبد الله من يعطش مرة أتبدى ما يفدي ثغرة خليني درعك عن نحرة أصير دربي السبي يا حسين كن أنا حاضر ما خلي عين تلوح طول الحرايق.

طولين حلم كون انسبي ويا يروحون وشاقوف عن بناتك ذيجني عيون اخذني وياك خذني اخذني اللطمه والدمع يوجع عن اكثر فيديو اروح لك اخ حلم كون انسبي ويا يروحون وشاقف عن بناتك ذيك لي عيون اخذني وياك خذني.

0: نهاية وانطق وطق دون السباية وشاقص عنو معه حلم سامحني
1: وشوف

للطاف للطاف تغريك يا كسافر هو العشق لو ما انت لو ما دمعتك راسمت مذبوحة بالطف سالفت أشوف ولو ما هواك الأشتم خوفك علي.

مصباح الهدى، نور تشرفت بشهادته الأرض، فشع ضياؤه الأرض والسماء. الإمام الحسين، ثورة الحق والنصر.

لم تعد ثورة الحسين عليه السلام تمثل حركة شخصية أو مصيبة فردية ليقال إنه مضى زمانها وانتهى وقتها، إنما هي رمز للاستشهاد في سبيل الحق، وهي بذلك سوف تعيش في ضمير الإنسان ووجدانه ما بقي هذا الإنسان. الشيخ حسين معتوق.

شجاع غير دموعها ماله على خدودي شجاع غير دموعها.

0: صحت لا هي بجيتك عسى لا غلي صحت لا هلا بجيتك عسى لا هلي عسى
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.

بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى حلول شهر محرم الحرام. برنامج طريق السلامة الذي يأتيكم من مديرية مرور محافظة بابل من إذاعة جامعة المستقبل. برنامج طريق السلام إعداد وتقديم عميد المرور زاهر عبد الله حسين وإخراج الإعلام المبدع قيصر الجراح. برنامج طريق السلام الذي سلط الضوء على عمل مديرية مرور محافظة بابل والتوجيهات التي تصدر من مديرية المرور العام وتنفيذ توجيهات السيد مدير مرور العام المحترم للوقوف على آراء ومقترحات ومناشدات المواطنين. المحور الأول الذي سوف نتناوله هو حركة تنظيم السير في عموم المحافظة.

أشرعت مفارزنا منذ الساعات الأولى منذ الصباح الباكر لتنظيم حركة السير في عموم المحافظة وفي جميع التقاطعات والطرق الرئيسية ومداخل ومخارج المدينة، وبإشراف ومتابعة ميدانية من قبل السيد مدير مرور محافظة بابل اللواء الحقوقي سلام العوادي لذانه بكافة الأخوة مستخدمي الطريق الالتزام بقواعد والسير المرور الآمن حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخر. وليس هي محافظة بابل، هي ممر لجميع المحافظات وبالأخص محافظة النجف الأشرف وكربلاء المقدسة. نأمل من الجميع الالتزام والتعاون الجاد مع رجل المرور، لأن رجل المرور منكم وإليكم. ننتقل إلى المحور الشمالي الذي يشهد حركة انسيابية دؤوبة جيدة أثر تواجد رجال المرور في كل مكان وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى. نأمل من الجميع الالتزام والتعاون الجاد والالتزام بالتعليمات التي تصدر من مديرية المرور العامة. ننتقل إلى المحور المهم جدا الرئيسي، هو الطريق السريع، طريق السريع شمال بابل وطريق السريع مرور جنوب بابل الذي يشهد حركة سير في المركبات، وكذلك هناك دوريات ثابتة ودوريات متحركة لرصد المخالفات المرورية. ونأمل من جميع سائقي المركبات الالتزام بقانون المرور وتحديد السرعة المقررة ضمن قانون المرور حفاظا على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق وللحد من الحوادث المرورية. هنالك وقوف عشوائي وغير نظامي وخاصة على الطريق السريع، بإمكانك أخي السائق المركبة الوقوف في الأماكن المخصصة للاستراحة لكي تكون هنالك حركة وانسيابية، ولا سامح الله لا تعرض نفسك إلى حوادث مرورية مؤسفة. ننتقل إلى قاطع مرور الشومل الذي يشهد حركة انسيابية وتواجد رجال المرور لتنظيم حركة السير، وكذلك ننتقل إلى قاطع مرور جنوب بابل الذي يشهد حركة انسيابية دؤوبة جيدة وبتواجد رجال المرور في كل مكان وفي كل التقاطعات لغرض تنظيم حركة السير، وكذلك هنالك مفارز مباشرة برصد المخالفات المرورية. نأمل من جميع سائقي المركبات الالتزام بكافة القوانين والتعليمات التي تصدر من مديرية المرور العامة حفاظا على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق. وننتقل إلى قاطع مرور الكفل الرابط بين حلة والنجف الأشرف، هنالك أعمال لتوسعة الطريق. أخي السائق الكريم، التزامك بالعلامات الإرشادية والتحذيرية والمانعة هو دليل وعيك، فاحرص على اتباعها. ننتقل إلى مركز المدينة وبالأخص هنالك أعمال ضمن مركز المدينة وبالتحديد من قاطع مرور الصوب الكبير وخاصة من مجسر نادر، هنالك أعمال صيانة من قبل الدوائر الخدمية ومديرية بلدية الحلة لصيانة الفواصل الجسر، لكن هنالك سايد سالك. نأمل من جميع الالتزام بالعلامات المرورية والإرشادية والتحذيرية، ودائما هنا خفف السرعة أخي السائق الكريم، والتزامك هو دليل وعيك، وهذه الأعمال هي لصيانة الفواصل. أما باقي الأعمال المتفرقة ضمن قاطع مرور الصوب الكبير هو مجسر نادر مقابل مستشفى الإمام الصادق عليه السلام، هنالك أعمال لإكساء الطريق أو توسعة الطريق، وباقي الأعمال المتفرقة منها هي في مجاري الحلة الكبير. نأمل من الجميع الالتزام والتعاون الجاد مع رجل المرور، لأن رجل المرور منكم وإليكم. وأخي السائق الكريم، التزامك هو دليل وعيك، التزامك هو حرصك وحفاظك على سلامتك وسلامة الآخرين. وننتقل إلى قاطع مرور الصوب
الصغير الذي يشهد حركة انسيابية دؤوبة جيدة أثر تواجد رجال المرور وإشراف ومتابعة ميدانية من قبل السيد مدير مرور محافظة بابل لجميع القواطع لكي تكون هنالك انسيابية في سير حركة المركبات. بعد الفاصل ولدينا محور مهم جدا نتناوله.

0: ننتقل إلى المحور، محور مجمع تأجيل مركبات وإجازات السياقة في محافظة بابل. بدأ العمل منذ الساعات الأولى منذ الصباح الباكر لاستقبال المواطنين حسب المواعيد المعلنة في الحجز الإلكتروني، وبواقع وجبتين، وجبة صباحية ووجبة مسائية، لغرض إنجاز كافة معاملات المواطنين. تسجيل أول مرة نقل ملكية، إصدار إجازة السياقة وتجديد إجازة السياقة، وتثبيت اللوحات بكافة أنواعها من خصوصي، أجرة، حمل، إنشائية، تخصصية، زراعية، ودراجات وإلى آخره. أخي السائق الكريم، التزامك بالمواعيد المحددة هو دليل وعيك، التزامك بكافة الأمور لإنجاز معاملة المركبة هو دليل وعيك. أخي السائق الكريم، تعتبر إجازة السياقة هي وثيقة رسمية لكل سائق مركبة وكل نوع متخصص في المركبة، فاحرص على اتباع التعليمات وقانون المرور. بعض أخواننا سائقي المركبات الذين لم يتم تثبيت لوحاتهم مسبقا عليهم مراجعة مجمع تسجيل مركبات وإجازات السياقة حسب المواعيد المعلنة في الحجز الإلكتروني لغرض تثبيت لوحاتهم أو استبدال اللوحات. وهنا نعم، هنالك كذلك سنويات وكذلك إجازات سياقة لم يراجع المواطن. مفارزنا مباشرة برصد هكذا مخالفات مرورية وتوعية وتوجيه سائقي المركبات توجه إلى مجمع تسجيل المركبات لغرض إنجاز معاملاتهم. خلنا نأخذ هذا الاتصال ونكمل ما هو في برنامج طريق السلام. نعم تفضلوا.
1: السلام عليكم الغالي.
0: عليكم السلام.
1: شلونك سيد الغالي؟
0: صباح مبارك، من وياي؟
1: يسلمك، سعد من بابل.
0: اهلا استاذ سعد، تفضل.
1: يسلمك يا غالي، والله عندنا مناشده لكم بخصوص الدراجات. يعني موضوع الدراجات بالليل وبدون لايت ورون ساي، زين احنا هسه تقل السياره بها رقم، يعني السائق ما يفلت اي مخالفه. لكن صاحب الدراجه مشكله، يعني انا يعني قبل اسبوع يعني واقف وضرب السياره. او ما الا بالليل العقل اجت يا بطين المجال مخطط عليها. لا يعني نحن هسه اذا الدراجه ما بيها قانون وما بيها رقم، انا ابيع سيارتي واخذ لي دراجه وحتى افضل المشكله.
0: شلون ماكو قانون اخي العزيز استاذ العزيز؟ في برنامج طريق السلامة والسيد مدير مرور محافظة بابل شخصيا دائما في إذاعة جامعة المستقبل يؤكد ونؤكد دائما من خلال اتصالك هذا الذي يسرنا ويسر جميع المستمعين. الدراجة تتعامل معاملة المركبة وفق قانون المرور. أخي العزيز، من تسجيل الدراجة، من سنوية، من أرقام حتى نحكيها بالعامية، من مخطط مروري، من السرعة، من شروط المتانة والأمان، لكن مفارزنا مستمرة برصد المخالفات المستمرة والمتابعة والتوجيه. لكن نطلب من كافة الأخوة التعاون مع رجل المرور. أنت من تشوف ابنك أو اي واحد يسوق دراجة نارية، وخاصة اكو ناس يعني يا اخي العزيز حتى رون سايد وما يلتزم بالاشارة، تقول شنو اجراءاتكم؟ احنا مباشرين بحجز الدراجة النارية وكذلك اخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، لكن احنا نريد نقدم
1: الرقم استاذنا الغالي اقاطعكم بكل احترام، الرقم هو يعني بدون رقم، يعني قدام اللي قبل هيك قبل 3 اشهر يعني ما راح اطيب بجنطه حطوها 2 حتى دلحده ما بي رقم، داخل رقم شلون يعني قدامي صارت ما قاعد تمشي خمط جنطتها وفلت 2 دراجه، يعني هذا شو تسوي؟ لو بي رقم تقدر تلف فايل كاميرا كذا.
0: نعم احنا مستمرين بالمحاسبه ورصد المخالفات المروريه وحجز الدراجات الناريه التي لم يتم تسجيل دراجاتهم، وكذلك محاسبة وفق قانون المرور وخاصة الدراجات. ونحن طبعا نشكر هذا اتصالك حتى يكون لدى المواطن معرفة ودراية والوقوف على كافة الآراء ومقترحات ومناشدات المواطنين. لكن
1: نطلب
0: من الجميع وخاصة سائقي الدراجات النارية، التزامك هو دليل وعيك، التزامك هو حرصك، التزامك احنا من نقدم النصح والإرشادات المرورية ونرصد المخالفات المرورية هي حتى نحافظ على سلامته من الحوادث المرورية. حوادث مرورية مؤسفة سببها الدراجات النارية، وخاصة انت تتصور دراجة بدراجة يسبب لنا
1: يعني والله
0: رصاص.
1: فاقت ضحايا الإرهاب
0: نعم،
1: يعني هسه
0: لا
1: الحوادث.
0: لا

0: على بالدراجة، وإذا كان نسبة التقصير يعني الدراجة مشمولة ترى بالقانون، مشمولة بالمخطط المروري، مشمولة بكافة الإجراءات القانونية. لكن نأمل من الجميع من خلال اتصالك، التزامك أخي سائق الدراجة بشروط المتانة والأمان، التزامك بعد عدم الاتجاه عكس السير، يسمع للمواطن. احنا مباشرين بحجز الدراجات النارية وبتوعيتهم وتثقيفهم، لكن نطلب من الجميع التعاون مع رجل المرور، لأن رجل المرور منكم وإليكم. نعم، ناخذ اتصال ثاني. شكرا أستاذ سعد على اتصالك، شكرا جزيلا. نعم،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلونك يا حمد؟ ياك العزيز، شلونك؟
0: الله يحفظك ويعزك. من وياي؟ تفضل.
1: وياك احمد من هذا الحمد.
0: اهلا استاذ احمد.
1: الله
0: اهلا
1: يسلمك.
0: استاذ احمد، تفضل استاذ احمد.
1: لقيت علي غرامه 15/12/2025.
0: ايه
1: 15/12/2025.
0: نعم استاذ
1: احمد. بهذا الوقت يعني احنا لا عندنا كاميرات بالحمزه.
0: نعم.
1: ولا وقفني رجل المرور. صح.
0: نعم.
1: انا مثلا قلت انا مخالف. مخالف.
0: نعم.
1: زين، لكن رجل المرور من يقف لك وصل.
0: نعم.
1: بدون علمك وما تدري به.
0: نعم استاذ.
1: يوم وقفني وقاص لي وصل، يكون عندي علم اروح اسدي.
0: نعم.
1: ليش اجي عليه غرامه مضاعفه 200,000 دينار؟
0: استاذ احمد، طبعا سؤالك جدا مهم وجدا صريح. بامكانك مراجعه مديريه مرور محافظه بابل، وخاصه يوم الثلاثاء هي مقابلات السيد مدير مرور محافظه بابل، واحنا برنامجنا في البدايه برنامج طريق السلامه للوقوف على اراء ومقترحات ومناشدات المواطنين. اذا كان هنالك غرامه مفروضه بحقك وانت ما تعرفها، بامكانك مراجعه مديريه مرور محافظه بابل. كل يوم ثلاثاء مقابلات السيد مدير مرور محافظة بابل. إن شاء الله ننتظرك أستاذ أحمد، وإذا تحب أخذ رقمك هسه من الأخ العزيز أستاذ قيصر الجراح وأتصل بك. علي، شكرا جزيلا.
1: والله يا رب أستاذ
0: هسه أستاذ قيصر رقم الهاتف مالته
1: أرجع موجود، هو نفسي
0: أرجع للمخرج واني بخدمتك، ومديرية مرور محافظة بابل والسيد مدير مرور محافظة بابل للوقوف على كافة الأمور المتعلقة في سواء حركة تنظيم سير أو غرامة أو الأمور المتعلقة في إنجاز معاملات المواطنين. والسيد مدير مرور محافظة بابل متواجد في مجمع تسجيل المركبات، وكذلك في التقاطع في جميع الأمور التي تخص المواطن. نعم، شكرا جزيلا. نعم أستاذ قيصر، خلينا نكمل ما تبقى من مجمع تسجيل المركبات. في أخي السائق الكريم، التزامك بالمواعيد المحددة في الحجز الإلكتروني هو دليل وعيك. خلنا ننتقل إلى المحور الثالث، وهو دائما محور مهم مثل ما تفضل أخي العزيز أستاذ سعد، بخصوص الدراجات النارية وخاصة في شهر محرم الحرام. فأخي السائق الكريم، أخي المواطن، التزامك في السير الصحيح هو دليل وعيك. هنالك سوف تكون أمور مهمة، وخاصة بالوقوف النظامي والوقوف العشوائي يعتبر مخالفة مرورية ويعرقل حركة السير المرور. نعم، ناخذ اتصال.
2: ألو.
0: نعم، تفضلوا.
2: السلام عليكم أستاذ.
0: عليكم السلام.
2: الله رحمة الله يديك أستاذ. حول الطرق الخارجية.
0: الطرق الخارجية.
2: يعني انا هسه اطلع مثلا من نادير اقدر اروح للقاسم.
0: نعم.
2: وصلت الشركه مال الرنة.
0: نعم، العبور
2: العشوائي. لا في استداره، استداره مروريه مال.
0: كمل حبيبي، كمل حتى اجاوب.
2: المهم زين، هذا الشارع ما يتوسع مثلا؟
0: مديريه مرور محافظه بابل طلبت الجهات المعنيه بوضع حاجز أمني اللي هو الكونكريتي، حفاظا على أرواح المواطنين، حفاظا على سلامتهم من العبور العشوائي. وكذلك طالبنا بإنشاء استدارات نظامية من قبل الجهات المعنية. لكن مثل ما تفضلت، هنالك استدارة للأمام بإمكان السائق المركبة. دائما نؤكد، سؤالك جدا مهم، سؤالك مهم
2: يعني
0: جدا.
2: الاستدارة جدا مهمة.
0: سؤالك جدا مهم، لكن سائق المركبة
2: يعني كم حادث يم شركة الرنة السبب الاستدارة اللي ما موجودة؟
0: نعم، لكن سائق المركبة والعامل البشري له دور رئيسي وأساسي، هو العبور العشوائي من الجزر الوسطية.

0: بإمكانك يعني شو إحنا نقدر نقول؟ هو يختصر هاي المسافة لكن ما يقدر يروح في المسافة لاستدارة نظامية.
1: يتعمل ماكو نظامية أستاذ العزيز.
0: لا ليش أكو نظامية ليه قدام؟
1: ماكو أستاذ نظامية.
0: وين السيطرة؟ وين السيطرة القديمة كانت ليه قدام؟
1: ماكو سدوها أستاذ بالطابوق.
0: مناشدتك سوف تناخذ بها بنظر الاعتبار.
1: يعني سدوها إذا تريد تحب تطلع من تطلع الشركة وانا رنة الاستدارة اللي تطلع السياحي.
0: نعم.
1: أو على جسر النخيل السد. نعم. هاي سدوها بالطابوق مسافة تقريبا حدود 20 متر.
0: بس يعني بس أكو استدارة نظامية للأمام أستاذ.
1: ماكو. ماكو أستاذ.
0: مع ذلك مناشدتك أمام أنظار السيد مدير.
1: يعني أنا الاستدارة مهمة. حال مهمة هنا.
0: مناشدتك أمام أنظار.
1: يعني الاستدارة من الجهتين أستاذ، مو من جهة واحدة المفروض.
0: مناشدتك أمام
1: أنظار. يعني الاستدارة اللي تجي من الحلة تطلع للقاسم هاي مهمة. والثانية اللي تجي من القاسم كأنك رايح للحلة مهمة. يعني اثنين.
0: أستاذ العزيز، مناشدتك أمام أنظار السيد مدير مرور محافظة بابن، وإحنا طالبنا الجهات المعنية.
1: إحنا للأمان أستاذ، للأمان. يعني السائق اللي يجي وراك ما يجي وراك مثلا يمشي 20-30، يجي وراك ملف.
0: خلنا أكمل لك وأنت مناشدتك قيمة. إن شاء الله أستاذ العزيز، دور السائق المركبة له دور أساسي. أنت طلبت.
1: هو الأساس العدول بالشارع أستاذ.
0: أنت طلبت، لكن دور مديرية مرور محافظة بابل هي تطالب الجهات المعنية بحاجز أمني حتى يمنع العبور العشوائي، وكذلك الاستدارات النظامية والرسمية. طالبنا الجهات المعنية، ونشكرك على هذا اتصالك، وإن شاء الله مناشدتك توصل للجهات المعنية، ونأمل من الجميع التعاون جميعا، المواطن مع الدوائر الخدمية الأخرى المطالبة. رجل المرور هو حركة تنظيم السير. رجل المرور يؤدي لك الواجب من الصباح إلى المساء لغرض تقديم أفضل الخدمات للناس نواهن في محافظة بابل. لكن تقول للسائق ليش يعبر عشوائي، هذا السائق هو لازم يكون لديه وعي وثقافة مرورية حتى يحافظ على سلامته. مثل ما تفضلت أنت، هذا شارع رئيسي، يعني يجب على كل سائق مركبة الالتزام بقواعد والسير المرور الآمن حفاظا على سلامته من الحوادث المرورية. ونشكرك جزيل الشكر أخي العزيز. نعم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: شلونك استاذ عيني حسين زاهر؟ الله يحفظك.
0: الله يعزك ويحفظك. من وياي؟
2: رحم الله والديك. وياك ابو شمس.
0: ابو شمس، اهلا وسهلا بابو شمس.
2: اهلا وسهلا فيك. احنا نشيد دور المرور بالشارع.
0: عظم الله لنا ولكم الاجر.
2: لنا ولكم الاجر استاذ المصطفى.
0: نعم تفضل.
2: استاذ احنا نحييكم ونحيي كل شرطي مرور واقف بالشارع بهالشارع سايب والحار.
0: نعم.
2: والله جهودكم ما تتقيم الثمن.
0: أشكرك هذه الكلمات الطيبة.
2: وأنا أدعو من خلال إذاعة المستقبل.
0: نعم.
2: أتستغير.
0: نعم.
2: هذا الجو حار، شيء سياتك ميها زيته أطاراته.
0: أحسنت.
2: ارتد حزام الأمان. أحسنت. الأمان مريود، الجو حار هسه.
0: نعم.
2: واحتمال يصير عندك لا سمح الله قدر.
0: أحسنت.
2: أنت شيء جديد ومي الراديتر.
0: يعني بصورة عامة أستاذ أبو شمس، دائما توجيهات. نعم. السيد مدير مرور المحافظة المحترم وتوجيه المراجع، وخصوصا مديرية المرور العامة والسيد مدير مرور العامة المحترم، بخصوص شروط المتانة والأمان.
2: نعم.
0: جدا
2: نعم.
0: مهمة لسائق المركبة. وخلنا ناخذ قدام. نعم. انت دخلتنا في هذا الموضوع. نعم. خاصة مطفئة الحريق والجو حار مثل ما تفضلت.
2: أكيد.
0: فصل الصيف مطفئة الحريق جدا مهمة لسائق المركبة.
2: والله استاذ هي مو غاليه.
0: نعم.
2: تبتدي من يصير عندك قدر جد فائدتها،
0: يعني قيمتها بقيمه المركبه ما تساوي.
2: والله استاذ خلينا نقول قيمتها 25,000، من يصير عندك قدر لو لك مليون تشتريها.
0: نعم صحيح استاذ.
2: اي احنا
0: طبعا احنا نعازر على هاي الامور المهمه، وخاصه المواطن من يتصل وينطفد ارشادات وتوعيه لسائقي المركبات والوعي والثقافه المروريه لكافة الشرائح المجتمع. يعني فد هاي رسالة جدا مهمة. طبعا نشكرك استاذ ابو شمس، ونشكر شعورك، ونشكر التوعية مالتك لتصل هذه الرسالة الى كافة المواطنين وكافة شرائح المجتمع. شكرا جزيلا.
2: نشكر جميع افراد المرور خطير اللي واقفين بالشمس. انتم هم بعد ما عليهم مظلات
0: هم اخوانكم هو
2: رجل المرور ابنانا استاذ اخواننا وابنانا نعم نعم
0: منكم واليكم هو من واقف يؤدي واجب
2: احنا كلنا نتعاون وياهم
0: والنعم منك
2: سلامه لسلامة المواطن.
0: نعم الله نعم منك سادة أبو الشمس. طبعا نشكر جميع الذين اتصلوا الذين اتصلوا في برنامج طريق السلامة فد روح تعاون روح تفاؤل روح يعني تعاون لحد من الحوادث المرورية وتقديم النصح والإرشادات المرورية وكل هذه المناشدات هي الصف في مصلحة المواطن وخاصة مثل ما تفضل الأخ العزيز في الطريق حلة ديوانية والدبلة والقاسم نعم هناك حوادث مرورية مؤسفة لكن نطلب من الجهات المعنية والدوائر الخدمية الأخرى وضع حاجز أمني وطالبنا وكذلك استدارات رئيسية ونظامية لكن السائق له دور رئيسي وأساسي أنت من تشوف يعني جزرة ومو نظامية وعبور عشوائي أنت هم لازم تحرص على نفسك وحياتك وحياة الآخرين طبعا خلنا نأخذ اتصال من الأخ العزيز أبو نبى نعم
3: سيدي الفاضل دمتم بالصحة والسلامة
0: صحة والسلامة للجميع استاذ ابو نبيل غالي طيب
3: رجال الوعي وحفظ النفوس فدام الله توفيقهم وسدد خطاهم اخوك ابو نبيل
0: والنعم منك اخوي العزيز استاذ ابو نبيل تفضل
3: عازق الله سيدي الحقيقة كثرة الشكاوي حتى اصبحت الحالة مختلفة على كثرة الدراجات النارية
0: نعم نعم
3: والمشكلة جاي ينتظرون المطار 4 أو 3 وهذه الحقيقة حوادث لا بد منها وظاهرة غير حضارية ومغزلة
0: أحسنت أبو نبي
3: فاضل لأهمية حزام الأمان
0: جدا
3: أيضا تطبق على حزام الأمان حتى داخل المدينة
0: أحسنت
3: ربما أحيانا يكون مزعج وأحيانا يصير الزحام
0: مو مزعج أبو نبي
3: نزع هذا الحزام لأخذ راحة
0: أستاذ أبو نبي
3: كله لا بد من ذلك في كل الأوقات لا بد من حزام الأمان تحياتي لكم
0: أحسنت أبو نبه هو مو مزعج حزام الأمان هو صممه وصنعه في المركبة طبعا هو جدا مهم جدا مهم مو فقط لسائق المركبة ومن حوله وخاصة
3: نعم.
0: لاحظنا ورصد مديرية مرور محافظة بابل مباشرة برصد بعض الأخوان الأعزاء يعني يخلي ابنه جنبه يعني بحضنه خلينا نقولها بالعامية يمه يم المقود مال المركبة زين أنت ما تخاف على حياتك وحياة عائلتك يعني من خلالك أستاذ أبو نبي هذه المناشدة
3: شكرا سيدي على هذا الإيضاح دمتم توفيقا وفي رعاية الله
0: والنعم من عندك أستاذ أبو نبي طبعا أستاذ أبو نبي ملاحظة مهمة جدا وهو حزام الأمان هو ضروري جدا لسائق المركبة يحمي ويحمي الآخرين نأمل من الجميع الالتزام بكافة الأمور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين كذلك أخي العزيز في شهر محرم الحرام شهر محرم الحرام جميع أخواننا سائقي المركبات وجميع أخواننا سائقي الدراجات التزامك هو دليل وعيك التزامك هو حرصك التزامك حفاظا على سلامتك وسلامة الآخرين مركبتك من تريد توقفها لا توقفها للأماكن العشوائية لأن تعرض نفسك إلى مسائل قانونية وتعتبر مخالفة مرورية أخي السائق الدراجة مثل ما تفضلوا أخواننا المواطنين بمناشدات عديدة مفارزنا مستمرة لرصد المخالفات والتوجيه والمتابعة فنأمل من الجميع الالتزام والتعاون والتقييد بقانون المرور التزامك بقانون المرور هو دليل وعيك خلنا نأخذ المحور الثالث وهو محور التوعية المرورية التزامك بالسرعة المقررة هو دليل وعيك حفاظا على سلامتك وللحد من الحوادث المرورية عدم استخدام الهاتف النقال أثناء قيادة المركبة دليل وعيك إذا استخدمت الهاتف النقال طبعا بالك وذهنك وتركيزك وين راح يصير كله يم الهاتف النقال مما يسبب حوادث مرورية مؤسفة بإمكانك أخذ قسط من الراحة استوقف الأماكن المخصصة استوقف اكمل الاتصال وباشر بعد ذلك بالمغادرة إلى الرحلة المراد وصول إليها بعض أخواننا سائقي المركبات وخاصة المركبات الحمل أو الإنشائية ولا آخره يعني يستخدم المركبة مسافات طويلة أخي العزيز النعاس والإرهاق والتعب يسبب لنا حوادث مرورية مؤسفة فالتزم بالتعليمات التزم بالمسار الصحيح حفاظا على سلامتك وسلامة الآخرين دائما نؤكد في ختام في نهاية البرنامج وليس نهاية هذا البرنامج، لأنه كل يوم أربعاء نقدم لكم كل ما هو جديد وكل ما هو يصدر من مديرية المرور العامة ومديرية مرور محافظة بابل، ونقدم لكم النصح والإرشادات المرورية. التزامك بمطفأة الحريق هو دليل وعيك، خاصة في فصل الصيف ودرجات الحرارة. لا سامح الله هنالك تماس كهربائي، لا سامح الله هنالك أمور أخرى التي تحدث، لديك مطفأة حريق تعالج الموضوع. بعض أخواننا سائقي المركبات ما يكون عنده لديه مطفأة حريق، فيستعين بآخر وآخر وآخر، فأنت خليها المطفأة الحريق دائما تحت أنظارك، لا سامح الله إذا كان هنالك حادث تماس كهرباء وما شابه ذلك. نكرر دائما شروط المتانة والأمان جدا مهمة لسائق المركبة، وخاصة الإطار، الإطار وفحص دوري للمركبة حفاظا على سلامتك من الحوادث المرورية. في ختام البرنامج كنت معكم مقدم البرنامج عميد المرور زاهر عبد الله حسين، وإخراج الإعلامي المبدع قيصر الجراح في برنامج طريق السلامة، ونقول لكم رافقتكم السلامة.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: قصتي كلها باسمك تبتدي اسمع خدمتي ونعمتي اعترف منين كل ذني خدمتك ونعمتك منين كلها

كديلي ريد نذكر قبل السبعينات ها ورفعت رايات هل الهلال والنيت هل الهلال والنيت عيوني جارت ورفعت رايات حزين.

العالم. لا تستعجل في دوار، روح لك ليش تستعجل؟ أنا بس هالليلة هاي الطريق إن شاء الله ليالي القادمة وياكم إن شاء الله. من هالهيلة للفاجع والألم بدمعي كتبت حزني ورفعت بعلم.

ورفعت رايه حزين ورفعت رايه فارق دليلي الافراح فارق دليلي الله يقضي حوائجكم.

تغنيت عيوني جرت عيوني جرت لأهلي ورفعت راية حزن ورفعت راية الله يقضي حاجتك بحق الحسين.

0: الله يقضي حاجتك.
1: ورفعت رايه هل الهلال هو النيت هل الهلال
0: عيوني جرت
1: عيوني جرت

صديت عيوني جرت عيوني جرت اي في دوار روح لا الى اصوات ورفعت رايات حيز الفرق فرق دليل الاف وارفع بالمستهل لا ترقم اي بارك الله بك فارق فارق دليل الاف ورفعت راي هل الهلال هل الهلال وين عيوني عيوني

نين والصخر صاح انفتت عيوني عيوني جارت لهليل ورفعت راية حزين ورفعت را الله يقضي حوائجكم اي فارق ديلي ورفعت راية فارق ديلي ورفعت راية تحي هل الهلال هل الهلال عيوني عيوني جارت ورفعت رايت

من سدد سهمي وطاح بنحر الرضيع وسكن، من سدد السهم وطاح بنحر

ورفعت ورفعت فارق دليل الأفراح فارق دليل الأفراح وارفع الله يقضي حوائجك.

0: ورفعت رايات فارق دليلي الافراح فارق دليلي وارفع بارك الله بيك فارق دليلي هل الهلال هل الهلال وانيت
1: قالوا في الحسين.

ما أروع الحسين في جهازه النفسي المتين، يلتقط بكل حدث من الأحداث التي دارت بها أيامه ليصوغ من احتكاكها الشرارة الأصلية التي تدفأت بها ضلوع الأمة وهي تمشي دروبها في ليالي الصقيع. سليمان كتاني.

على زينب عاف صبر ظل يجور حسراته.

عطر الهزل تدعي وبجاف هالحبل للي ياخذ ثار اخوها تصيح يا رب السماء عجلال

0: في ذكريات قديمة.
1: يا ولدي خلي لا تطلب،
0: تتعلق بها أوداج الروح.
1: على سيرة عقايدنا نحبكم يا
0: تنساب معها إلى فضاءات العشق الحسيني.
1: ناديك واسمع يا حسين،
0: تهدأ رنة الحياة وتقف بوصلة الزمن، فهنا معراج الكون. الحسين بن علي، موقف خالد.

0: إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

ولسخطك متعرضة، تسلك بمسالك المهالك وتجعلني عندك أهونها.

وشيطانا يغويني، قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي، يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا ويحول بيني

0: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة.
1: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة حركة سلمية، سلاحها المنطق والحوار وتخيير العدو قدر الإمكان تجنبا لإراقة الدماء. ولكن عندما تأتي الأوامر من الطاغية يزيد بن معاوية ابن آكلة الأكباد هند بأن يقاتل جيشه الحسين عليه السلام قتالا أقله تطير فيه الرؤوس وترض الأجساد وتسبى النساء والأطفال، فلن يكون أمام المصلح وأهل بيته وصحبه إلا الدفاع عن النفس، إذ لا خيار إلا القتال من أجل الإصلاح والقضاء على العبودية.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: ورام ابن أبي فراس الحلي. هو الأمير الزاهد أبو الحسين ورام بن أبي فراس بن ورام بن حمدان المالكي الأشتري النخعي، وفي نسبه إلى صاحب أمير المؤمنين عليه السلام مالك الأشتر عدة أقوال أوردها بعض المترجمين له، فمن الذين صرحوا بالانتساب الشيخ منتجب الدين القمي في الفهرست، والبحراني في لؤلؤات البحرين، والخونساري في روضات الجنات، في حين ذهب آخرون مثل ابن الأثير في الكامل والأستاذ الدكتور مصطفى جواد إلى أن الشيخ ورام ينتسب إلى الأكراد الجاوانيين. وقد نوقشت تلك الآراء من قبل المؤرخين والباحثين، وفي مقدمتهم الأستاذ الكبير الشيخ محمد رضا الشبيبي في كتابه مؤرخ العراق ابن الفوطي نسب آل أبي فراس، وقال في نسب هؤلاء الأمراء الحلين من آل أبي فراس أقوال متضاربة، فإن جملة المؤرخين والعلماء الذين سردوا أخبار هؤلاء الأمراء نسبهم إلى النخع، ولا إبراهيم بن مالك الأشتر النخعي صاحب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وأول من ذهب إلى ذلك في نسبهم منتجب الدين علي بن عبيد الله بن بابويه في فهرسته الذي يسمى فهرسة منتجب الدين. ففي هذا الفهرس تعريف بالأمير الزاهد ورام بن أبي فراس مصنف المجموع المسمى تنبيه الخواطر ونزهة النواظر، بما نصه الأمير الزاهد أبو الحسن ورام بن أبي فراس بالحلة من أولاد مالك الأشتر النخعي صاحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فقيه صالح شاهدته بالحلة ووافق الخبر والخبر، وورد ما يشبه ذلك في كتاب الجامع المختصر لابن الساعي في ترجمة عماد الدين أبي المظفر محمد بن أبي فراس حسام الدين جعفر بن أبي فراس النخعي الحلي الأمير.

لم يتطرق الباحثون والمعترضون لترجمة الشيخ ورام لعام ولادته، شأنه شأن الكثير من الأعلام الذين يبدأون حياتهم مجهولي السيرة والنشأة، ولعلهم لم يقفوا عليها، مع إن شيخنا من بيت تحفه العظمة والرفعة ومن الشرف والجلالة بمكان، ولا ريب إن الشيخ الأمير ولد بمدينة الحلة التي كانت يومئذ قد برح الفقه والفقاهة والحاضنة الأولى للعلم والعلماء، فأخذ العلم عن رجالها الفقهاء وعلماء المحدثين.

قال ابن حجر العسقلاني: ورام من أبي فراس بن ورام أبو الحسين كان في أول أمره من الأجناد يلبس القباء والمنطقة ويتقلد بالسيف، ثم ترك ذلك وانقطع إلى العبادة. ذكره ابن أبي طي في الإمامية وبالغ في إطرائه وذكر له الكرامات. وقال ابن الساعي: أبو الحسن ورام بن أبي فراس الحلي شيخ زاهد متعبد، كان أولا جنديا على طريقة سوية، فهداه الله تعالى إلى التوبة والإنابة، فترك جميع ما كان فيه ولزم باب الله عز وجل، وانعكف على الخير والعبادة وقراءة القرآن المجيد ومداومة الصوم وكثرة الصلاة النافلة، فعظم في أعين الناس وصار تقصده الأكابر للتبرك.

تتلمذ الشيخ ورام حينا من الزمن على يد الفقيه المشهور الشيخ سديد الدين محمود الحمصي، الذي أولاه من العناية والرعاية الشيء الكثير، وكما حمل العلم والرواية عن أستاذه المزبور فقد حملها أيضا عن الشيخ محمد بن محمد بن هارون المعروف بابن الكال والسيد الجليل أبو الحسن علي بن إبراهيم العريضي. ومن الثناء عليه أثنى على الشيخ ورام أرباب التراجم والمؤلفات، وممن أطرأه معاصره الشيخ منتجب الدين في كتابه الفهرست قائلا: عالم فقيه شاهدته بالحلة ووافق الخبر والخبر. وقال الحر العاملي بعد أن نقل قول منتجب الدين: هذا الشيخ فاضل جليل القدر. ووصف العلامة النوري الشيخ ورام بي العالم الفقيه الجليل المحدث المعروف صاحب تنبيه الخاطر.

خير ثناء ما صرح به سبطه علي بن طاووس قدس سره الشريف في كتابه كشف المحجة لثمرة المهجة، إذ يقول: إن أول ما نشأت بين جدي والرام ووالدي قدس الله أرواحهم وكمل فلاحهم، كان دعاة إلى الله جل جلاله وطالبين له جل جلاله، فألهمني الله جل جلاله سلوك سبيلهم واتباع دليلهم، وكنت عزيزا عليهم. ومن آثاره خلف الشيخ ورام الحلي كتابا مهما في الأخلاق سماه تنبيه الخواطر وتنزيه النواظر، وعرف به مجموعة ورام. وقد طبع الكتاب 5 مرات في إيران، وطبعة سادسة متقنة في النجف الأشرف عام 1964. وقدم له العلامة المحقق السيد محمد صادق بحر العلوم، الذي قال في مقدمته: ولما لهذا المجموع من المكانة السامية لدى الأعلام والأخلاقيين، فقد نقل من فصوله جماهير من الفطاحل في مؤلفاته، وأعطوه تقديره اللائق به من التعظيم والإجلال.

وفاته ومرقده. توفي الشيخ ورام بن أبي فراس الحلي سنة 605 للهجرة المباركة في الحلة، كما جاء في الكامل لابن أثير الجزري حيث قال: في هذه السنة ثاني محرم توفي أبو الحسين ورام بن أبي فراس الزاهد بالحلة السيفية وهو منها وكان صالحا. ويقول المحقق السيد محمد صادق بحر العلوم في هامش لؤلؤة البحرين أن الشيخ ورام توفي بالحلة سنة 605 للهجرة، ويوجد في الحلة بمحلة التعيس قبر يعرف بقبر الشيخ ورام، في حين يقول الشيخ يوسف كركوش يوجد في الحلة محلة الأكراد قبر يعرف بقبر الشيخ.

يقع قبر الشيخ ورام في الفرع الأول للداخلي من شارع الري على الجانب الأيمن في زقاق ضيق بالقرب من مدرسة الزهراء الابتدائية للبنين، وتسمى المنطقة بعقد الباشا، وهي ضمن محلة التعيس حاليا. ويقول الشيخ كركوش: وقد جدد بناءه الحاج عباس مرجان سنة 1952، وكانت العرصة التي فيها القبر مملوكة لأحد الناس، فاشتراها بالاشتراك مع الحاج شاكر غزالة أحد تجار الحلة، فوقفا العرصة على القبر الذي كان متداعيا، إذ جدد بناءه وأعلاه بالشكل اللائق والواسع الحاج عبد العباس محمد مرجان المتوفي سنة 1958. وبعد العام 2006 حدث بعض التوسع الذي شمل المسجد، إذ تبرع بعض المحسنين من الحلين بقطعة أرض كبيرة أضيفت إلى المسجد، وتم فتح باب يطل على الشارع العام من جهة شارع الري، وأخرى على الشارع العام المقابل لمحطة الغاز. يقع القبر داخل حرم كبير في إحدى الزوايا، وقد ارتفع عن الأرض بعرض 50 سنتيمترا وبطول متر تقريبا، ووضع شباك من الحديد المشبك على القبر، والمزار الشريف اليوم يقع تحت رعاية الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة ويدار من قبلها. تمتاز مدينة الحلة بمعالمها الدينية المنتشرة في أزقتها وشوارعها، لتكتب للتاريخ شواهد حية ناطقة عن عراقتها التي أهلتها أن تحتل مكانة بارزة في التاريخ. وهذه الشواهد دليل عافية لما يتمتع أهلها به من منزلة رفيعة في العلوم والآداب التي اكتسبوها من تسيد مدينتهم طيلة قرون لإمارة المزيديين أو زعامة للحوزة الدينية، حتى صارت منارا للوافدين من بلدان المعمورة. فالحلة الفيحاء تأتي في الدرجة الأولى لمحافظات العراق من حيث عدد المزارات الدينية فيها، ففي إحصائية مسحية سجل قرابة 270 مزارا ومقاما في الحلة، وهذا العدد كفيل برعاية هذه المدينة.

0: فاقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: قالوا في الحسين.

الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يرد معالم دين الله إلى المجتمع، إلى الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية. أراد أن يقيم ما تعطل من حدود الله على يد يزيد بن معاوية. ثم كان هدفه الأهم أن يأمن المظلومون. السيد عباس الموسوي قدس سره.

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله.

فنفوز فوزا عظيما.

ولا الشهر الحرام. نزلت هذه الآية الكريمة وكان لنزولها سبب، كأنه العرب كانوا قبل الإسلام عندما يأتون إلى الحج يمارسون بعض المناسك اللي يمارسوها المسلمين بعد ذلك، اللي انتقلت أو بتعبير آخر اللي كانت بالشريعة الإسلامية. يعني أولا يعظمون البيت، عندما يجون إلى البيت يعظموه في تصرفاتهم ويعظموه في التعبير عنه، وبعدين يجيبون الهدايا، يجيبون البدنة، البعير، نعم بدنة يأتون به إلى الكعبة، وفي نفس الوقت يهلون، يعني يكبرون ويهللون، يقومون ببعض الشعائر، نفس الشعائر. مسلمين أرادوا منعهم، قالوا هذول يا ناس مشركين، ولما يكونوا الناس مشركين احنا ما نسمح لهم ان يمارسون نفس الطقوس اللي احنا نمارسها، ينبغي ان نمنعهم، لانه القلب المشرك ما يمكن ان تقبل من عند العبادة، لانه هاي امور عبادية، والامور العبادية تحتاج الى معنى قرب، يعني قرب الى الله عز وجل، الانسان يعني يوقعها منية القربة، وذولا ناس اصلا ما عندهم اعتقاد بالله، خلينا نمنعهم. اجى الاسلام نهاهم عن هذا، نهاهم، قالهم هذا المعنى لا تفعلوه، لان ذولا ناس عندهم ميراث اجتماعي من ابائهم، وعندهم عادات تسالموا عليها، وهذه العادات ما تقدح بالدين، بل بالعكس اتركوهم. شاهي المسألة اكو بيها شوية اخذ ورد، لعله اذا يجي وقتها ان شاء الله اتناولها، بس تبين سبب نزول الآية هو هذا المعنى. طيب، بعد ان عرفنا ان سبب نزول هذا الآية هذا المعنى، خلي نرجع الى مضامين الآية الكريمة. احنا كأنه عدنا الفاظ الآية، كل آية اللفظ اللي بيها اذا ما تحتمل الا معنى واحد نسميها نص. نبه لي مثل ايش؟ يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، هذا ما يحمل الا معنى واحد، ان المرأة او الانثى تأخذ نص، والرجل يأخذ حصتين. طيب ذكر، هذا نسميه نص لأنه ما يحتمل إلا معنى، قل هو الله أحد نص، ما يحتمل معنى آخر مرة. إذا لا احتمل أكثر من معنى شو نعبر عنه؟ نعبر عنه ظاهر، يسموه الفقهاء ظاهر الآية. ظاهر الآية مرة يكون راجح ومرة يكون مرجوح، إذا كان راجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. هنا يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. الشعائر جمع شعيرة، على وزن فعيلة مثل ما يقولون، زين. الشعائر جمع شعيرة، هي المعلمة. شنو يعني المعلمة؟ يعني التي أعلمنا الله عز وجل بأنها حد من حدوده. لأن هي الشعائر أكو منها شيء مادي وأكو منها شيء معنوي، وسأشرح لك إياه. كأنه الله رسم لنا حدود ورسم لنا ممارسات، هاي الأشياء اللي رسمها إنا وأمرنا بأن نسويها، هاي نوعين، نوع منها معنوي ونوع منها مادي. الله عز وجل أمرنا أن نحتمر، أن لا نعتدي عليها، نحترم المادي منها والمعنوي. لا تحلوا شعائر الله، يعني
سواء كانت شعائر مادية أو معنوية أنتم ملزمين باحترامها. في الشعائر اللي مادية مثل إيش والمعنوية مثل إيش؟ المعنوية الشعائر المعنوية يعني جميع ما أمرنا الله به ونهانا عنه. هذه القرآن الكريم يقول أنتوا لا تجعلون من أنفسكم أناس مقابل السماء. يجي واحد من عندكم ويقول أنا أشرع الحكم الشرعي، سيدينا المعنى خلال البحث. هذا الأمر المعنوي. الأمر المادي مثل إيش؟ الأمر المادي خلي أضرب لك بعض الأمثلة. كانوا مثلا إذا أجوا بعضهم إلى الحج ما يسعى بين الصفا والمروة، يقول ماكو داعي، الحج هو عبارة عن الكعبة وإحنا نطوف حول الكعبة ومقدمات نسويها. هذا هو القرآن الكريم يقولهم هذني أمور توقيفية، أنتم شغلتكم، الله عز وجل ينص عليكم يقولكم هالشيء سووه بهالشكل سووه. إذا أنت تريد تجعل من نفسك مشرع مقابل الله، نعم هذا مو من حقك، أنت ما تملكه، مو قابليتك هذا. زين، فبعضهم كان يجي إلى الحاج لكن لا يطوف بين الصفا والمروة، لا يسعى بين الصفا والمروة. هذا الرأي وارد عن الإمام الباقر سلام الله عليه. وبعضهم كان إذا إجى إلى الكعبة أيضا بعض ما هو مشرع ضمن الحاج ما كان يقوم به، بعض الأشياء ما كان يقوم بها. في الآية الكريمة تقولهم أنت هذا أمر وارد من السماء، وأنت ليس لك الحق بأن تجعل من نفسك مشرع مقابل الله. وبعد أقعدهم قصة الهدي شوية تنبه لي زين لهذا موضوع الهدي. الهدي كانوا يجيبون البدنة، يجيبون الناقة يشوقوها إلى الكعبة، يردون يبينون بأنها بدنة حتى لا حد يتعرض إلها. كيف يعني؟ يعني الشيء اللي إلى علاقة بالكعبة أو إلى علاقة بالدين محترم عندهم. فكانوا يجون إلى ظهر البعير إلى السنام من الجانب الأيمن أو من أي جانب على رأيين، يبحروه يشقوه، إذا شقوه يطلعون شوية من الدم، إذا طلع من الدم اللي يشوفه من العرب يعرف أن هذه تهدى إلى الكعبة، يعني ما حد يدن ليها. وانت عارف ذولا قائمة حياتهم قائمة على النهر، شاف لش كم بعير مثلا وصاحبهم ضعيف يغير عليه ينهبها يأخذها من عنده. فإذا شيء لا شافوه عليه هالعلامة الشعيرة ما حد يدن ليه، باعتباره إلى علاقة بيش؟ إلى علاقة بالله عز وجل، إلى علاقة بالكعبة بالدين. زين المقدار هم زين، يعني كثر خيرهم زين. الأشياء اللي إلى علاقة بالله عز وجل ما حد يدن ليها شيء. هذا وقعدنا أن يمون من الناس ما عندما نعيا كل مجلس. فهؤلاء على جهلهم على كفرهم كان الشيء اللي إلى علاقة بالكعبة أو إلى علاقة بشعيرة من شعائر الدين يحترمه. فالآن إحنا عندنا إجماع المسلمين إذا واحد يريد يسوق بدنة إلى الكعبة لازم يشعر بها، بمعنى يعني الجرح هذا اللي على ظهرها من السنان يقودها. بس انفرد عن هذا المعنى منه، انفرد أبو حنيفة. بس شنو وجهة نظر الرجل؟ أبو حنيفة يقول ممنوع أن هذا الشيء نسويه بالنسبة إلى البدنة، يعني نشق ظهرها حتى يخرج الدم. ليش؟ يقول هذا محرم لأمرين. الأمر الأول يقول أن هذا مثل تمثيل، والمثل حرام ولو بالكلب العفو. هذا مثل نوع من المثل زين، والمثل محرمة. قلنا لا هاي مو مثل مو معلوم. ليش؟
يعني هاي المشألة الواقع من المشائل اللي احنا مبتلين بها الان. وين؟ في كليات الطب. يعني الان فقهاء المسلمين في كليات الطب عندهم النزاع بهذا الموضوع، ان هذا التلميذ اللي يطب يدرس في كلية الطب طبعا راح يبتلي بالتشريع، راح يشرع، يجيبوا له الجسد يشرحه، يريد يتعرف سبب الوفاة. في واقع الامر هذا اللون من التشريع هل يعتبر مثلة ام ما يعتبر مثلة؟ لان عندنا، انا المعنى سبق انا اشرت الى اكثر من مرة، عندنا جملة من الفقهاء يمنع من الدخول الى كلية الطب لهذا السبب، لان يقول هذا التلميذ راح يبتلي بالتشريع، واذا ابتلى بالتشريع هاي مثلة، والمثلة حرام، راح يوقع بالحرام، لان هذا ملجم ان يقطع بعض الاعضاء، يمزق بعض الاعضاء. زين، هذا في واقع الامر المثلة. احنا في مثل هالحالة نرجع الى الشارع المقدس، نسأل الشارع، نقول له لفظة المثلة اكو بيها معنى خاص للشرع؟ يعني اكو بيها اصطلاح شرعي؟ يولا، الشارع استعملها بالمعنى الذي استعملها به علماء اللغة، علماء اللغة العرب، يعني العرب في تعاملهم عندما كانوا يعبرون عن الشيء بأن مثله، شنو المقصود بالمثلة عندهم حتى نعرف المعنى، حتى نشوف الحديث ينطبق عليه ولا. احنا نلاحظ، احنا نقول فلان قتل فلان ومثل به، مثل به يعني شنو؟ مثل به يعني تشفى، انتقم، يجي لي من بعد قتله يريد ينتقم، يتلذذ، يقطع اعضاءه. يعني الاسلوب اللي استعملته هند، افرض الاسلوب اللي استعملته هند بالحمزة ابن عبد المطلب سلام الله عليه، هو هذا المثلة. فالمثلة مأخوذ في معناها التشفي، ان واحد عندما يريد يمثل يجي الى واحد يريد يمثل بي يمثل بي انتقاما، هذا حاقد عليه لان هذا يطلبه بدم او يطلبه بثار، وظفر بي يريد يبرد قلبه على تعبيرنا، يقطع اعضاءه. اي المثلة، هذا التلميذ عندما يدخل الى الصف ويريد يتعلم، وفي نفس الوقت يستعمل هالتشريع، ما عنده المعنى، ما يريد ينتقم هذا الرجل ابدا، ما عنده انتقام هنا حتى نقدر نقول ان هاي مثلة. الا اذا قيل ان المثلة بغض النظر عن التشفي، يعني مجرد تقطيع الاوصال هو مثلة، لا هذا المعنى ما مستعملي به، يعني مو مستعمل عند العرب، وليس للمشرع حقيقة شرعية حتى نقول انه المثلة المراد بها مجرد تقطيع. هاي وحدة. اثنين، احنا اقعدنا قطعا الاحياء اهم من الاموات، هذا لما مات راح خلاص، لكن هذه المثلة الان عندما الان نجي الى الاعضاء، هالمسائل المعاصرة اللي ابتلينا بها الان، ياخذون منا اعضاء يحطوها بالبنوك، بنوك الدم مثلا، او بنوك الاعضاء، بنوك الكلى، بنوك القلب، الموجودة يحتفظون بها تحت درجات حرارة واطئة، ويبقى اذا ابتلى واحد يعالجوه عن هالطريق، اذا ابتلى واحد يعالجوه عن هالطريق، نعم يزرعوا له كبد او يزرعوا له قلب او يزرعوا له كلى، فقطعا هاي توقف عليها حياة، ما في شك. واذا توقف عليها حياة يعني شنو؟ حققت الاهم. مهم ان المشرع يأمرنا بان نحترم المؤمن، حرمته حي كحرمته ميت، لكن يا ترى لو تزاحم مهم واهم مثل ما نشوف الان، هذا يمكن ان نخلي اربعة ذولا على وشك الموت راح يعيشون بسبب اخذ الاعضاء من هذا. ناخذ لك كبد مثلا لواحد، وناخذ قلب لواحد، وناخذ كلى لواحد، هذا ما في شك انه راح نخلي جماعه يعيشون، صار تزاحم بين مهم واهم. يذهب كثير من الفقهاء الى ان هذا من باب التزاحم، ويقدم الاهم على المهم،
ابو اي اشكال بالمسألة ما هذا الرأي لأبي حنيفة بأنه مثل الواقع خالفه فيها الفقهاء واحد. اثنين يقول الأمر الثاني الذي حرم من أجله هذا تعذيب به تعذيب للحيوان، والله نهانا عن أن نعذب الحيوان. وأعتقد أن هذا مو تعذيب. ليش؟ لأنه إحنا عندنا الآن أشياء تتحد بملاكها مع هذا المعنى. مثل إيش؟ يعني العرب إذا أراد يميز نياقة، مو بس العرب حتى في أوروبا، إذا يريد يميز الأنعام اللي عنده يكويها، يسوي لها كوي وشم، عندما يكويها طبعا تتألم تتألم، يعني يجيب الحيوان ويكويه والحيوان قم يتلوى يتألم. وكان الشارع يشوف هالمعنى وما نهاهم عنه، ولما ما نهاهم يعني أقرهم عليه، وإذا أقرهم عليه يعني ما بيشكال. هاي المسألة من هالنوع، هذه أيضا أشبه شيء بالوشم. شلون الوشم اللي يستعمل في الإبل يستعمل في الأغنام؟ هذه عينة شيء بسيط، جرح بسيط لمجرد الإشعار بأن هذه بدنة تساق إلى الكعبة. الشاء يبقى الرأي، هذا رأي أبي حنيفة، نبه لي، بجانب إنساني قطعا بجانب إنساني، لكنه قد واحد يقول هذا مو أبو حنيفة مو أرحم من الله بخلقه، الله عندما أمر علينا أن نتبع وهو أرحم، وهو إنما أباح لنا هذا المعنى لوجود مصالح تترتب عليه. هذه المصالح مرة احنا ندركها ومرة ما ندركها شيء آخر، وإلا قطعا مصلحة موجودة، لأن الأحكام مناطاتها كلها مناطات الأحكام مصالح ومفاسد. كل حكم شرعي نعم حرام إلى سبب وحلال بمنفعة، ما في شك. ها إذن هل رأي هذا وما في شك في نبض إنساني، يعني رأي بجانب إنساني، وإن كان أعتقد يبدو غريب في مجتمعنا، لأن إحنا مجتمعاتنا الآن وين كان نسميها مجتمعات إسلامية، هاي مجتمعاتنا يعذب فيها الإنسان بألعن من أنواع العذاب. ها إحنا خايفين على بعيرة؟ لا، الإنسان رايح لاعبين وخلفته. ها الواقع المسألة هي ما تخلو مثل ما قلت لك من نبض إنساني، بس يخالفوا الفقهاء فيها، يقولوا لا عنوان المثل يتحقق ولا عنوان تعذيب الحيوان يتحقق. لكن المخالفة أنا استغربت شيء واحد، اللي يحب يقدر يراجع كتب التفاسير، وبالذات خلي يراجع تفسير القرطبي مثلا في الآية أو تفسير الراجي. الحقيقة يمر ابن حزم، ابن حزم هذا من فقهاء الظاهرية، صاحب كتاب المحلى الموسوعة الفقهية المعروفة، يحمل حملة على أبو حنيفة، يعني كأنك ما تسمع كلام فقيه جاي يناقش له فقيه، لا كأنك تسمع كلام اثنين من دول اللي ما أدري شنو بالشارع. هذا الأسلوب يأباه، يأباه الدين وتأباه لغة الفقه. يعني في واقع الأمر احنا ما نقبل هذا الأسلوب. الفقيه لما يختلف مع فقيه في مسألة يقتضي أن يكون مؤدب أو مهذب، يعني هذا يخالفني بالرأي وأنا أخالفه بالرأي، لما يخالفني بالرأي وأخالفه بالرأي أنا أجي لي أشوف دليله شنو، أنا أخرش الدليل، وإذا شفت غلطان أقول لك غلطان، أما أن أحمل عليه وأشتمه وأنعت بنعود. لكن مع الأسف القدر موجود عندنا في مؤلفاتنا، يعني هالأيام أكفت شريحة من دول اللي حافظ له أربع أحاديث ويألف له كتاب، ورأسا لقف له رواية وإجا قام يشتم لك بيها من فرق المسلمين من يحب. وشلون شتم؟ فرد شتم مقدع، يعني لما تقرأ عباراتهم الله يشهد تقزز، تقول أنا وين جاي أقرأ نقاش فقهي، يجي أنبش لي بمزبلة بجيفة. ها
يعني مش اللي بجيفة مسألة، يعني عجيب غريب دولة. ما أعرف أنا أطلع، أنا أطلع يعني أرى، أطلع على بعض الكتب وأرى هذه الأشياء اللي تخلي الإنسان يفقد أعصابه. يا أخي مثلا سيمر علينا إن شاء الله الأيام الآتية وأضع إيدك على بعض الروائح، دولة من وراهم أكو أيادي، يعني ناس مو على رسلهم إطلاقا، لأن اللي على رسله إذا مر مرتين كشفوا له الحقيقة يرتدع يبطل يقول أنا كنت غلطان. ها ودول الناس اللي كنت أتهمهم بالعكس هم أبرياء، وهاي الأصول لا، هذا التسجيل وتثبت له بأنك بريء، ومع ذلك يوميا مشتهي أن يشتمك. ها يردع يردع ردع شو تدور انت هالكتاب هذا شنو مثلا ليش ينشر؟ اذا تبحث عنه تلقى اكو ورائي، تلقى وراء نفط. في المسألة في واقع الامر هذا اللون من الاستهتار بالتعبير نحن نأباه، لان لغة الفقه تأبى ذلك. ارجوك انا ينبغي ان احترم رأي الفقيه الاخر مهما كان، هذا فقيه، انا جاي اناقش لي فقيه، ما جاي اناقش لي واحد جاهل او واحد معاند. لا، رجل قد يكون عنده خطأ بالدليل اناقشه، اناقش دليله، لكن هذا يحمل عليه حملات عجيبة غريبة. وهذا خطأ تمام الخطأ وتمام الغلط على العموم. اعود للموضوع. طيب الآية الكريمة تقول يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله، يعني انتو هذه الهدايا اللي تهدوه الى الكعبة، ليجي واحد من عندكم افرض يتصرف وفق هواه ويجي يقول ان هاي الشعيرة باطلة، زين، هذه اما تطبيقا واما نظريا. تطبيقا مثلا انا اقود المدنة اجيبها بدون ان استعمل هالجرح، يعني بكيفي اجتهد بكيفي من هالناحية، ونظريا لا اعطي نفسي حق التشريع. نبه لي بضل لانه يعني شلون اعطي نفسي حق التشريع؟ يعني اجي اقول شنو شنو ليش هذا؟ من يقول اكو حكمة في هذا المعنى؟ ما اسوي انا هذا، هذا ما بي حكمة، هذا نقول له هذا مو من حقك. الفقيه شنو وظيفته؟ الفقيه يبحث عن الحكم، نعم، عن طريق الدليل، يجي للدليل يحاول يطلع من عنده حكم الله. اذا اصاب الى اجرين، واذا اخطأ الى اجر واحد. اما انك انت تجي تحاول ان تشرع حكم من عندك، هذا مو من حقك. هل اقرب لك المعنى؟ شلون اقل شرع حكم من عندك؟ يعني مثلا احنا نعرف ان الله عز وجل وضع زكاة على الانعام، الانعام الله تبارك وتعالى حط عليها زكاة، يعني الابل والبقر والغنم، الله وضع عليها زكاة بنسب معينة حسب النشاط. جد يجي واحد يقول مثلا الخيل هم ينبغي نحط عليها زكاة، ليش؟ لأن يقول كل حيوان إلى إنتاج في حقل الخاص، يعني البقر إلها إنتاج في حقلها، أن نأخذ لبنها، نأخذ الزبد من عندها، نأخذ لحومها، الأغنام كذلك، الإبل نعم نركبها نمتطيها نأكل لحمها، الخيل هم ينبغي هالشكل لأن هم نركبها وهم نستثمرها بغاراتنا او نستثمرها، نعم، في بعض ايام في بعض شؤون حياتنا. فعليه قياسا على الابل وعلى البقر او انطلاق من وحدة ميلاد مثل ما يقولون، انا ينبغي ان افرض عليها زكاة. نقول له هذا مو من حقك، هذا مو من حقك. ليش؟ لان الله عز وجل اعفاها لسبب، لأن هاي إلها وظيفة أخرى ترتبط بالعنفوان الإسلامي. الخيل كانوا يربطوها إلما
يربطوها للجهاد في سبيل الله، يربطوها للغارات المشرفة للدفاع عن الحريم، الدفاع عن العائلة، يعني ترتبط بقيمة من القيم اللي كانوا يحافظون عليها في مناطقهم، يحافظون عليها في تاريخهم. تيجي انت تحاول ان تجعلها حالها حال غيرها، لا، هذا خطأ. ولهذا الفت نظرك لنقطة، اكو مسألة يثيرها الفقهاء دائما، انه حمل الحيوان على الفرج، حمل الحمار على الفرج. اكو بعضهم يحمل الحمار على الفرج حتى يطلع له بغل، ها؟ هذا جملة من الفقهاء، قسم يذهبون الى منع وقسم يذهبون الى كراهته. ليش؟ يقولون هذا بيذل لهذا الحيوان، هذا بيذل لعنفوانه. ها؟ تمر عليك ابيات انت، فديوم الحجاج عنده وحدة من نشاها، هذا بحكم كونه والي كان يجبر الناس يتزوج من عندهم، فتزوج امرأة من بيوتات العرب المجيدة، وراجع هو فد يوم سمعها في داخل البيت عدها همهمة، أصغى إليها وإذا بها تقول: وما هن إلا مهرة عربية سليلة أفراش تحللها بغل، فإن ولدت مهرا فلله درها، وإن جاء إقراف فما أنجب الفحل. فتأثر هو وطلقها، وهي كانت هذا اللي تريده فعلا، ها؟ لأنه ما في شك أن التجانس ينبغي أن يكون، يعني المفروض أنه الإسلام وضع، يمر علينا إن شاء الله في الأيام الآتية، الإسلام عندما راعى الكفاءة وراعى بعض الشروط ما راد يضع عقبات في طريق الزوج، لا، راد يضع وسائل تشكيل في نطاق الأسرة. فأرجع للموضوع، فإذول يقولون أنه حمل الحمار على الفرس بيدل للفرس، لأن هاي إلى حكم خاص الفرس، هذه موضوع للجهاد، موضوع للغزوات، موضوع للأمور المشرفة. ها؟ أنت تجي ليها تذل كبرياءها، تذل كبرياءها، ها؟ وتخليها للحمل، هي مو للحمل، هاي للجهاد للقتال. يعني معنى الواقع يبعث في النفس الاعتزاز، إذا كان الإسلام يعتني بها الحيوان ويريد عنفوانه محفوظ ويريد رعايته، ايش رأيك يرضى بإذلال الإنسان؟ يرضى بتعذيب الإنسان؟ حاجة. لكن احنا ما عندنا شيء إلى الآن، تعيش الجاهلية في تصرفاتنا، حتى الآن الجاهلية تعيش حية في تصرفاتنا. أعود للموضوع، إذن الآية الكريمة تقول لهم لا تحلوا شعائر الله، انتوا لا تعطون أنفسكم حق التشريع، لأن العقل الإنساني ما يمكن أن يدرك، ما يمكن أن يدرك الواقع، يعني علل الأحكام الواقعية ما يدركها. وصحيح ما حكم به العقل حكم به الشرع، تمام، لكن ياهو اللي يتطابقون العقلاء كلهم إذا تطابقوا على معنى بما هم عقلاء، ذاك الوقت يستقبح حكم الشرع حكم العقل. خلي أقرب لك المعنى، مثلا شكر المنعم واجب عقله، واحد إذا أنعم عليك وأحسن إليك لازم الشكر، هاي العقلاء كلهم يتطابقون على هذا الحكم، فالحكم يتطابق عليهم العقلاء بما هم عقلاء، زين، والشارع يتبعهم يحكم بوجوب شكر المنعم، إذا واحد أنعم عليك تشكر لازم. وبالعكس مثلا قبح الخيانة، واحد يصير خائن، الله عز وجل يحرم هذا المعنى تبعا لحكم العقل، العقل الإنساني يعتبر الخيانة قبيحة عيب بما هو عقل، والشارع أحد العقلاء بل سيد العقلاء. فمثل هذا الحكم اللي يتطابق عليه كافة العقلاء بما هو عقل، هذا
الحكم الشرعي تبعه، يتبع حكم العقل، لكن مو كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. اكو عندنا اشياء العقل الانساني يحكم بها ما يحكم بها الشرع. ليش؟ لان العقل الانساني ما له قابلية لادراك العلل، ومحدود. العقل الانساني محدود. شون يعني محدود؟ فضلت الان عيونك تشوف الى مثلا مسافة كيلومترين، اذنك تسمع مثلا مسافة 3-4 كيلومترات، عقلك هم نفس الشيء. عينا الانسان محدود بالزمان بالمكان بالشروط الاخرى، ما الى قابلية يدرك علل الاحكام. فعليه اذا الله عز وجل شرع شيء انت ادعن استعمله وطبقه بدون ان تبحث انه شنو هذا سره، لان انت ما تعرف السر، ما لك علاقة بالموضوع. يقول لك ان شاء الله عز وجل مطلعنا بهالليل هاي وجايبنا من عرفات الى المزدلفة، وتعال بالليل انبش بالقاع وطلع لك كم حصوة، ووين الشيطان حتى انا قاطة بالحصو وين؟ يقول انت يا اخي انت ما عليك، ما عليك، انت ما تعرف شنو تأثير هذا، انت كلك محدود كلك نقص، عليك ان تمتثل، تمتثل امر حكيم الحكيم المطلق، امر الله عز وجل الذي هو بكل شيء محيط. ما عليك الا ان تمتثل، لا تقعد تنصب من نفسك فرد كيان يقابل كيان الله. نبهت زين؟ اذا الآية الكريمة تقولهم يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله بعد ولا الشهر الحرام. نبهني شوي.

تاريخهم، لأن الآية إذا ما ترجع بها إلى التاريخ ما تعرف معناها. هذول كان عندهم حياتهم قائمة على النهب والشلف وعلى الغارات، يعني ما يمكن المنطقة تظل هادئة، لازم شكشكة لجوم وصوت دروع وصليل سيوف، ودائم دائما الهنديمة قائمة على قدم وشاق. فدول شغلهم نهب وشال، كانوا بالجزيرة هكذا. طيب يعيش يغير على هذا ويغير على ذاك ويأخذ من هذا ويأخذ من ذاك. طيب فإجت الآية الكريمة قالت لهم انتوا جيش شون، هم شي شون، قاموا يقول لك احنا نضل 3 أشهر بدون حرب، 3 أشهر بدون قتال، فينا يعني ما نجرعها. فشي يسوون؟ يسوون النشيء. النشيء شنو هو؟ ينقلون حرمة شهر المحرم الى صفر، يقول لك الان احنا هذا المحرم نسويه حلال ونسوي صفر حرام، بد مدة الى ان يغيرون وينهبون ويستقرون، عود يرجعون ذاك الوقت الحرمة الى محرم ويلغوها عن صفر. انما النشيء زيادة في الكفر. القرآن يقول انتوا هم كفارة وهم جعلون انفسكم مشرعين مقابل الله عز وجل، هاي زيادة بالكفر. فهذول هكذا كانوا يعملون. وحدة اثنين، كان بعضهم يستعمل الغارات والقتل والقتال، والحال الله عز وجل نهى عن ذلك بالأشهر الحرم، خلى الأشهر الحرم ينبغي أن تكون مأمونة محفوظة من هالتصرفات. فإجوا هذول أرادوا يحلون الشهر الحرام يخلوه مباح بهالمعنى، يعني إما بالنشيء ينقلون الحرمة. القرآن يقول لك كيفك هذا الوقت، هذا الوقت مأخوذ في الحكم الشرعي، يعني مثل واحد يقول أجي أنا ما أصوم شهر رمضان، خليني أصوم كانون بأيام البرد مثلا، إذا شهر رمضان الدنيا حارة خليني أصوم، هو ما بي شيء، ما عنده شيء، يجي يفطر شهر رمضان عمدا، مرة مريض واحد، مرة لا عم كل شيء ما بي، عمدا يفطر عليه شهر رمضان وما يضايق، يقول لا خليني أخلي لي وقت آخر. زين مو كيف الوقت مأخوذ بالحكم الشرعي، ها؟ شهر رمضان الشهر مضاف الى هالاسم او الى هالحصة، المهم فما من حقهم دول ان يجون الى محرم يقولون نسويه حلال وننقل الحرمة الى صفر وبعد ذلك نعيدها. القرآن الكريم يقولهم لا، الشهر الحرام يبقى على حرمته، امتثلوا ما امركم الله عز وجل به، ولا الشهر الحرام، الشهر الحرام احترموه. وفعلا جملة من قبائل العرب كانت تحترم هذا الشهر غاية الاحترام، يعني بالرغم من وجود الشلب والنهب عندهم اكو مجموعة من القبائل العربية كانت تتقيد بحرمة الاشهر الحرم. ليش؟ شنو السبب؟ يعني دولة ناس بيهم عقلاء بيهم ذوي نفوس كبيرة، يقول لك هذا الوضع الاجتماعي اللي احنا مو قادرين نتخلص من عندنا وجاينا ميراث اجتماعي، خلي نخلصه شوية شوية حتى نتخلص من عنده، يعني هالثلاث اشهر نخليها حرم، اللي عنده شوية ضغينة تروح تبرد ضغينته، اللي عنده ثار شوية تبرد اعصابه، العقول ترجع، يبدأون الناس يفكرون ان سفك الدم ما وراء نتيجة، ان السلام افضل من الحرب، الحروب تقع بيها مآسي، الحروب نعم تؤدي الى آلام، تؤدي الى هدم بيوت، الى هدم اسر، يراجعون عقولهم يراجعون افكارهم. في ذاك الوقت تطفأ النائرة، على حد تعبير بعض الفقهاء تطفأ النائرة وتذهب الاحقاد والضغائن، بلك خلال هالفترة يسعون الى الصلح، يحلون مشاكلهم بدون قتل وقتال. ولذلك هذا المعنى راعاه
وصفه فقهاء المسلمين بالفقه الجنائي. الفقه الجنائي الآن يعطي الإنسان ولي المقتول يعطي الحق، إذا ما يريد يقتص يأخذ إليك، يقول له إليك حق، ما كنت تستعمل القصاص استعمل الدية، أخذ الدية. ليش؟ لأن يقول له ذاك صرح انسفك دمه، بس نجي نسفكن دم ثاني، تمام، ولكم في القصاص حياة، لكن بوسعك أنت. هذا إذا بدت علي آثار الندم، بدع لي الارتداع، بدع لي بأن أحس بخطأ، تنوخذ من عند الدية واترك بعد ذلك عقابة إلى الله عز وجل. ويتنبه لي هو يملك الحق، ولي الدم يملك هذا الحق. نرجع للموضوع. إذن الآية الكريمة تقولهم الشهر الحرام لا تحلوه، احترموه، وفعلا هذا المعنى أصبح عند المسلمين. وإجا الإسلام ترى ألفت نظرك، مو كل الأشياء اللي كانت بالجاهلية وقرها، لا، وهي أشياء كانت بالجاهلية أقرها الإسلام ما غيرها. ليش؟ لأنها تقوم على ملاكات صحيحة. يعني مثلا أكو عندنا بيوتات بالعرب كانوا يحرمون الخمرة، إجا الإسلام أقر هذا الحكم، حرم الخمرة. كان أكو ديات عندهم، ديات يعني إذا انقتل القتيل يأخذون من دية هالقد من الإبل أو هالقد من الأموال، أقرها الإسلام كما هي. أكو جملة من الأحكام أقرها الإسلام. ليش؟ لأن شاف ما بيها غلط أبدا، ورآها صحيحة ومنسجمة مع المصلحة أقرها. وهذا أيضا اعتراف من المشرع الإسلامي بقيمة العقل الإنساني. مو أكو بعض الكتاب يقول الدين الإسلامي يلغي العقول، يجي إلى العقل يلخبط للعقل برغفة، ها؟ لا، مو الشكل، بالعكس يحترم العقل لكن ما يطي أكبر من حجمه. مرة ما احترمه، لا أنا احترمه، ومرة لا أطي أكثر من حجمه، لا ما أطي أكثر من حجمه، لأن هو إلى حد معين، وإلا الله عز وجل يحترم العقل، لأن هو خالق العقل، هو واهب العقل، وهو تعبدنا بالعقل. الآن ملاك الأحكام العقل، يعني الآن إذا واحد ما عنده عقل الله ما يكلفه أبدا، هو العقل مناط التكليف. إذا في مثل هالحالة الإسلام يقول لا تحلون هذا الشهر الحرام. الشهر الحرام ينبغي أن يكون محترما عندكم، هاي الأشهر الحرام. جه الإمام الرضا سلام الله عليه في مثل هالأيام دخل عليه واحد من أصحابه، التفت له قال له الإمام إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون الشهر الحرام، احنا في هذا الشهر شبيت ذرارينا وشفكت دماؤنا واحرقت بيوتنا ولم ترعى حرمة لرسول الله. قال لي هذول اللي يدعون انهم مسلمون، هذول لا تتبعوا ميراثهم الاجتماعي اللي كانوا العرب يستعملوا، ولا رجعوا الى نفوسهم والى احكامهم، احكام الشرع، لان شكر المنعم واجب عقله، وما اكو واحد من هذول النبي مو منعم عليه، هذول كانوا كفرة هداهم للاسلام، كانوا فقراء ميتين من الجوع ياكلون القيد وخلاهم ياكلون الد انواع الطعام، كانوا مشحوقين تحت الارجل واجا وضع العروش تحت ارجلهم، كل هذه شوالهم يا الاسلام. شنو كان جزاء نبي الاسلام؟ اخر مو شكر المنعم واجب؟ اوليش لرسول الله نعمة في اعناق هؤلاء؟ هذول بدلا من ان يلحظوا نعمة النبي شنو اللي سووا؟ شنو اللي استعملوا؟ بدل الامام يقول له شبيت ذرارينا، شفكت دماؤنا، هتكت حرمتنا، لم ترعى حرمة لرسول الله.
إن يوم الحشيم أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا وأورثنا البلاء إلى يوم الانقضاء. فعلى مثل الحشيم فليبكي الباكون وليندب النادبون. حش باللوعة. ها؟ ثم الإمام عقب عليها قال لي يقول لهذا اللي كان من أصحابه يقول لك أنا أبي إذا دخل هذا الشهر لا يرى ضاحكا ما يبدو عليه شيء، لأن الواقع تعيش بذهنه، لأن المحرم يعيش بأعماقه. وفعلا هي واقعة الطف فرد واقعة بالواقع تبقى تعيش في نفس كل من له صلة برسول الله. هذا الشهر إذا مر علينا شنو اللي ينبغي نعم أن يكون بيننا وبين هالشهر من التفاعل والتأثر؟ أولا هذا الشهر شهر محرم يرفع لنا دماء الحشين كما تقول الرواية. شو تقول الرواية؟ إذا هل هلال المحرم نشرت الملائكة قميص الحشين وهو مخضب بالدم. يقول الإمام نراه نحن وشيعتنا بالبصيرة للبصر فتجري لذلك دموعنا. احنا يلوحنا هالدم الطاهر على البعد اذا اطل علينا هذا الشهر كأننا نشمع من وراء هذا الدم. والله لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل ولا افر فرار العبيد. اذا مر علينا هذا الشهر بيش يوحينا؟ يوحينا بالتسليم لقضاء الله وقدره، لأننا نرى إمامنا التائرنا الحسين نراه أمام أعيننا يقول صبرا على قضائك يا رب يا غياث المستغيثين لا معبود شواك. إذا مر علينا هذا الشهر نقرأ في سورة الحسين وهو يجسد المثل، يجسد الصبر، يجسد البطولة، يجسد الشجاعة. تتراءن او نسمع كلمة عبد الله بن عمار يقول لقد رأيت الحسين يوم العاشر والله ما رأيت مكثورا قط قد قتل ولده واهل بيته اربط جاشا من الحسين. كانت الرجال تشد عليه فيشد عليها فينهزمون بين يديه انهزام المعزة اذا شد بها الذئب. كل ذلك يعكسه لنا المحرم، يعكس لنا معاني البطولة، معاني القيم التي جسدها أبو الشهداء على صعيد الطف، بعد معاني الارتباط برسول الله وفاء له، لأننا في هذا الشهر نقف لنواشيه، نرفع في قلوبنا شعار الحزن ونرفع في وجوهنا التوجه الى وجه رسول الله لنقول اننا جئنا لنواشيك بابنائك وبواقعة الطف. كل هذا يحمله لنا المحرم. وبعد بالجانب الثاني يحملنا الحزن واللوعة والالم. تتراءى امام اعيننا مشاهد الطف، يظل الطف ماثل امام اعيننا، ظل كربلاء تعيش في نفوسنا تشدنا الى الحسين شدا. هذا اذا مر هذا الشهر، وهذا المعنى كان منعكس على اهل بيته وبخصوص على اخته زينب. اول محرم مر عليها من بعد واقعة الطف، وين كانت تعيش؟ تعيش الالام، تعيش الاحزان، تعيش التقلب في بيوت اهلها، تدور من بيت الى بيت ومن اسرة الى اسرة.

الملحة مثل وجه حسين، يمكن تبرد جروح.

عليها ديار عليين والحسين وجعفر.

0: يعبدوها. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم عافنا في من عافيت، ولا تبتلنا في من ابتليت، وتولنا برحمتك في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: شهر ليس كمثله شهر، سكبت فيه الدماء الزاكيات لتسقي شجرة الإسلام، فتكون أفياؤها أمانا لشيعة الحسين. فإنا نريد منك شفاعة يا ابن فاطمة، مجددين البيعة بالحزن والدموع.

0: لخادم الحسين الشاعر ذرية الزهراء معتزل حسيني.
1: خدم كلها أخوة

لك شرفنا أمرت أمور أنت عدوك كرهته دم بدربك هو يا مولاي نزفنا.

والحزن أزرق ما تنهى شهر الدمع لما يهل انصر ابنها انصر ابنها قول انصر ابنها.

وردة وهو تريحة غصنها شهر الدمع لما يهل انصر ابنها انصر يلا شد رايتك يلا شد رايتك شد رايتك.

عمر عدها واجب طبخ للمواكب تقف شايل الزاد والدموع حكاية. الله الله أنا هذا المنظر شايفه من تطبخ للحسين دموع تجري وتبكي حجيتنا.

0: والله ونعم اخت الزلم دمعه بجفنها شهر الدمع لما يهل انصر ابنها انصر ابنها
1: قالوا في الحسين.

لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تاريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي ويليام لوفتس.

إذا الإمام المهدي أمر هذا القميص بدم ينشر أرض وسماء وبحر وبر صمت بس دمع العين فقط تحتمر حسين إذا

صمت بس دمع العين فقط تحتمر حسين صمت بس دمع العين.

يطلع الماء التزم بيلتي يرضي الله ويطلع الماء.

عن مشاعرها، شاعرها ابن البصرة أبو رضا أحمد حميد الحمد.

إذاعة جامعة المستقبل. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل الأولى بين الجامعات الأهلية العراقية والثالثة وطنيا في تصنيف US News العالمي 2027. الرئاسات الثلاث تبارك لأبناء شعبنا العراقي والمسلمين في العالم حلول العام الهجري الجديد. رئيس الوزراء يعبر عن ترحيب العراق باتفاق وقف إطلاق النار ودعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار. رئيس حكومة الإقليم والمبعوث الأمريكي الخاص يؤكدان دعم الزيدي لتحقيق الازدهار الاقتصادي. النائب الأول لرئيس مجلس النواب يبحث مع وفد من تجمع نواب بغداد الخدمي متابعة الملفات الخدمية. الأمن العراقي يفكك شبكة دولية لتهريب المخدرات. الأنبار إحالة حقل الخليصية وتؤكد نتحرك نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز. مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قرار يهدف إلى تقييد صلاحيات دونالد ترامب العسكرية تجاه إيران. وأيمن حسين قدمنا مباراة كبيرة وقلة الخبرة حسمت النتيجة لصالح النرويج. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم ترى، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.

من هو الحسين بن علي؟ من يكون ذاك الذي يذكر في يبكي الحجر؟ من هو هذا الاسم الذي إذا مر على الأرواح رجفت القلوب وانتفض الوجدان؟ من هو الحسين؟ هل هو ابن فاطمة فقط؟ أم هو سليل علي؟ أم إنه الوطن حين يذبح، والضمير حين يجلد، والصوت حين يمنع من الكلام؟

يا أيها العابر في دهاليز التاريخ، قف قليلا عند بيت صغير في المدينة حيث كان بيت النبوة. هنالك في يوم من أيام شعبان ولد طفل مختلف، كان كأنه قبس من نور أو ومضة من شوق سماوي أودعت في جسد صغير، اسمه الحسين.

عمله النبي محمد صلى الله عليه وآله بين يديه، ضمه إلى صدره، قبل جبينه، ورفع عينيه نحو السماء وقال: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. وهكذا كانت البركة تمشي على قدمين في بيت لم يكن بيتا فحسب، بل كان مدرسة للحق ومنارة للعدل ومهدا للحكمة.

الحسين، ذلك الطفل الذي كان يركض في أزقة المدينة ممسكا بأصابع أخيه الحسن، تتابعه نظرات أمه الزهراء ويباركه دعاء أبيه أمير المؤمنين. ولم يكن طفلا عاديا، بل كان امتدادا لرسالة السماء، حبة من عنبر الجنة وسرة الحنان النبوي. كم مرة صعد على ظهر النبي وهو ساجد، كم مرة قبله النبي وقال: حسين مني وأنا من حسين. وهل كان هذا حديث حب أم نبوءة مصير؟

كان الحسين يحب الناس ويعطي بلا منه ويؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة. كان إذا مر على الفقراء جلس معهم وأكل مما يأكلون، وإذا رأى يتيما احتضنه كأنما فقده عمرا من قبل. لكن خلف هذه الرقة كان هنالك أسد لا يروض، وحرا لا يساوم، وروحا لا تباع ولا تشترى. حين رحل النبي رحل معه عصر الوحي، لكن الحسين ظل الوصية المتجسدة، ورأى بأم عينه كيف بدأ انحراف الطريق، وكيف انقلبت الموازين، وكيف بدأ المال يتقدم على المبدأ، والكرسي يعلو على القيام. تكلم حتى يحين وقت الكلمة. في عهد أبيه علي كان الحسين جنديا في ساحات الفكر والسيف، وفي عهد أخيه الحسن كان السند الأوفى والمدافع الأصدق.

وحين جاءت السنوات العجاف واشتد ظلام الحكم الأموي، بدأ الحسين يرى أن الصمت أصبح خيانة. هل كان الحسين سياسيا؟ لا، كان صوت الحق في زمن الطغيان، وكان سؤالا كبيرا لا يمكن للأنظمة أن تجيب عليه، لأن وجوده وحده كان كافيا لهز عروشهم. لم يكن الحسين من يسعى إلى سلطة أو جاه، كان يبحث عن ضمير حي، عن أذن تصغي، عن قلب لا يخاف، وعن مجتمع لا يبيع قيما بثمن بخس. كان يرى الأمة تنحدر نحو الهاوية، وكان يعرف أنه وحده القادر على أن يقف بوجه الانهيار، لكنها وقفة لا يشهدها إلا من قرأ التاريخ بدموع القلب لا بأحبار الكتب.

هكذا أعلنها. قالها وهو يعلم أن الثمن سيكون دمه، إن الطريق لن ينتهي إلا برأس مقطوع فوق رمح وقلوب مطعونة بحزن لا يزول. ومع ذلك سار لأنه الحسين، لأنه النور حين يعم الظلام، لأنه الضمير الذي يرفض أن ينام. سار لأن التاريخ يحتاج إلى دم طاهر يغسله من دنس الطغيان. سار لأن الله أراد أن تبقى كربلاء نقطة البدء الجديدة لعالم لا يموت فيه الحق حتى لو قطعت رؤوس أصحابه. في الحلقات القادمة سنسير معه خطوة بخطوة، سنعبر صحراء الصبر ونقف في ظل الخيام ونسمع بكاء الأطفال ونشهد دمعة السيوف، لكننا لن نحزن فقط بل سنتعلم من الحسين كيف نكون أحرارا في زمن الرق الجديد.

من هو الحسين؟ هو سؤال لم يجب عليه التاريخ بعد، لكننا سنبحث عن الجواب في صوته، في خطاه، في صمته، وفي دمه الذي لم يكتب نهاية بل كتب بداية جديدة للإنسان. إلى اللقاء مع الحسين.

وهل ثمة قلب لا يخشاه الحزن والألم حين يسمع حديثا عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. المستشرق الإنجليزي إدوارد براون.

لاح الهلال كقارب حزين تائه في بحر الظلمات، نظرات بريئة لأطفال يلهون في الرمال، وشفاه باسمة تحلم بالندى. كان الحسين واقفا حينها يتأمل الأفق البعيد، يفكر بينبوع الخلد وحياة لا تفنى، يحدق في آخر الدنيا. وقف الحسين للوداع، وداع الأرض. الشمس تغمر الرمال باللهب، والفرات يجري يمعن بالفرار. الدماء تنزف تروي الرمال، تنفخ فيها روحا وتبثها أسرارا لا يدركها أحد من العالمين. الراية ما تزال تخفق بعنف، تعلن الثورة، الرفض، الإباء.

لما انت هي هي هلا هلا ما دام النفس بينا كلكم حاضرين ننساك يا

بك يا حسين روحي الذي على محبتك مربيها. المرحوم جواد شربة غاتي.

بيا حال من عفتوني بيا حال من هلا هلا بيك غاتي يا حسين بيا حال من عفتوني

لما تغمض العين في فده البيت تجاوب بعد روحه. هلا هلا لما تغمض العين.

إن ثورة الحسين كانت الوهج الساطع الذي أضاء المسالك لمن أراد المسيرة بالإسلام في طريقها الصحيح، والمرآة الصافية للتخلص من الحاضر الذي كانت تعيشه الأمة ومن واقعها الذي كانت ترسف في أغلاله. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

أمسك لساني عيون تتكلم يا سهل وممتنع يا واضح ومبهم.

راس الخمسة مستشعر معاني الهم، مع الشغر بحياتي صاير محرر، مع الشغر بحياتي صاير محرر. هذا نسف أحزان بشيرياني شجاكا، والنبض صدانت بكفي قلبي عزاكا. هذا نسف أحزان بشيرياني شجاكا، والنبض صدانت بكفي قلبي عزاكا. وقع الحزن قا

عيني بلا عين أراك، تدعو الله بالخطب فيا ربي رضاك، إني دون ما رين بلا عين أراك.

أنا الشاي الحزين بيحرق الخنسة، عشت أحزان قلبه حتى باللمسة، عشت أحزان قلبه حتى باللمسة، أجيس الماي واذكر عزتي.

0: العرى تمس ودي نفسي فداك. كيف الأرض ما ساخت وقد ساحت دماك.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل، الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل الأولى بين الجامعات الأهلية العراقية والثالثة وطنيا في تصنيف US News العالمي 2027. الرئاسات الثلاث تبارك لأبناء شعبنا العراقي والمسلمين في العالم حلول العام الهجري الجديد. رئيس الوزراء يعبر عن ترحيب العراق باتفاق وقف إطلاق النار ودعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار. رئيس حكومة الإقليم والمبعوث الأمريكي الخاص يؤكدان دعم الزيدي لتحقيق الازدهار الاقتصادي. النائب الأول لرئيس مجلس النواب يبحث مع وفد من تجمع نواب بغداد الخدمي متابعة الملفات الخدمية. القبض على شخص بتهمة السرقة وثلاثة إرهابيين وتاجر مخدرات. الجمارك تعاون مع البنك المركزي لمكافحة غسيل الأموال. ناقلات نفط إيرانية تعبر منطقة الحصار الأمريكي. وأرنولد أخطاء فردية كلفتنا كثيرا والتركيز منصب على المباراتين المقبلتين. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM نلتقي بكم وبرنامج معلومات حسينية، نستعرض فيه قبسات من السيرة العطرة ونهج الإمام الحسين عليه السلام.

أحييكم وأعزيكم في هذه الأيام الحزينة بذكرى فاجعة كربلاء واستشهاد سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، الذي قدم أعظم دروس التضحية والثبات في وجه الظلم من أجل إحياء القيم الإلهية والعدالة الإنسانية.

نعزي وإياكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونعزي أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء عليهم السلام، ونعزي صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ونعزيكم أنتم أيها المؤمنون الذي تحيون هذه الذكرى الخالدة بالإيمان والوفاء لأهل البيت عليهم السلام.

نلتقي اليوم في رحاب ذكرة خالدة، ذكرى لا تموت، لأنها كتبت بالدم الطاهر وسطرت على أرض كربلاء بمداد الشهادة والكرامة. إنها ثورة الإمام الحسين عليه السلام، ثورة الحق على الباطل، ثورة الإيمان على الطغيان، ثورة الإنسان على الذل والاستعباد.

عظم الله لنا ولكم الأجر سادتي الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقات برنامج معلومات حسينية. اليوم نحن وأنتم في رحاب وخوض في أعماق ثورة الإمام الحسين عليه السلام. اليوم سوف تكون معي ومعكم أهداف وأكيد معلومات عن ثورة الإمام الحسين، لكن بسيطة، لكن في الأيام المقبلة إن شاء الله نجعلنا الله وإياكم من التابعين والطائعين لله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام. سوف تكون هنالك معلومة لأول مرة قد تسمعوها عن ثورة الإمام الحسين عليه السلام، وسوف نتبادل نحن وإياكم الآراء حول هذه المواضيع. مستمعينا الأحبة الكرام، اليوم برنامج معلومات حسينية يأتيكم كل ثلاثاء الساعة 9 مساء أكيد من أثير إذاعة جامعة المستقبل. معي اليوم أكيد هنالك سؤال سوف يكون في حلقة هذا اليوم، وفي كل حلقة سوف يكون سؤال لكل المستمعين الكرام. وسؤال حلقتنا لهذا اليوم: بماذا وصف أو وصف الإمام الحسين عليه السلام مسلم ابن عقيل في رسالته إلى أهل الكوفة؟ هذا سؤال حلقتنا لهذا اليوم: بماذا وصف الإمام الحسين عليه السلام مسلم ابن عقيل في رسالته إلى أهل الكوفة؟ أكيد الجائزة عبارة عن كارت مقدم من جامعة المستقبل، الجامعة الأولى على الجامعات والكليات الأهلية في العراق. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأحبة الكرام. أما للتواصل واستقبال تعازيكم في هذه الفاجعه الاليمه وهذه الايام الحزينه، فنستقبلها على الارقام التاليه: الاثير 07835 مكرر 6 مكرر 6 6 7، والاسيا 07735 مكرر 6 مكرر 6 6 7، وكذلك خلال البث المباشر عبر المستقبل FM.

معي ومعكم أول اتصال. ألو ألو ألو، السلام عليكم. نعتذر، أعتقد الاتصال ما مؤمن بشكل صحيح. مستمعينا الأحباء الكرام، نستقبل تعزياتكم ومشاركتكم عن سؤال حلقتنا لهذا اليوم: بماذا وصف الإمام الحسين عليه السلام مسلم بن عقيل في رسالته إلى أهل الكوفة؟ على الأرقام التالية: الأثير 07835، مكرر 6، مكرر 6، 67، والآسيا 07735، مكرر 6، مكرر 6، 67، أو الإجابة على البث المباشر عبر الفيسبوك المستقبل FM.

0: نعم مستمعينا الأحب الكرام، مع اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: عظم الله أجوركم وحسن الله لكم العزاء.
0: عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب، وحسن الله عزاءنا وعزاءكم بهذا المصاب الجلل.
1: الأجر للجميع يا رب
0: إن شاء الله، الأجر الثابت لنا ولكم إن شاء الله. نعم مستمعاتنا، تعرف اسم حضرتك؟
1: يا زينب الزيادة من السماوة.
0: أهلا وسهلا بك يا زينب. زينب، إذا عندك مشاركة أو إجابة على سؤال حلقتنا.
1: بس ممكن أستاذ عادة السؤال إذا
0: نعم. سؤال الحلقة، بماذا وصف الإمام الحسين عليه السلام مسلم ابن عقيل في رسالته إلى أهل الكوفة؟ نعم،
1: هي أكو عبارة الإمام الحسين يقول بها أنه أخي ووزير ووكيل، وصفه بهذا المعنى.
0: وصف بهذا المعنى، إن شاء الله تكون إجابة صحيحة. أظم الله لك الأجر والثواب مستمعتنا الكريم، أهلا وسهلا بك. مستمعينا الأحب الأفاضل الكرام، لابد لنا ولكم أنه كما تحدث في بداية الحلقة لهذا اليوم البرنامج معلومات حسينية، أن نكون ضمن هذه الرسالة وضمن هذه الثورة، ولنتعرف بالتفصيل عن أسباب الثورة أو أحداث الثورة أو نتائج الثورة أو ما خلده التاريخ من هذه الثورة.

0: نعم مستمعينا الأحبة الكرام، لم تكن كربلاء مجرد معركة، بل كانت مدرسة خالدة في الصبر والوعي والتضحية والكرامة. فتعالوا نحن وإياكم نغوص معا في أعماق هذه الثورة المباركة لنستلم منها الدروس ونستضيء بنورها في درب الحياة. نحن نعلم أن الإمام الحسين عليه السلام، والكل يعلم بأبسط معلومة لديه، أنه الإمام الحسين عليه السلام خرج لم يكن أشرا ولا بطرا، إنما طلب الإصلاح في أمة جده. لكن هذه الثورة ليست هي فقط معركة بين فئتين، وليس معركة بين الحق والباطل ولا الشر والخير، وليست معركة إلا معركة خالدة في الصبر. فمنها تجلت القيم الإنسانية التي نعرفها الآن، وهي الصبر والوعي والتضحية والكرامة. فلنعلم من خلال برنامجنا هذا بتفاصيل دقيقة عن هذه الثورة. اليوم سوف أخذكم في رحلة بسيطة جدا وفي نقاط بسيطة جدا، لكن إن شاء الله في الأيام المقبلة سوف نغوص أكثر وأكثر في أعماق أسرار هذه الثورة التي لم نعلمها لحد الآن. لكن بعد هذا الاتصال، ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أظم الله لك الأجر،
0: أظم الله لنا ولك الأجر والثواب.
1: رحم الله والديك. بس ممكن السؤال تعيد لي؟
0: أتعرف عليك. على اسم حضرتك؟
1: نهاد علي من بابل.
0: أهلا وسهلا بك يا نهاد. نهاد، سؤالنا يقول: بماذا وصف الإمام الحسين عليه السلام مسلم ابن عقيل في رسالته إلى أهل الكوفة؟
1: تقول سفير الحسين. هو
0: سفير الحسين.
1: سفير الحسين.
0: إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة في ميزان حسناتك إن شاء الله. أهلا وسهلا بك، تعزياتنا واحترامنا. نعم، أسباب الثورة الحسينية. الكل يعلم لكل شيء سبب، وسبب الثورة الحسينية لنعلم بتفاصيل قليلة جدا ضمن الحلقة الأولى، أنه أولا سبب قيام ثورة الحسينية للإمام الحسين عليه السلام هو رفض الإمام الحسين عليه السلام مبايعة يزيد بن معاوية لما عرفه من فسقه وظلمه. أكيد نحن، وأقصد شيعة أمير المؤمنين في كل بقاع الأرض، وكل المؤمنين وكل المسلمين يرفضون الفساد والجور والفسق. فأول سبب من أسباب ثورة الإمام الحسين عليه السلام كما نقله أن الرواة، أنه رفض مبايعة يزيد لأنه فاسق وظالم. السبب الثاني، أراد الإمام الحسين عليه السلام أن يصلح أمة جده محمد صلى الله عليه وسلم ويعيد الإسلام روحه الأصلية. الكل هنا قد يتساءل: وهل بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عاد الإسلام متراجعا بعاداته وتقاليده الإسلامية؟ نعم، التاريخ والرواة الذين نقلوا لنا هذه الأحداث، أنه يزيد نعرة الله عليه ابن معاوية وكل أتباعه حاولوا بالعودة إلى العصر الجاهلية ونبذ الإسلام ونبذ كل قواعد الذي وضعها لهم والأسس الصريحة الصحيحة الذي وضعها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا سبب ثاني استدعى الإمام الحسين عليه السلام أنه ينصر الدين بهذه الثورة. وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. هذه العبارة التي ظلت خالدة لحد الآن، والذي ظلت قاعدة أساسية لكل الثورات ضد الظلم والفجور والفساد. فهذه الكلمات ليست مجرد أحرف جمعت هذه الكلمات، إنما هي رسالة عبر الأزمان توارثتها الأجيال لتكون رمزا وقاعدا لانطلاق الأحرار في كل بلدان العالم. إذن قد تكون هذه أسباب الثورة الحسينية بشكل مبسط جدا، ومنها ننتقل إلى ما بعد الأسباب، هي أحداث الثورة. لكل شيء سبب، وعند حدوث السبب تكون هنالك أحداث. فلنعلم نحن وإياكم ما هي أحداث هذه الثورة، وشكل بسيط لكن بعد هذا الفاصل.

الغصن دبلا من تذبل تصير أجمل.

0: عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب سادتي الأكارم. ما زلنا متواصلين معكم في تقديم حلقتنا لهذا اليوم من برنامج معلومات حسينية. معي اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم حبيبي.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله لك الأجر والثواب.
1: عظم الله أجرنا وأجركم
0: إن شاء الله في ميزان حسناتكم. من ويانا؟
1: أحمد الدليمي. وياك.
0: أهلا وسهلا بك يا أحمد الدليمي.
1: الله يخليك، رحم الله والديك.
0: الله يسلمك أخوي العزيز. عظم الله لك الأجر والثواب يا أحمد الدليمي. سؤال حلقتنا يا أحمد يقول.
1: نعم.
0: سؤال حلقتنا، لماذا وصف الإمام الحسين عليه السلام مسلم ابن عقيل في رسالته إلى أهل الكوفة؟
1: إن شاء الله رسوله الأمين.
0: رسوله الأمين إن شاء الله يا رب. نعم. تكون إجابة صحيحة وفي ميزان حسناتك يا أحمد دليمي. أهلا وسهلا بك ومرحبا مستمعينا. نكمل ما ابتدأناه قبل قليل، وبعد أسباب الثورة الحسينية بشكل مبسط نأخذ أحداث الثورة بشكل مبسط كذلك. انطلق الإمام الحسين عليه السلام من المدينة إلى مكة ثم إلى كربلاء بعد أن استجاب لداء أهل الكوفة. الكل يعلم بقدوم الإمام الحسين عليه السلام من خلال رسائل أهل الكوفة. هنالك العديد من الأسرار والخفايا في هذه الرسائل، لكن في هذه الحلقة سوف نمر مرور الكرام، والحلقات الأخرى سوف أوعدكم أنه كيف كانت ولماذا ومن الذي أوصل هذه الرسائل إلى الإمام الحسين عليه السلام، وهل أهل الكوفة من بعثوا رسائل لقدوم الإمام الحسين عليه السلام، هل هم الذين خانوه أم هنالك سبب آخر جعلهم ينكثوا العهد برسائلهم؟ هذا راح نعرفه في الحلقات القادمة إن شاء الله. من الأمور الأخرى من أحداث الثورة هو في يوم عاشوراء العاشر من محرم سنة 61 هجرية وقعت ملحمة كربلاء حيث استشهد الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه بعد مقاومة مطولية. نعم مستمعينا الأحبة الكرام، الأمر صعب أنه نتحدث عن إمامنا الإمام الحسين عليه السلام وإخيه بفضل العباس وكل الأئمة الذين شاركوا ووقفوا جنبا إلى جنب مع الإمام الحسين عليه السلام، لكن نترك تفاصيل للحلقات القادمة. نعم نستقبل اتصال. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: عزاك الحضر أستاذ أحمد الأخ المخلص في كادركم الطيب وكلها النبابة.
0: عزائنا وترحيبنا لك يا مستمعنا الكريم. من يهنا؟
2: معنا صفاء جلال من الديوانية.
0: أهلا وسهلا بك يا صفاء جلال. عظم الله لك الأجر والثواب.
2: رسوله الأمين إن شاء الله.
0: رسوله الأمين إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة يا صفاء جلال. أهلا وسهلا بك. من منكم إن شاء الله القبول. معي اتصال آخر. ألو.
3: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: حياك الله خير العزيز، تحياتي لك وللكادر والمستمعين والمستمعات.
0: حياك وعظم الله لك الأجر والثواب. من ويانا؟
3: الله يحفظكم لكم الأجر والثواب إن شاء الله.
0: من ومنكم القبول إن شاء الله. من ويانا؟
3: كامل جودة وياك.
0: أهلا وسهلا بك يا كامل جودة. كامل
3: إن شاء الله رسوله الأمين.
0: رسوله الأمين إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة.
3: الله يوفقك.
0: أهلا وسهلا بك. نعم روح فاصل مع زميلنا المخرج ونعاود نكمل وياكم.

0: نعم مستمعينا الأحبة الكرام، معي اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تحياتي لك أستاذ، أعظم الله أجورنا وأجوركم.
0: تعازينا وتحياتنا إلى جامعة سمعتنا الكريمة، أعظم الله لك الأجر والثواب وإن شاء الله القبول منا ومنكم. من يانا؟
1: أم رحمة وياك.
0: أهلا وسهلا بك يا أم رحمة. أم رحمة،
1: الله
0: سمعتي
1: يسلمك.
0: سؤال حلقتنا لهذا اليوم؟
1: ممكن تعيدي إياه؟
0: أكيد. بماذا وصف الإمام الحسين عليه السلام مسلم بن عقيل في رسالته إلى أهل الكوفة؟
1: صوت مو واضح، ممكن تعيديه؟
0: سؤال الحلقة لهذا اليوم، بماذا وصف الإمام الحسين عليه السلام مسلم بن عقيل في رسالته إلى أهل الكوفة؟ بيش وصفه؟
1: العفو. رسوله الأمين.
0: رسوله الأمين، إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة يا أم رحمة، عظم الله لك الأجر
1: شكرا
0: والثواب، أهلا وسهلا بك. معي اتصال آخر، ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: تحية طيبة يا أخوي إليك، جارك إن شاء الله عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل وهو استشهاد أمير المؤمنين سيد
0: شباب أهل
2: سيد
0: الجنة
2: الشهداء الحسين أبو عبد الله سلام الله عليه.
0: عليه
2: تحية
0: السلام.
2: طيبة لك، مساء مبارك عليك سعد مخرجين، كل عام في دعاتنا طيب الحبية صحة وسلامتكم وإن شاء الله في ميزان حسناتكم يا طيبين.
0: إن شاء الله قبول منا ومنكم، تحية ود واحترام لجنابك الكريم، وإن شاء الله يا رب عظم الله لنا ولك الأجر والثواب إن شاء الله.
2: الله أجورك.
0: من ويانا؟
2: كريم من بغداد يا حبيبي.
0: نعم
2: كريم من بغداد.
0: كريم أهلا وسهلا بك يا كريم، شرفتنا وأهلا وسهلا بك.
2: الله يحفظك.
0: كريم اليوم برنامجنا معلومات حسينية، وعندنا سؤال حلقة، بماذا وصف الإمام الحسين عليه السلام مسلم ابن عقيل في رسالته إلى أهل الكوفة؟
2: نعمه الأمين، رسوله الأمين.
0: رسوله الأمين، إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة يا كريم،
2: يسلمك ويحفظك يا حبيبي.
0: تعازينا لجنابك الكريم بعائلة كريمة، أهلا وسهلا بك. مستمعينا الأحبة الأفاضل، ما زلنا مستمرين معكم في أحداث الثورة، ومنها لم يكن هدفه أي الإمام الحسين عليه السلام النصر العسكري، بل الانتصار الأخلاقي والروحي وفضح الظلم الأموي. نعم الكل يعلم أن الإمام الحسين عليه السلام انتصر عسكريا أولا وأخلاقيا وروحيا وفضح الظلم الأموي. من أسئلة هذا وذاك أنه يقول أنه عذرا سيدي ومولاي أبا عبد الله أنه الإمام الحسين عليه السلام خسر عسكريا لكنه لم يخسر، ومقولة انتصار الدم على السيف هذه مقولة تحمل في طياتها الكثير من الرسائل، رسائل مهمة جدا جدا لمن يفقه معنى الكلمات. الإمام الحسين نعم انتصر عسكريا، لكن في بعض الأحيان وفي بعض الروايات يحاولون تغييب هذا الانتصار العسكري وكذلك الانتصار الروحي والأخلاقي. من الأمور التي لابد أن نتطرق لها بشكل مبسط أنه أهداف الثورة، ما هو الهدف من هذه الثورة؟ لها أسبابها ولا وكانت لها أحداث، لكن ما هو الهدف من هذه الثورة؟ الهدف من هذه الثورة الكثير، أولا إحياء القيم الإسلامية وهذا شيء مهم جدا جاء في الصدارة لأهميته، كالعدل والحرية والكرامة. إذن كما تحدثنا أنه في أحداث وأسباب الثورة التي أقامها الإمام الحسين عليه السلام ضد الطغيان وضد الظلم، هنا سلسلة تكتمل مع الأحداث والأسباب، هي إحياء القيم الإسلامية كما قلت كالعدل والحرية والكرامة، لأنه معاوية ويزيد بن عبد الله ابنه وكل أتباعهم حاولوا بعد شهادة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد استشهاد الأمير المؤمنين عليه السلام سيد البلغاء والمتكلمين قائد الغر المحجلين، بدأ بيدتهم السلطة أنه العودة بالإسلام إلى عصر الجاهلية ونبذ كل العادات والتقاليد والأسس الإسلامية الصريحة والقواعد الأخلاقية التي وضعها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الرسالة الإنسانية. معي اتصال، ألو.
3: أهلا، السلام عليكم ورحمة الله
0: وعليكم السلام
3: وبركاته.
0: ورحمة الله وبركاته.
3: عظم الله أجركم وأجورنا وأجور الكاري والمستمعين.
0: عظم الله لكم الأجر والثواب وأحسن الله إلينا وإليكم
3: رحم
0: العزاء.
3: الله والديك أستاذنا الغالي، وياكم محسن من نجف الأجر.
0: أهلا أختي العزيزة أم محسين.
3: أهلا بك أستاذنا الغالي. شنو سؤالكم؟
0: سؤال الحلقة: بماذا وصف الإمام الحسين عليه السلام مسلم بن عقيل في رسالته إلى أهل الكوفة؟
3: بماذا وصفه؟
0: نعم،
3: والله حسب ما أعرف قال وإني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي، فإن كتب لي أنه قد اجتمعت والفضل منكم على مثل ما قدمت به ولدكم وقرأت في كتابه، يعني قدم هذا إلى مسلم بن عقيل إلى أهل الكوفة. كذلك قال أخو وثقتي المفضل عند أهل البيت، وكذلك كان وصفه بالقائم بالقدس الدائم بدين الحق الحابس نفسه على ذلك. فهذه الصفات تعكس مكانة مسلم بن عقيل عليه السلام العالية عند الإمام الحسين والثقة الكبيرة الذي كان يثق به والأمانة والعدل، فلذلك أرسل مسلم بن عقيل إلى الكوفة.
0: نعم، إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة وافية كافية.
3: إن شاء الله
0: أخذ
3: منك المعلومة إن شاء الله.
0: عظم الله لك الأجر إن شاء الله في ميزان حسنات إن شاء الله. نعم، اتصال آخر. ألو،
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: لنا ولكم العزاء بشهادة سيد الشهداء الذي أرسى قواعد الإيمان والثبات، فكان حقا دين المصطفى صلى الله عليه وسلم هو من حيث الثبات حسيني، فنسأل الله لنا ولكم أن تكون لنا إسوة مع الحسين في صبره وجهاده وإحقاق الحق، ولا سيما نحن في هذه الأيام مع مسلم العقيل سفير الحسين عليه السلام، حيث قال أبعث لكم أخي وثقتي ورجائي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، وعلينا أن نكون في هذه الذاكرة لنا مبادئ سامية مع مسلم بن عقيل ومحمد وآل الطاهرين، فأحسن الله لنا ولكم العزاء. أخوك أبو نبأ.
0: أحسن الله لنا ولكم العزاء، وإن شاء الله في ميزان حسناتك يا أبو نبأ. عظم الله لك الأجر والثواب.
4: والتعازي إلى جميع كادركم والمخرج الرائع، وبإرادة زلزلتها يوم النزال مقدام وبك يتأسى مصنع الأبطال. كالله لا أنسى كيف انتهى راجلا وانكسرت مجعورة تحافل أنزال أبا طاهر يوم حملتها مكبرا من حملاتك تضعضع صناديد الرجال. قسورة وقرين الثبات منذ عجل من الكرار تستمده رفيع الخصال، فاستليت سيفك وأقمت القصاص مقتدرا ولظلالها الأفواش لبئس المحال. وإن كنت وحيدا فأنت جهل والتاريخ خير مجيب لكل سؤال. حفيرة الغد أوقعوك فيها غيلة، ومن جبنهم رجموك بسهام ونبالي. كفاك فخر منتهى الشهادة إلى غلو، ومن يروم وصلها يجدها صعبة المنال. فستبقى تنير الطريق كشعلة للمجاهدين دروس في النضال، وستبقى رفيع الذكر في كل محفل للثوار نهج على تعاقب الأجيال. سيدي الفاضل،
0: أحسنت.
4: عليكم العزاء.
0: عظم الله لك الأجر والثواب
4: في كل مكان والزمان.
0: في ميزان حسناتك يا أبو نبع على هذه المشاركة القيمة، شكرا لك.
4: لك فائق التقدير، وعظم الله لنا ولكم الأجر والثواب، وفي رعاية الله، وآسف على الإطالة.
0: حفظ إن شاء الله، الحفظ ورعاية الله سبحانه وتعالى. شكرا لك يا أبو نبع على هذه المشاركة القيمة في ميزان حسناتك إن شاء الله. معي اتصال آخر. ألو،
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: أهلاكم جميعا.
0: عظم الله لك الأجر والثواب.
5: أجوركم وأجورنا.
0: من ويانا؟
5: وياكم خير كاظم. وياكم خير كاظم.
0: أهلا وسهلا بك يا خير كاظم، نورتنا. وأهلا وسهلا بك. عظم الله لك الأجر والثواب.
5: أجوركم وأجورنا.
0: أحسن الله إلينا وإليكم العزاء. نعم يا
5: رحم الله
0: خيري،
5: والديكم.
0: سؤال حلقتنا: بماذا وصف الإمام الحسين عليه السلام مسلم ابن عقيل في رسالته إلى أهل الكوفة؟
5: نعم، الجواب: وإني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي.
0: إن شاء الله يا رب تكون في ميزان حسناتك وإجابة
5: شكرا، رحم
0: صحيحة
5: الله
0: إن شاء الله
5: والديكم.
0: تكون. أهلا وسهلا بك. مستمعينا الأحبة الكرام، لابد للمخرج أن يشاركنا في هذه أحزاننا في هذه فواصلها.

0: مشية السلم يا القاهر مثل المسطرة يلا يعجز فيك لساني هذا بحسيني الله يعجز فيك
1: عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب سادتي الأكارم في هذه الأيام الحزينة المؤلمة، وعظم الله لك الأجر والثواب يا مخرجنا الكريم على هذه الفواصل القيمة، عسى تكون في ميزان حسناتك إن شاء الله. نعم، عودة أخرى لما ابتدأنا من أهداف الثورة، وكما قلنا أن الهدف الأول أنها إحياء القيم الإسلامية كالعدل والحرية والكرامة، أما من الأهداف الأخرى هو رفض الظلم والطغيان وعدم مهادنة الباطل مهما كان الثمن. هذه الأهداف هي رسائل لنا عبر الأزمان وعبر الأجيال لكي تكون لنا سلاحا نقتدي به في هذه الحياة. إذن ومن الأمور الأخرى ومن الأهداف التي نصت عليها ثورة الإمام الحسين هو تثبيت مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مستمعينا، كل الأهداف هي قيمة وتحمل في طياتها رسالات عظيمة جدا، ولكن قد تكون هذه لابد أن نقف هنا برهة من الزمن. تثبيت مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا مهم جدا، وخاصة في هذه أيامنا لابد أن كل واحد بينا يكون شعلة حق وشعلة أمر معروف والنهي عن المنكر. وكما قلنا لكم في الأيام القادمة إن شاء الله، جعلنا الله وإياكم، أنه راح نتحدث بالتفصيل عن هذه الأهداف وهذه الأسباب وكل لها وقفة. إذن من الأمور الأخرى بعد الأهداف هي نتائج، فلنعرف نحن وإياكم نتائج الثورة بشكل مبسط. أولا، سقوط القناع عن الحكم الأموي وفضح فساده أمام الأمة، هذا مهم جدا. الكثير ولحد هاللحظة هاي مخدوع في الحكم الأموي، ولحد هاللحظة هاي هنالك بعض من هنا وهناك يعتقدون أن الحكم الأموي حكم عادل ورشيد وهالأمور اللي يتصوروها، لكن بهذه الكلمات البسيطة قدحنا شعلة أنه الحكم الأموي هو حكم فاسد، ولكن يخبئ في طياته الكثير والكثير، سوف نعلمها في الحلقات القادمة. من النتائج هي إلهام الثورات اللاحقة، وهذا مهم جدا وهاء نحن بها، مثل ثورة التوابين وثورة المختار أنذاك والآن، هذه الثورات المتعاقبة ضد الظلم والفساد والكراهية وكل مظاهر العدو والعدوان على الإسلام والمسلمين، هي كانت ثورة الإمام الحسين هي إلهام لهذه الثورات. بقاء اسم الحسين عليه السلام حيا في ضمير الأمة رمزا للحرية والكرامة. كل شخص حر ولديه كرامة يعيشها في حياته هو مبدأ انطلاقه وأكيد قدوة انطلاقه بثورته مهما كانت، هو اسم الحسين عليه السلام، وهو رمز الانطلاقة لكل الثوار والأحرار في كل بلدان العالم. نعم مستمعينا الأحباء، نذهب فاصل مع المخرج ثم نكمل معكم حلقتنا لهذا اليوم.
2: يلعايش بروحي وخيالي من محرم حد محرم.

مستمعينا الأحبة الكرام، ما زلنا مستمرين معكم في تقديم حلقتنا لهذا اليوم من برنامج معلومات حسينية. والحلقة الأولى كانت حلقة بسيطة جدا، هي نوافذ لحلقات أخرى سوف نخوض بالتفصيل الجميل جدا والمعلومات الأكثر غموضا والأكثر إخفاء عن الاستماع. لكن أكيد هنالك تعليقات لابد أن نمر بالتحية والتعازي لهم. ومن حوراء محمد، مساء الخير والعافية عليكم، مساء الخيرات والعافية عليك يا حوراء، وكذلك تحياتي واحترامي إليك يا حوراء. إذن مساءكم معطر بذكر محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف، اللهم صل على محمد وآل محمد. من حوراء محمد، وعظم الله لكم الأجر والثواب بذكر عاشوراء الحسين عليه السلام، عظم الله لك ولنا الأجر والثواب وفي ميزان حسناتك يا حوراء، ومأجورين إن شاء الله في ميزان حسناتكم. شهقة حسين، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، ولنا ولكم الأجر والثواب يا شهقة حسين. شهقة حسين، يعني سؤال حلقتنا راح أعيد إليك، بماذا وصف الإمام الحسين عليه السلام مسلم ابن عقيل في رسالته إلى أهل الكوفة؟ محمد ترمن جنابي، عظم الله أجوركم، عظم الله لنا ولك الأجر والثواب يا أخي وصديقي محمد. إذن حوراء الله يبارك بيك، راح تدخلين ضمن القرعة باعتبار شاركتي البث. إذن طبعا رقم الواتساب فقط للتواصل مع سيد مدير برامج لاستلام الجائزة للفائز. سلام استاذ سلام الجبوري، عظم الله لك الأجر والثواب. الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. حوراء محمد، تحياتي واحترامي إليك، عظم الله لك الأجر والثواب. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. من حوراء محمد، وسلام الجبوري، عظم الله أجرنا وأجركم بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، عظم الله لنا ولك الأجر والثواب. وردة الأمل تشاهد، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام، روحي لهم الفداء، عظم الله لك الأجر والثواب يا وردة الأمل. والسلام على سيدي ومولاي الإمام الحسين وعلى أصحابه وعلى علي بن الحسين حسين السلطاني، عظم الله أجرنا وأجركم باستشهاد أبي عبد الله الحسين، عظم الله لنا ولك الأجر والثواب يا حسين السلطاني. شهقة حزن، الجواب رسولي الأمين. إذن شهقة حزن، راح أسجل لك الإجابة، عسى أن تكون إجابة صحيحة يا شهقة حزن، بأنه أخي ووزيري ووكيلي وثقتي، وأثنى بوصفه رسولي الأمين. إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة. شهقة حزن، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام، عليهم السلام أجمعين، عظم الله لك الأجر والثواب يا شهقة حزن. مهند وطن موفق أخي الكريم، وعظم الله أجركم وغفر الله لكم، غفر الله لنا ولكم ما تقدم وما تأخر من ذنوبنا إن شاء الله في ميزان حسناتنا وحسناتكم يا مهند، عظم الله لنا ولك الأجر والثواب يا مهند وطن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم بالصحة والسلامة والعافية وحسن العاقبة إن شاء الله. علاء الجدوعي ورفاء رأفة صفاء الجبوري، علاء الجدوعي أبو سارة الغالي، تحياتي واحترامي إليك يا علاء الجدوع، عظم الله لنا ولك الأجر والثواب. والأخ العزيز حسنين وتوت، ربي يسعدك ويحفظك يا رب، تحياتي واحترامي وتعازيني إليك يا سيدنا المحترم. أم الغالية، عظم الله لكم الأجر والثواب. وصف الإمام الحسين عليه السلام مسلم بن عقيل بأنه أخوه وثقته والمفضل عنده من أهل بيته، كما وصفه بأنه القائم بالقسط الدائم بدين الحق الحابس نفسه على ذلك لله، بالإضافة إلى ذلك يذكر التاريخ أن الإمام الحسين عليه السلام قد أرسل مسلما إلى الكوفة مع رسالة لأهلها، حيث قال فيها: وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم ابن عقيل. هذا النص يوضح بشكل جلي ما كانت مسلم ابن عقيل كشخصية موثوقة ومقربة من الإمام الحسين عليه السلام، وأنه كان يمثل رمزا للأمانة والثقة في نظر أهل البيت عليهم السلام. عظم الله لك الأجر والثواب يا أم الغالي على هذه المعلومات القيمة، إن شاء الله في ميزان حسناتكم دائما وأبدا إن شاء الله. أكيد عباس الفتلاوي، الله يوفقك أستاذ أحمد الحبيب، والتوفيق لنا ولكم يا عباس. و
مجاهد أخونا العزيز يشاهد البث. عودة لما ابتدأنا من نتائج الثورة، كما وقفت بآخر مقولة أنه بقاء الاسم الحسين عليه السلام في ضمير الأمة رمزا للحرية والكرامة. طبعا أكيد وبالتأكيد كل من يذكر الإمام الحسين ينحني حبا وكرامة وإجلالا واحترام لاسمه العظيم بعد الله سبحانه وتعالى، الذي ترك في هذه ثورته منهاجا ومصباحا منيرا لكل الأحرار في كل بقاع الأرض، وكل من لديه حق فقد جعل الإمام الحسين عليه السلام رمزا وقدوة لثورته. مستمعينا الأحباء الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج معلومات حسينية، لكن أكيد قبل الختام هنالك تحية ود واحترام وسلام.

مستمعينا الكرام الأحباء الأفاضل، عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب. هنالك بعض الكلمات التي سوف أختم بها حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى أن تكون في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن أتمنى أن تكون مصدر إلهام لكم ولنا ولكل الأحرار. لكن خلال هذه الفترة بقراءة هذه الكلمات في خاتمة حلقتنا لهذا اليوم، سوف يجري مخرجنا مصطفى الأسماء الذي جابت إجابات صحيحة عن سؤال حلقتنا. سؤال الحلقة كان: لماذا وصف الإمام الحسين عليه السلام مسلم ابن عقيل في رسالته إلى أهل الكوفة؟ وكانت الإجابات صحيحة هي: أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي. هذا الوصف الذي وصفه الإمام الحسين لمسلم ابن عقيل. كانت الإجابات خيري كاظم إجابة صحيحة، وشهقة حزن إجابة صحيحة، وزينب، وكذلك أم حسين من النجف، وأبو نبأ، وأكيد حوراء دخلت أنا القرعة لأنها شاركت البث، وكذلك تعليقاتها ومواصلتها لحلقتنا. إذن هاي الأسماء عند أستاذ مصطفى رح يجرينا القرعة ويبلغنا بالاسم الفائز. أما في ختام حلقتنا لهذا اليوم أقول لكم أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام لم تكن حدثا عابرا في التاريخ، بل كانت صرخة مدوية في وجه الظلم، ومشروعا إصلاحيا خالدا لكل الأجيال. لقد علمنا الحسين عليه السلام أن الدم ينتصر على السيف، وأن الكرامة لا تشترى، وأن الوقوف مع الحق لا يقاس بعدد الأنصار بل بصدق النية وصفاء الهدف. فلنكن حسينيين في مواقفنا، في أخلاقنا، في رفضنا للظلم، وفي نصرتنا للمظلومين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عظم الله لنا ولكم الأجر سادتي الأكارم، وإن شاء الله يا رب في ميزان حسناتنا، وإن شاء الله تكون هذه الكلمات ملهمات لنا في طريقنا في الحياة.

مستمعينا الأحباء الكرام، زميل المخرج أستاذ مصطفى أجرى القراءة على الأسماء اللي ذكرتها قبل قليل اللي كانت إجاباتهم صحيحة ودقيقة 100% على خلاف الأسماء البقية كانت إجابات صحيحة ولكن ليست دقيقة بالشكل الموصوف اللي وصفها الإمام الحسين لمسلم ابن عقيل. فبلغنا أستاذ مصطفى اسم الفائز. إذن فاز معي ومعكم بالإجابة الصحيحة الأخ العزيز أبو نبأ. أبو نبأ فاز معي ومعكم في حلقة هذا اليوم. انتظرونا إن شاء الله كل ثلاثاء الساعة 9 مساء وحلقة جديدة وسؤال آخر يتكرر من الثورة الحسينية. عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب. مستمعينا الأحباء الكرام، تقبلوا تعازينا، نحن أسرة برنامج معلومات حسينية، في الإخراج مصطفى زيكو وفي الإعداد والتقديم أحمد الخفاجي، على أمل من الله سبحانه وتعالى اللقاء بكم الثلاثاء القادم ومعلومات أخرى دقيقة إن شاء الله.

عمه الكرب والبلاء، فصار أرض سواد امتد فيه نهران من الحزن على جراحات الحسين. فعانق الشجن فسائل نخيله مخلدا ذكر الطف في أغلفة القلوب. العراق أرض الحسين.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل الأولى بين الجامعات الأهلية العراقية والثالثة وطنيا في تصنيف US News العالمي 2027. الرئاسات الثلاث تبارك لأبناء شعبنا العراقي والمسلمين في العالم حلول العام الهجري الجديد. رئيس الوزراء يعبر عن ترحيب العراق باتفاق وقف إطلاق النار ودعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار. رئيس حكومة الإقليم والمبعوث الأمريكي الخاص يؤكدان دعم الزيدي لتحقيق الازدهار الاقتصادي. النائب الأول لرئيس مجلس النواب يبحث مع وفد من تجمع نواب بغداد الخدمي متابعة الملفات الخدمية. القبض على شخص بتهمة السرقة وثلاثة إرهابيين وتاجر مخدرات. الجمارك تعاون مع البنك المركزي لمكافحة غسيل الأموال. ناقلات نفط إيرانية تعبر منطقة الحصار الأمريكي. وأرنولد أخطاء فردية كلفتنا كثيرا والتركيز منصب على المباراتين المقبلتين. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

برنامج صلاة تحت السيوف، إعداد حيدر الشلبي، تقديم منار العامري، مونتاج مصطفى زيكو.

مستمعينا الكرام، لماذا كانت آخر عبادة للحسين عليه السلام درسا في الأسبقية الروحية؟ نبدأ الحلقة بمقدمة مكثفة نتناول فيها الموقف التاريخي الذي كان يعيشه الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء، حيث كان على موعد مع مصير عظيم في معركة كربلاء، تلك المعركة التي كانت بمثابة المحك للأمة الإسلامية، وكان فيها كل شيء يجري على حافة الهاوية، بدءا من الإيمان ومرورا بالثبات، وصولا إلى العبادة تحت السيوف. ومن بين هذه اللحظات الخالدة برزت لحظة الصلاة تحت السيوف، لحظة عبادة لا يمكن أن نجد مثيلا لها في تاريخ البشرية جمعاء، وخاصة عندما نفكر في السياق الذي كان يعيشه الإمام الحسين عليه السلام هو وأصحابه. الصلاة في كربلاء توقيت العبادة وسط المجازر. بدأت المعركة في كربلاء، وكان الحسين عليه السلام يعلم تماماً ما هو مصيره، لكنه كان يرفض أن يكون ذلك سبباً لتأجيل العبادة أو الإيمان بالله. قال الإمام الحسين عليه السلام في أحد أقواله الشهيرة: اللهم أنت ثقتي في كل كرب، وأنت رجائي في كل شدة. هذه الكلمات مستمعينا كانت تعبيرا حقيقيا عن الأسبقية الروحية للإمام، الذي وضع العبادة والتوجه إلى الله فوق كل شيء، حتى في اللحظات التي كان فيها يواجه أسوأ المخاطر.

0: مستمعينا، في هذا الفصل سوف نتطرق إلى كيفية التزام الإمام بالصلاة في تلك اللحظات العصيبة، وكيف أن العبادة كانت بمثابة درع حماية له من اليأس أو الهزيمة النفسية، بل كانت تزيده إصرارا على مواصلة مسيرته في مقاومة الظلم. كانت الصلاة تحت السيوف درسا في الشجاعة الروحية والتزاما دينيا لا يمكن أن يمر مرور الكرام في أي دراسة تحليلية. ففي وسط المعركة، وعلى الرغم من أن الموت كان يحيط بالحسين عليه السلام من كل جانب، فإن الصلاة كانت بمثابة الثبات الروحي الذي يصعب على أي إنسان آخر تحمله. وحدث ذلك أثناء الهجوم على المعسكر الحسيني، حيث تجمع الحسين عليه السلام وأصحابه ليؤدوا الصلاة جماعة وسط الحرب الدائرة. هذه الصلاة لم تكن مجرد فعل جسدي، بل كانت رسالة من الإمام الحسين عليه السلام إلى الأمة، مفادها أن العبادة يجب أن تظل لها الأولوية حتى في أشد اللحظات قسوة. مستمعين الأحبة، نتطرق الآن إلى التحليل الروحي للعبادة في أصعب الظروف. ففي هذا الفصل نحلل لماذا كانت الصلاة في تلك اللحظات أكثر من مجرد عبادة؟ لماذا جعل الإمام الحسين عليه السلام الصلاة آخر عبادة له قبل الشهادة في مقدمة أولوياته؟ بالرغم من تهديد السيوف والرماح، فالجواب يتطلب فهما عميقا لطبيعة الإيمان التي كان يحملها الإمام الحسين عليه السلام. فقد كان يعلم أن هذه اللحظات رغم صعوبتها هي اختبار حقيقي للأمة في مدى تقوى الفرد وقدرته على الثبات في أصعب الظروف، كما كان يؤمن بأن العبادة وتحديدا الصلاة هي ملاذ النفس في أوقات الشدة. ويذكر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذه الكلمة تلخص لنا أهمية الصلاة كوسيلة للاتصال بالله تعالى، وخاصة في الأوقات التي تكون فيها الأمور أقرب إلى النهاية. فقد أظهر الإمام الحسين عليه السلام في هذا السياق كيف يمكن أن يكون السجود في اللحظات الحاسمة مصدراً لقوة داخلية عميقة تساعد في التغلب على أحلك الظروف. أسبقية العبادة في ضوء تعاليم أهل البيت عليهم السلام. في هذا الفصل مستمعينا، نستعرض العديد من أقوال أئمة أهل البيت عليهم السلام حول أهمية العبادة وأسبقيتها في حياة المؤمن. على سبيل المثال، قال الإمام علي عليه السلام: الصلاة نور المؤمن. هذه العبارة تؤكد على حقيقة أن العبادة وخاصة الصلاة كانت ولا تزال مصدراً لإضاءة الطريق أمام المؤمن في كل الأوقات مهما كانت صعوبتها. كما نستعرض حديثاً عن الإمام زين العابدين عليه السلام الذي قال فيه: أهم شيء أن تعلم أن الصلاة هي صلتك مع الله تعالى، وأنها هي الراحة الحقيقية في هذا العالم. مستمعينا، نجد في هذا الحديث إشارة قوية إلى أهمية الصلاة كعلاقة مستمرة بين العبد وربه، حتى وإن كانت الأوقات مليئة بالمخاطر. مستمعين الأحبة، كيف يمكن أن نتعلم من الحسين عليه السلام درساً في الأسبقية الروحية؟ في هذا الفصل نستعرض أفكاراً عملية يمكن أن يستفيد منها المسلمون المعاصرون حول كيفية جعل العبادة أولوية في حياتهم، حتى في أوقات الشدة نبحث في كيفية تطبيق هذا الدرس الحسيني في حياتنا اليومية، بدءا من الالتزام بالصلوات اليومية وصولا إلى البحث عن الطمأنينة الروحية في اللحظات الأكثر تحديا في حياتنا. نستعرض كيف أن الحسين عليه السلام علمنا أن العبادة لا تتوقف عند الأوقات العادية، بل يجب أن تكون جزءا من حياتنا في كل لحظة، حتى عندما نشعر بأكبر التحديات. نستعرض أيضا كيف أن الالتزام بالصلاة قد يساعد في تقوية عزيمتنا ويمنحنا القدرة على التعامل مع القسوة والظلم في هذا العالم. في ختام الحلقة مستمعينا الكرام، نعيد التأكيد على أن الحسين عليه السلام لم يكن مجرد قائد سياسي، بل كان نموذجا روحيا حيا لأهمية العبادة في حياة المسلم. كان مستعدا للقاء ربه في اللحظات التي يحتمل فيها الموت، ولكن الصلاة كانت هي أولوية القلب والعقل. إن أفعاله في تلك اللحظات العصيبة هي درس مستمر للأجيال القادمة في كيفية الحفاظ على الاتصال الروحي بالله تعالى مهما كانت الظروف.
1: يا حسين، إن نهج الحسين الصبط في نهضته هو نهج الإسلام ونهج جده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لم يبدأ الكافرين والمشركين بقتال أو حرب أبدا، وهو نهج أبيه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الذي لم يبادر إلى قتال من نكثوا بيعته أو تمردوا أو خرجوا على سلطته الشرعية أبدا، إلا بعد أن ولغوا بدماء الناس واعتدوا على حرماتهم وممتلكاتهم وسرقوا بيت المال لتجهيز جيوشهم بالسلاح والمؤن ولشراء الذمم والضمائر الميتة ولتشغيل ماكينة الدعاية السوداء لتضليل الرأي العام.

إن كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبية والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي كارلس سير بيرسي.

يلا اجا كبار السفن منبه للحزن اجا كبار السفن منبه للحزن.

الأطوم بالأطوم نستقبله وصل للحب والصديق يلا شي خلص الأيام أصعب شي ذاق الناس من بلا يا خادم

0: ونف لا لا لطم بلطم
1: بلطم ونشتاق
0: يا الله عشرة ويا عاشور عشرة ما تهون إلا على الما عند دمعة عشرة ويا عاشور عشرة ما تهون إلا على الما عند عيد عيد عيد

إلى إلى تعيد الجواب وإلى من ينتظر حرمنا العشق يا طهر.

أجمل خبر ظهور المنتظر ويجي أجمل خبر وسنة يصير الشهر قلب بس ما يديك القلب بس إلى من يديك.

0: شهر ليس كمثله شهر، سكبت فيه الدماء الزاكيات لتسقي شجرة الإسلام، فتكون أفياؤها أمانا لشيعة الحسين. فإنا نريد منك شفاعة يا ابن فاطمة، مجددين البيعة بالحزن والدموع.
1: قالوا في الحسين.

لم يكن هنالك أي نوع من الوحشية أو الهمجية، ولم ينعدم الضبط بين الناس. فشعرت في تلك اللحظة وخلال مواكب العزاء، وما زلت أشعر بأنني توصلت في تلك اللحظة إلى جميع ما هو حسن وممتلئ بالحيوية في الإسلام، وأيقنت بأن الورع الكامن في أولئك الناس والحماسة المتدفقة منهم بوسعهما أن يهزا العالم هزا، فيما لو وجها توجيها صالحا وانتهجا السبل القويمة. الكاتب الإنجليزي توماس لايل.

0: للشيخ هادي القصاص الندب.
1: أحسن.
2: شكر رب البشر كون بشر لما انخلق آدم روح من أول العالم ابحث الآخر العالم شوف هاي الدنيا تلقى بيها واحد ما تشام لا تلقى واحد مطمئن ومتنعم ومو ممتحن حتى

الدنيا مهما ردت بيها تصير لياك الناس تبحر، تصير متواضع بسيط تقوم بيك الناس تسخر، تنعزل قاله وتقيل تصير مصدر قاله واغتر، تترد قاله ومو حسن ولا له جمال ولا وزن، تتحسن تظل ممتحين وجهه قاله.

مجتمع وانتقاد ما دام بهذا الوضيع اشترج بعد بيها نفيع اش دعواك بيها تنخديع ومنها تتأمل.

الدنيا راعيها يوفى علي وعنا ينطي نظرة. الدنيا راعيها يوفى علي وينطي عنا نظرة مثل فد واحد معلق بالحبل والبير حضره وأسد فوقه وحضرة طاعي والنحال يدوي بكثرة والعزة تقرض بالحال.

0: تفضل.
1: الدنيا راعيها يوفى علي وينطي على نظرة مثل صد واحد معلق بالحبل والبير حضرة فاقة وحضرة ساعي والنحل يدوي بكثرة والعفة تقرض بالحبيل وهو تشافى بهالشكل بالعسل فكرة من شغيل يطلع

لو شخص ميتين عام يعيش هذا الشخص تالي، لو شخص ميتين عام يعيش هذا الشخص تالي، تشوف نص العمر يندار ويروح ويا الليالي، ومنك الفين بمتاعب ينقضي وعالم خيالي، وينقضي الباقي من العمر بس قام والشيب وعسر، ومن عقب كل هذا الكبور يصدر أمر

تريد من الدنيا تنجى، تريد من الخطر تسلم، انا دليك على واحد بالنوايب بيك متم. هذا ابو اليمة الحصين اعتصم بيه ودام الزام، لا تخدعك اراء وفكر، كم واحد بهذا البشر شاف الافاعي بالنظر وبس وصل يمهل.

نحكي المصيبة ونذكر اليوم الرزية وننظر بيا حال زينب اجت الارض الغاضرية المن توجي عتبه والمن

وتعتني يا البدر الهواشم يا أخول منهم تقصد تشاهد على الأرض نايم تالي عاد الحرة قامت وجت ويا

0: جات زيانة بعتبة والقلب من عذابه قالت أخي أبا الفضل أنت الذي أخرجتني من داري فقم الآن أنا أختك زينب مرضى عنا دهار سدي المصايب مرضى عنا وعالجت للرهاين مرضى عنا شقول بحقك فيلي شقول بحقك فيلي مرضى عنا اخوي وياه ضلعت
1: لاح الهلال كقارب حزين تائه في بحر الظلمات نظرات بريئة لأطفال يلهون في الرمال وشفاه باسمة تحلم بالندى كان الحسين واقفا حينها يتأمل الأفق البعيد يفكر بينبوع الخلد وحياة لا تفنى يحدق في آخر الدنيا وقف الحسين للوداع وداع الأرض الشمس تغمر الرمال باللهب والفرات يجري يمعن بالفرار الدماء تنزف تروي الرمال تنفخ فيها روحا وتبثها أسرارا لا يدركها أحد من العالمين الراية ما تزال تخفق بعنف تعلن الثورة الرفض الإباء.

0: شدوا الهيبة من أصب الخيام أيام الحكين ابتدت هذا محمد يا خدم تمليها وحنا عليك
1: شدوا الهيبة.

إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل الأولى بين الجامعات الأهلية العراقية والثالثة وطنيا في تصنيف US News العالمي 2027. الرئاسات الثلاث تبارك لأبناء شعبنا العراقي والمسلمين في العالم حلول العام الهجري الجديد. رئيس الوزراء يعبر عن ترحيب العراق باتفاق وقف إطلاق النار ودعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار. رئيس حكومة الإقليم والمبعوث الأمريكي الخاص يؤكدان دعم الزيدي لتحقيق الازدهار الاقتصادي. النائب الأول لرئيس مجلس النواب يبحث مع وفد من تجمع نواب بغداد الخدمي متابعة الملفات الخدمية. ذقار، تحقيقان في حالتي وفاة وحريق يلتهم مجمعا تجاريا. الجمارك، تفاهمات متقدمة لربط منافذ الإقليم بالأسيكودا. زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب وسط إندونيسيا. وفرنسا تتغلب على السنغال بثلاثية في المونديال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل University Radio.

0: حقا لقد كانت ثورة الحسين عليه السلام قائمة على الوعي والإدراك الكاملين.
1: روح مغانا لأصدك عن هواك
0: بضرورتها، سواء عنده أو عند أهل بيته أو لدى أصحابه.
1: أشهد أن لا حيرة إلا ما بين يدي.
0: ولا يمكن لمثل هذه الثورة أن يقال عنها بأنها وليدة الانفجار النفسي أو العاطفي مطلقا. ولمثل هذه الثورة الواعية حقائق وماهيات متعددة ومختلفة، وهي ليست أحادية الكنة والحقيقة.

وانا على زينب عاف صبر ظل يجور حسراته

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وعلى تردد 90.7 أف أم برنامج ثائر للأبد.
1: يا لعلمكم جون يا لما تتوصون يا لعلمكم جون اي هالخدمة تشيل الهامة هالخدمة ويلي يا لما تتوصون يا لعلمكم جون يا لما تتوصون يا لعلمكم جون.
0: برنامج ثائر للأبد من أعداد وتقديم حسين العسكري، أيضا معي في التنفيذي وعلى الهواء مباشرة عرفان العبدون.

0: العقل من انا عادي يا حسين.
1: الحسين ليس شخصا بل مشروعا اصلاحي. كلما اشتد الظلم اضاءت كربلاء طريق الاحرار. تعلمنا من الحسين إن الكرامة أغلى من الحياة، وإن الحق لا يقاس بعدد أنصاره. هيهات منا الذلة، وهي من أشهر كلمات الإمام الحسين يوم عاشوراء، وأصبحت شعارا للعزة والكرامة.
0: وصل عاشورك وروحي على مصابك غدت جمرة، خدمتي ووقفت ببابك فضل من أمك الزهرة. أعيش بخير وبنعمة الحمد لله على الخدمة. أعيش بخير وبنعمة الحمد لله على الخدمة. الحمد لله على الخدمة. الحمد لله.

إن كان دين محمد لم يستقيم إلا بقتلي، فيا سيوف خذيني. هي من أشهر الأبيات المنسوبة إليه في سياق التضحية من أجل المبادئ. ما هزني مصرع الحسين، وإنما هزني مصرع الفضيلة والدين. الحسين مدرسة الأحرار ومنارة للثائرين على الظلم في كل زمان. الحسين قصة حق لا ينتهي، وصوت كرامة ما زال يتردد في ضمير الإنسانية. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلام على الدم الذي انتصر على السيف، وعلى الحق الذي بقي خالدا رغم كل محاولات الطمس. حين يذكر الحسين عليه السلام تذكر الكرامة، وحين تذكر كربلاء يذكر الثبات على المبدأ. فالحسين لم يكن حدثا في التاريخ، بل نبضا متجدد في ضمير الإنسانية. من أرض كربلاء ارتفع صوت لا يزال صداه يتردد عبر القرون: قفوا بوجه الظلم، وتمسكوا بالحق مهما كانت التضحيات.

مولاي يا أملي، الحسين مدرسة تعلمنا إن تعلمنا إن الإنسان قد يخسر كل شيء إلا مبادئه، فإذا حفظها فقد انتصر وإن كان وحيدا. لم يكن الحسين عليه السلام طالب ملك أو سلطة، بل كان طالب إصلاح وحق، فصار رمزا لكل الأحرار في العالم. هنا صوت الحسين، صوت الحق الذي لا يموت، وصوت التضحية التي صنعت الخلود. هنا لكي نرافقكم في رحلة نستذكر فيها قيما رسمها الإمام الحسين عليه السلام بدمه الطاهر على أرض كربلاء المقدسة، لتبقى منارة للأجيال. هنا صوت الحسين، برنامج ثائر للأبد.

عظم الله لكم والأجر مستمعينا الأحبة بذكرى شهر محرم الحرام، هذا الشهر الذي انتصر فيه الدم على السيف. ونحن نلتقيكم في أولى أيام شهر محرم الحرام في برنامج ثائر للأبد، من إعداد وتقديم حسين العسكري، وفي التنفيذ وعلى له مباشرة عرفان العبدول. فإن شاء الله في الحلقة القادمة في الأربعاء القادم يكون معنا أحد الضيوف ليستقبل استفساراتكم، ونتحدث عن الإمام الحسين بطريقة مختلفة إن شاء الله، بمبادئ الإمام الحسين وماذا يريد منا الإمام الحسين، وكثير من التفاصيل إن شاء الله في الحلقة القادمة. أرقامنا مهيئة أمامكم بالرقم 07835 مكرر 6 مكرر 667 و 07835 مكرر 6 مكرر 667 من أجل استقبال تعازيكم بذكرى شهر محرم الحرام، ذكرى انتصار الدم على السيف.

0: اذا رجعنا لكم مستمعينا الاحبة، ناخذ اتصالاتي في اول. الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، عظم الله لكم الاجر.
1: اقدم احر التعازي والمواساة الى صاحب الخط والزمان والى مراجعنا العظام،
0: عظم الله اجرك،
1: الاسلام جميع،
0: عظم الله اجرك ان شاء الله.
1: الله يحفظك. سلام
0: عليكم. شلون نشوف اجواء محرم؟ انت من يوم محافظة؟
1: انا من بابل.
0: من بابل، شلون نشوف اجواء محرم بابل؟
1: والله السلام، يعني البحر شفت موقف، والله العظيم ما شاء الله على الاطفال، والله وقفت قدامهم ضليتش اطفال بنهايه الشارع مسوين خف هيك ما تعرف صغير وقطع سود. قلت له الحمد لله وشكر هاي الاطفال من اهلها معلمينها على المبادئ الحسينيه.
0: الحمد لله وشكر، تحياتنا.
1: ألف الحمد،
0: ألف الحمد لله
1: لله
0: وشكر.
1: والله استاذ ابو علي، انا دائما اقول إله الحمد لله وشكر من انت خلقتنا بالعراق.
0: الحمد لله وشكر.
1: اي بالله.
0: يعني شنو اللي لازم نسويه حتى الامام الحسين واهل بيته ورب العالمين والرسول يرضون علينا؟
1: استاذ ابو علي،
0: شو تعلمت انت من قصه الامام الحسين وقضيته؟
1: الحسين عليه السلام أسفى من هاي كلها سوال. الإمام الحسين لا تطبخ له وتنفخ له وما دشني، أنت صير ويا جارك ويا عائلتك ويا أصدقائك زين. الحسين ذلني كلهم مريتني اللي تبزني، يريد الزينات ما يريد الشينات، ودائما خلينا نصير زينين ويا العالم، الله وأهل بيته كلهم يرضون علينا.
0: ونعم بالله.
1: اي نعم،
0: ونعم بالله، عظم الله لك الأجر،
1: عظم الله لكم الأجر. محمد وعلى محمد.
0: إن شاء الله يا ربي نتعلم من الإمام الحسين المبادئ والقيم وكل الأمور
1: إن شاء الله
0: الزينة.
1: مو بس الصديق
0: وجياننا طبعا، إحنا الإمام الحسين نعم هو مدرسة
1: وكل ما
0: للأسف للأسف إحنا في أغلب الأحيان ننسى هاي المدرسة بكثير من التفاصيل، و يعني ما متعلمين من عندها كل التفاصيل.
1: ذكرنا بيها، اكو من يذكرنا بيها
0: ان شاء الله. ان شاء الله بوجودكم ان شاء الله. ان شاء الله.
1: الله يحفظك.
0: تحياتنا لك، ربي يحرسك ويحفظك، وعزائنا لك ايضا حبيبي، شكرا جزيلا. ايضا الشيخ حيدر الحميري، تحياتنا لك شيخنا العزيز، يعظم ويعزي صاحب العصر والزمان بذكرى شهر محرم الحرام، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وآل بيته. تحياتنا للشيخ حيدر الحميري الرائع، هذا الرجل اللي حقيقة الكثير من مبادئ وقيم الإمام الحسين يعرفها من تفاصيل كثيرة بتبرعاته بأزمات اللي صارت كورونا وغير كورونا. والفقرة تحياتنا صاحب أكبر معمل ثرمستون بالعراق، تحياتنا للشيخ الصديق الحبيب حيدر الحميري، أيضا ربي يحرسك ويحفظك إن شاء الله ويخلي لك الوالد إن شاء الله. شكرا، تعازينا لك شيخ حيدر بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.

تركت أصحابي وهلي وأحبابي حملت كتابي وجهت الباب بدت دمعاتي على وجناتي تخط كلماتي على أعتابك أنا طفل ولكن صوت حبي

وراءت زغري وترافت عمري دمعت التجري لك عذري سمعت الناعي وجيتك

0: البصر ما شافت. إذا مستمعين أحبة متواصلين وياكم برنامج ثار للأبد، تحياتنا وعزائنا لأصحاب المواكب. شهر محرم الحرام يختلف عن كل الأشهر، التحضيرات تبديله من وقت. خدام الإمام الحسين يقدمون ماكو بالعالم كله اللي يقدموا خدام الحسين. خلنا نحكي لكم عن أجواء محافظة بابل، بالتحديد مدينة الحلة، بالأماكن اللي راح يكون بها العزاء اللي هي مثل كل سنة، اللي هو بالقرب من مستشفى الولادة، أيضا بابن طاووس والحسينيات اللي موجودة. هذا المكان يصبح مكان للتعزية وأجواء كرنفالية حسينية كبيرة جدا، تعطي انطباع يعني رائع، ان يعني من الردات، من اللطميات، من الكل تكون سواسية بهذه الأيام. لا منصب ولا مهنة ولا طفل ولا كبير ولا شيخ ولا مسؤول ولا أي شخص، كل تصبح خدام لهذا الشخص اللي ضحى بدمه وضحى بعائلته وضحى بكثير من الأمور من أجل أن يستقيم دين محمد عليه السلام. فاليوم يعني عنده وصولي للإذاعة قبل أصل، شفت المواكب، جباوين، موكب الأسكان، موكب جبران، موكب الجامعين، هاي المواكب العريقة مهيئة أمورها، مهيئة المواكب مالتها. أتمنى أمنية من أصحاب المواكب أنه بعد العاشر من محرم في هذا المكان أنه نزيل المواكب حتى الناس تقدر تمشي وتقدر من خلال الأرصفة ومن خلال الشوارع. يعني هذا الموضوع مهم جدا، وأيضا أنا دائما أشوف أنه يعني يعطون فرصة للإسعافات ويعطون فرصة لهواي أمور، باعتبار أنه مركز العزاء المركزي في محافظة بابل أو بالتحديد في مدينة الحلة هو بالقرب من مستشفى الولادة. فكل هاي الأمور مأخوذة. واليوم أيضا تحية عند قدوم شفت الأجهزة الأمنية البطلة موجودة بالشوارع من أجل توفير الحماية لخدمة الإمام الحسين. فألف تحية لكل أجهزتنا الأمنية الأبطال والحشد الشعبي وكل أخواننا اللي متواجدين بساحة العزاء. ألف تحية، ربي يحرسكم ويحفظكم. وهذه صورة نتمنى أن نسوقها بالصورة الصحيحة. يا أخوان، كل شيء سيء يحدث في بعض الأحيان من بعض الأشخاص في هذا الأماكن، أتمنى من الأخوة الإعلاميين، الأخوة الناشطين، الأخوة من تداولها حتى ما تسيء الشعائرنا. ثقوا، سالفة صارت وياي شخصيا، والله كل حرف أقوله وأنا صادق. عندنا مهرجان اسمه اليوم العالمي، إذا عرفون تسمعني وياي، اسمه اليوم العالمي للحضارة البابلية. الله يطيل الصحة والعافية السيد النال، الآن نائب رئيس مجلس النواب، الآن هو نائب رئيس مجلس النواب، هو سوى هذا المهرجان اللي هو نقل صورة مدينة بابل وعظمة هذه المدينة وسوقناها بالصورة الصحيحة. وكان هناك الفكرة من الموضوع أنه أكو مستثمرين، وبالفعل انفتحت الاستثمار وصارت فرص، والآن بدأت مجمعات سكنية وأبراج وكذا كذا. المهم مو هي سالفة أنه حدث كبير كلش، فصارت وجهة النظر أنه نجيب المخرج اللي يشتغل نقل المومياء اللي بمصر. واعتقد كل الناس شافت هذا الحدث، هذا الحدث المهم. فجبنا نفس المخرج اللي هو اسمه عمرو عزيز، ويا كادر تقريبا 12 إلى 13 واحد للعراق. فأنا استقبلتهم باعتباري مدير مراسم، استقبلتهم سكنتهم كذا. فاقترحت عليهم انه اخذهم الكربلاء. الناس يعني شخصيات معروفة ومخرجين معروفين وكذا، الناس ما اعترضوا، بالعكس قالوا يا ريت نريد نروح نزور ونشوف ونطلع. فبالفعل تعرفون هناك اكو حساسية بموضوع الشيعة عند المصريين، بس الصورة ما شاء الله منقولة بشكل غريب جدا. فاكو اتصال، اكمل لكم السالفة بعد ما اخذ اتصال. الو، حتى من
1: أخ. السلام عليكم.
0: السلام، عظم الله لك الاجر.
1: عظم الله اجورنا واجوركم بهذه الايام الاليمة.
0: عظم الله لك الاجر،
1: ايام عاشوراء،
0: واحسن الله لك العزاء. الله يحفظك، شلونك؟
1: الله يبارك فيك. كرار كامل يا استاذ حسين الطيب.
0: الله يخليك. كرار من اي محافظة؟
1: قاري من بغداد عزيزي.
0: شلونها بغداد بالتعزية؟
1: والله ما شاء الله، هي بدأت يعني التحضيرات، مو بدأت التحضيرات، هي بدأت المواقف ما شاء الله. بدأت التعزيات، بدأت الإقرايات، بدأت اللي يطبخ يطبخ، وتدري بعد هي عاشوراء بعد، يعني وما أدراك ما عاشوراء.
0: يعني الحمد لله والشكر، يمكن منا وجاي ماكو فرع، ماكو منطقة إذا ما بيها طبخ وأكثر منها.
1: إذا ما بيها طبخ، إذا ما بيها مجلس، إذا ما بيها عزاء.
0: عجيب.
1: شوف أستاذي العزيز،
0: شنو يعني حبنا لهذا الشخص؟ الله الله أكبر. تكون نتعلم من عنده، كون ناخذ من عنده، انه ما نحقد، انه ما نكره، انه ما ناذي،
1: يعني انه امور الماديه صبو والمجالس. لكن احنا نريد الحسين عليه السلام، تدري شنو استاذي؟ الحسين عليه السلام عبره وعبره.
0: صح.
1: اليوم انا استغرى عبره، استغرى مو فقط اليوم فقط بالبكاء لا، استغرى عبره انه امشي في درب، ما احنا ما نوصل ان نمشي في درب، ولكن اخذ انه في بعض حياتي من ناخذ من عندهم قدوة. يا ريت احنا نوصل الى خدام خدامهم الحقيقيين، لكي نصل الى مرتبة العلو ومرتبة الصراحة للحرية. والدليل الامام علي، الامام حسين عفوا عليه السلام يقول كونوا احرارا في دنياكم. يا علي كون حر، لا تخضع بس لله سبحانه وتعالى، لا تكون تحت قانون شيء، ما دام تكون تحت يد الله سبحانه وتعالى. الامام الامام حسين عليه السلام هي الثاني يريد.
0: صح.
1: نعم استاذ العزيز.
0: الله، شكرا لهذا الإطراء الجميل، شكرا لحضرتك.
1: شكرا يا عزيزي.
0: شكرا.
1: الله يبارك.
0: شكرا حبيبي، تحياتنا لك حبيبي. شكرا شكرا. أرجع لكم للموضوع، للسالفة اللي صارت. فقال أريد نروح الكربلاء، وأنا طرحت عليهم أن أخذهم بزيارة لكربلاء. نسقت مع الأخوة بالعتبة الحسينية المقدسة، واستقبلونا ذاك الاستقبال بصراحة. وأحد الأشخاص هو مصور أو هيجي شيء، دخلنا صرنا قريبين عن رأس الإمام الحسين. شخص وحيد قام يبكي. ليش بيك؟ قال لي أنا بحياتي ما حاس هذا الإحساس، والإحساس إجاني لا إرادي، يعني مو أنا اللي رايدة، مو أنا اللي رايدة. فدا يشرح له الأخ بالعتبة، قال له هنا رأس الإمام الحسين وكذا. صوفان بدأت دموعها تجري تنزل، وبدأ يتعمق بالأسئلة. فشاف الأجواء، شاف نقرأ، قال هذا شنو، قرآنكم؟ قال لا، هذا مو قرآن، هذا دعاء نتقرب لله من خلال هالشهيد اللي قدم بدمه من أجل دين الله. قال يعني أنتوا شنو قرآن عندكم تتعب، يعني تعرف يعني قرآن عندكم لو شنو؟ قال هي نعم عندنا قرآن، نفس القرآن اللي حضرتك تقرأ بيه احنا نقرأ بيه. قال عجيب، والله كل كلمة أنا صادق به. هذا الحكي انه دي يشرحوا له شلون استشهد الإمام الحسين وكذا وكذا، شلون ضحى. هو قاعد بصف ويسألني، قال القرآن القرآن القرآن نفسه اللي انتو تستخدموه احنا نستخدمه؟ قال نفسه اللي انتو تستخدموه احنا نستخدمه، هو قرآن واحد نزل على رسولنا، على خاتم الأنبياء، هو القرآن هذا إنه لكم. قال يعني أنتوا عدكم علي قبل، مو عدكم علي بس، ما عدكم رسول؟ قلت له من قال؟ قلت له احنا نعبد رب العالمين، ومن بعد رب العالمين نؤمن بالرسول، ومن بعد الرسول نؤمن بعلي وأولاده الاثنى عشر. قال احنا نفسي، يعني احنا نعبد الله ومحمد، وعدنا علي خليفة من خلفاء الرسول. قلت له احنا ما عندنا مشكلة بالموضوع، عندنا اعتقادات وعندنا روايات وعندنا شيء ثبتين ذني، ويصير نقاشات بين، بس احنا بالنسبة لنا ديننا ما يعلمنا القتيل، ديننا ما يعلمنا الذبح، ديننا ما يعلمنا انه نعتدي على الاخرين، دين التسامح اللي هو الدين الاسلامي نفسه، اللي الدين الاسلامي اللي انت بيه. بصراحة كلش داخ من عندي، يعني اعتقد انه انا دا اكذب عليه. شوف الزراعة اللي زرعيها براسهم. فهو طبعا اسمه تامر، يعني احنا نصح له ثامر، مسحوا له تامر حربي. فقالوا لهم تفضلوا للصلاة، كلهم صفنوا. طبعا ويانا امرأة ايضا مصرية مساعد مخرج. قالوا شلون تصلون؟ نفس ما انت صلى. ضحكة، والله العظيم ضحكة. قالوا انتوا صلاتكم تشبه صلاتنا؟ قال نعم، ماكو بها اي اختلاف. شنو الاختلاف اللي بيه؟ انتوا بشكل واحنا بشكل؟ لا، احنا كنا نعبد رب العالمين، انت نسجد لله. قالوا زين، احنا باعتبارنا بهذا المكان نقدر كل شيء، يعني نصلي صلاتنا الاعتياديه. قلنا لهم صلوا، والعالم راح تيجي تاخذ وياكم صور، احنا ديننا دين التسامح. وبالعكس فوقفوا صلوا براحتهم بطريقه مهذبه وبطريقه رائعه، التموا عليهم العراقيين، عرفوا انهم مصريين. ف طبعا لغايه الان انا عندي تواصل وياهم يعني بصراحه. فشوفوا الحرب اللي احنا القصة وما بيها، الحرب اللي احنا عايشيها حتى نسيء لهذه الشعائر، ونسيء للإمام الحسين، نسيء أوله حتى. والرسالة الواصلة لكل العالم احنا شنو؟ مع الألم هذه الرسالة اللي وصلت للعالم هي بالعكس صحيح 100%. احنا ناس كل من يعتقد انه هو الصح، احنا نعتقد صح، هم يعتقدون صح، فلان يعتقد صح، فلان يعتقد صح. انا عمره حياتي ما حكيت بطائفة سنة وشيعة وكذا ابدا. اغلبية اصدقائي من كل الطوائف، عندي مسيح، عندي يزيدين، عندي شيعة، عندي سنة، عندي كرد، عندي عرب، كل ما فد يوم عندي حساسية من هذه المفردة. عندي حساسية من مفردة انه انا شيعي وانت سني، عندي حساسية من هاي المفردة. لأن بالتالي إحنا الكل مسلمة، فكل من عنده وجهة نظر وعنده روايات وعنده معتقدات يعيش بها، وإحنا لكن أتعامل معاك بكل إنسانية وبكل أخلاق وبكل احترام. وبالتالي إحنا كنا بالطرفين كنا مسلمين. أما الطوائف الأخرى فلازم علينا إنه الإمام الحسين علمنا، رسول الله علمنا، الإمام علي علمنا، الله علمنا إنه نحترم بإنسانيتهم بمعتقداتهم ب. واحنا عندنا لا اكراه في الدين، انت لا تجي تكره بدينك. ممكن انه تقنعه بطريقه مهذبه حتى توصله الى دينك والصح من الخطا. يعني احنا نعتقد احنا صح والطرف الاخر يعتقد هو صح واحنا خطا وهكذا. حتى موضوع الطائفيه وداعتكم، والله الشعب ما عنده شيء اسمه طائفي، الله بالعكس شعب واحد يحب الثاني. خلقت خلقوها أعداء الإسلام، أعداء الشيعة وأعداء السنة وأعداء اليهود الكرد وأعداء الأعداء المسيح وأعداء اليزيد، اللي خلقها اليهود وإسرائيل وأمريكا وكذا. هاي هاي هذه حرب الناعمة. أتمنى من كل قلبي إنه إحنا نصافى نتحد. هذا الشهر شهر تسامح، شهر خير، شهر محبة، شهر عطاء، شهر كرامة، شهر مبادئ، شهر قيم. أتمنى نعوف النفاق، نعوف الفتن، نعوف الإساءة، نعوف كثير من الأمور. حتى مرات يعني في بعض الأحيان خوتي أصدقائي أحبائي بهاتي، حتى في بعض الأماكن من نختار الموكب، خلي نختاره بمكان ما يأذي الناس. حتى السماعة من نعليها سانا هواي راح ينتقدوني بهذا الحديث، حتى السماعة من نعليها يكون نعليها ما نضايق الناس، جوز اكو مريض، جوز اكو ناس ما تحبنا احنا نحبهم ثم ما يحبونا عادي، جوز اكو ناس ما يريدون يسمعون، جوز اكو ناس تغثهم، جوز اكو اطفال، جوز اكو ناس عندها امتحانات وتتعرفون احنا بشهر بامتحانات الاعداديه سادس اعدادي وهذا المستقبل، هذه كل الامام الحسين ما يريدهم من عندنا نسوين، يريد نسوي العكس، يريدنا نجي، يريدنا نفتح الطرق، يريدنا نختار مكان الصح، يريدنا ما ننافق، يريدنا ما نحسد، يريدنا ما نروح نأذي غيرنا، لأن إحنا ناس على ناس، إحنا بيناتنا واحد يأذينا الثاني، يريدنا ما نسيء، يريدنا ما نحكي على غيرنا وهو العلة بينا وراح أعطيها بغيري، هذا يريدنا الإمام الحسين، مو يريدنا نألف قصص واليوم أحكي على عرفان وأقول عرفان كذا وعرفان عليه هيك شيء وما يريد يسوي هذا الشيء وبالتالي هو هذا الشخص اللي يحكي هو نفسه اللي بيجي البيلولة. هون الإمام الحسين مبدأ، الإمام الحسين قضية، الإمام الحسين أخلاق، الإمام الحسين قضية الإمام الحسين تربيك، كنا نتعلمها، كنا نعرف شلون استشهد الإمام الحسين وشلون جابوه من الكوفة وغدروا بي وكذا وانذبح، واي هذه الأمور نعرفها على الإخوان رجال الدين الأعزاء الغالين إنه علموا الناس من خلال المنابر اللي يصعدون عليها، علموهم قلوا لهم أخلاق الإمام الحسين وشلون نتحلى بها، مبادئ الإمام الحسين وشلون نتحلى بها، الإمام قضية الإمام الحسين شلون تربينا، عكسوا إخوان احنا نعرف شلون زينب انسبت، صارنا سنين نعرف هذه القصة وأولادنا وأولادنا يعرفوها، كنا إذا مو أنت سولفها احنا نسولفها لأولادنا، بس احنا نريدك السولف شلون الإمام، ليش الإمام الحسين استشهد من أجل الدين، ليش هذا هنا نتعلم من قضية الإمام الحسين، أما نتعلم من قضية الإمام الحسين ونقعد نبكي وبالتالي 30 يوم 40 يوم ونرجع كل من يرجع الوضع الطبيعي، مو لأن أنت بالتحديد 10 محرم وراها 30 يوم 40 يوم وراها وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 10 أيام وقول شهرين، شهرين من أصل 12 شهر أنت تلتزم و10 أشهر تمام ملتزم، في بعض الأحيان حتى بشهر رمضان نلتزم بس الشهر ونعوف كل الأشهر، نلتزم بصلاتنا ونلتزم بصومنا وبالتالي نعوف بعدنا نمشي على النميمة وعلى النفاق وعلى الدجل وعلى كذا كذا كذا ونضايق الناس ونضايق الجيران ونتحارك ويا فلان ونروح، شنو هذا ما هذا علمنا الإمام الحسين به، هذا علمنا علي بن أبي طالب عليه السلام رمز العدالة، رمز العدالة علي بن أبي طالب، هذا هيك علمنا؟ لا لا والله. الحديث بقية إن شاء الله في الأسبوع القادم راح يكون ويانا أحد رجال الدين إن شاء الله حتى نتحدث عن قضية الإمام الحسين بمنظور آخر. الحسين ليس ذكرى تروى بل رسالة تعاش ومبدأ يرفض الخضوع للباطل في كل زمان ومكان. وقف الحسين عليه السلام في كربلاء ليعلم الدنيا إن الحق قد يحاصر لكنه لا يهزم. عاشوراء ليست يوما من التاريخ بل مدرسة يتعلم منها الأحرار معنى التضحية والوفاء. كلما ضاقت بنا الطرق دلنا الحسين عليه السلام على طريق الكرامة، بقي الحسين خالدا لأنه اختار المبدأ في المصلحة والحق على السلام. في كربلاء انتصر الدم على السيف وبقي صوت الحسين أعلى من ضجيج الظالمين. الحسين نور لا تطفئه السنين، راية لا تنحني أمام الرياح. من كربلاء بدأت حكاية الخلود، ومن الحسين تعلم العالم إن الكرامة لا تشترى ولا تباع. سلام من قلب، سلام على قلب حمل هم الأمة، وعلى روح قدمت نفسها قربانا للحق. إذا ذكر الوفاء ذكر العباس عليه السلام، وإذا ذكرت التضحية ذكر الحسين عليه السلام، وإذا ذكرت كربلاء ذكر المجد. هنا كربلاء حيث كتبت أعظم ملحمة في التاريخ، وحيث وقف الحسين شامخا ليعلن إن الموت بعز، وإن الحياة إن الموت بعز حياة، وإن الحياة بذل موت. من هذا النور نستمد قيمنا، ومن هذا العطاء نتعلم معنى الثبات والإيمان.
2: وغدا فدوى

0: خداع.
1: اي من اللي قبل عايش خاتمي ويخدم

صيح لا أرجوك اسمعها. اي سموني مغالي سموني مغالي سموني مجنون.

هي والراس لحسين انخبط.

صوت حي يسمع.

من دون الحسين صلوات الله عليه قد يستطيع المرء أن يعيش وأن يعمل وأن يموت، لكنه لن يكون كريما في عيشته ولا مفلحا في مهنته ولا عزيزا في ميتته. فثورة كربلاء ثورة عقل في قمة النضج والرجد والبصيرة على عقول قاصرة فجة بلا رجد ولا حكمة ولا بصيرة.

الحسين يا حبك الجنة بحياتي سيدي وبيك اقتدي. ما شاء الله ما شاء الله على الشباب. سيدي سيدي حبك الجنة بحياتي سيدي وبيك اقتدي يم

بلع الله حسين يا رحمة يا رحمة الله حسين يا صاحب العزاء يا حسين روحي لك الفداء حسين الله الله روحي آه حسين يا صاحب اي حبك الجنة بحياة الى خادم الحسين السيد زيد الفحام.

بيك ابتدي كل وقت بيك ابتدي حسين يا معراج روحي من بداية مولدي

حسين يا صاحب العزاء يا حسين يا رحمة السماء عين بهلال المحرم من يهل بيك التزم البس اسود واعتني لك للخدامة بكل عزم المهم يا حسين ترضى سيدي بغير شخصك ما اهم احضر بهاي المجالس احضر بهاي المجالس احضر

حسين يا مصدر العطاء يا مصدر العطاء حسين يا صاحب من يهيل عاشور يعني دمعة وجروح وألم خادم الحسين سيد زيد الفحام من يهيل عاشور يعني دمع وجروح وألم يعني ذبحوك المية صدرك بخيل نهشم صدرك بخيل نهشم يعني طاح على الشريعة ولي شيال العالم ولي شيال بعد مرة ولي يعني زينب سلبو يعني زينب سلبو وحرقه وعليها الخيام.

عيب العز حسين لأجلك البكاء خادم خادم اي حسين يا صاحب بعد مرة حسين لأجلك البكاء حسين الله اي حسين خادم خادم من يهيل عاشور يعني دمع وجروح وألم دمع وجروح وألم يعني ذبحوك المية صدرك بخيل الهشم صدرك بخيل يعني طاح

0: سلبوها يعني زينب سلبوها حرقا ويعليها الخيام ايه حسين لأجلك البكاء حسين
1: يا صاحب العزاء يا صاحب حسين يشفع لك الحسين
0: اي ما شربت الماي ضامي واجب اعطش بالعزاء واجب اعطش بالعزاء انا لابس ثوب اسود وانت عاري على العراء وانت عاري على العراء حسين كون ادخل ضريحك واني سابح بالدماء.

0: عمرت مصابك من يهيل شهر الحزن من يهيل شهر الحزن عيني تجري لك دمعها قلب لي اعتابك يحن وقلبي لي اعتابك بعد مرة قلبي أنا كلي ألب محرم أنا كلي ألب محرم أمشي لمصابك وون أبشي لمصابك وون داستك خلال مية ثلاث ليالي بلا دفين ثلاث ليالي حسين دامين بكربلاء حسين
1: يا صاحب العزاء يا
0: حسين حسين دامين بكربلاء دامين بكربلاء اي حسين بعد مرة بعد مرة إيه يا حسين دامن بكربلاء حسين إيه دامن بكربلاء إيه حسين إيه سيدي ممنون منك يلجبتني لخدمتك عافية عافية خدام الحسين والله العظيم هنيا لكم هنيا للي عنده توفيق يخدم وجاب الحسين اي سيدي ممنون منك سيدي ممنون منك يلجبتني لخدمتك انا لو ما انت ميت انا لو ما انت ميت عيشتني بنعمتك اي اي اي والله حياة الحسين انا لو ما انت ميت والله كنا نموت بدونك حسين انا لو ما انت ميت عيشتني بنعمتك ادري ما استاهل ادري وش مليتني برحمتك وش مليتني خادي والله وش مليتني من اجيت استقبلتني ابو علي اي اي اي فدوالي شباب

0: يا صاحب العزاء يا حسين حسن بالحب والولاء حسين يا صاحب بعد مرة بعد خادم حسين
1: بالحب والولاء
0: حسين.

ممنون منك يا اللي جبتني لخدمتك يا اللي جبتني لخدمتك انا لو ما انت ميت

0: الولا
1: حسين يا صاحب العزاء حسين حسين حسين
2: لاح الهلال كقارب حزين تائه في بحر الظلمات نظرات بريئة لأطفال يلهون في الرمال وشفاه باسمة تحلم بالندى كان الحسين واقفا حينها يتأمل الأفق البعيد يفكر بينبوع الخلد وحياه لا تفنى يحدق في اخر الدنيا وقف الحسين للوداع وداع الارض الشمس تغمر الرمال باللهب والفرات يجري يمعن بالفرار الدماء تنزف تروي الرمال تنفخ فيها روحا وتبثها أسرارا لا يدركها أحد من العالمين الراية ما تزال تخفق بعنف تعلن الثورة الرفض الإباء.

0: لخادم الحسين الشاعر ذرية الزهراء معتزل حسيني.
1: خدم كلها أخوة

لك شرفنا أمرت أمور أنت عدوك كرهت دمى بدربك هو يا مولاي نزفنا.

شق وردة وهو تريحة غصنها شهر الدمع لما يهل انصر ابنها انصر يلا شد رايتك يلا شد رايتك شد رايتك.

مراعدها واجب طبخ للمواكب تقف شايل الزاد والدموع حكاية. الله الله أنا هذا المنظر شايفه من تطبخ للحسين دموع تجري وتبكي حجيتنا.

0: والله ونعم اخت الزلم دمعه بجفنها شهر الدمع لما نيهن انصر حيها انصر ابنها.
1: قالوا في الحسين.

إن الأجر الذي يعطيه الله لمن يتذكر مصيبة الحسين عليه السلام في أي وقت من الأوقات. تلك المصائب التي تحرق القلب وتنهمر بسببها الدموع هو أجر مصيبة الحسين عليه السلام. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المستمعين، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. القصيدة الحسينية هي نوع من الشعر العربي يكتب في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه الذين استشهدوا في واقعة كربلاء. هذا النوع من الشعر يعتبر جزء من الأدب الديني والشعبي والموروث عند عدد من الشعوب ومنها العراق. الهدف من هذه القصيدة أو من هذا الشعر هو إحياء ذكرى مصاب الإمام الحسين عليه السلام وتخليد التضحية والإيمان والبطولة والعدل الذي تجسد بواقعة عاشوراء وبأشخاص هذه الواقعة. القصيدة الحسينية تنوعت، منها الفصيح ومنها الشعبي ومنها العمودي ومنها القصيدة المنبرية ومنها النعي والأبودية والزهيري وحتى الأهازيج والهوس الحماسية. هذه الأشكال محببة لدى شريحة واسعة جدا من محبي الإمام الحسين عليه السلام، وحتى من غير المسلمين يسمعون هذه الأنواع من الشعر الحسيني. كذلك القصيدة تقرأ بعدة أطوار وأنغام تسمى الأطوار الحسينية، هي من أهم عناصر تأثير القصيدة الحسينية واللي راح تنطيها روح وأثر عاطفي كبير عند الناس واستحضار الواقع الأليمة. هاي الأطوار تشترك بشيء مميز هو طابع الحزن اللي يملي هاي القصيدة، مثل البيات والصبا وغيرها. تطور القصيدة الحسينية عبر التاريخ. بعد واقعة كربلاء مباشرة بدأ الشعراء يرثون الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه. من أوائل من رث الإمام الحسين هو الفرزدق والسويد بن غفلة والسيدة زينب الكبرى بنت الإمام علي عليه السلام وفاطمة بنت الحسين، كان لهم دور في رثاء الإمام الشهيد وبكلمات مؤثرة وباقية لغاية اليوم. وقيل حسب المتناقل بأن في زمن الحكم الأموي يمنع أي شخص يكتب ويبكي على واقعة عاشوراء، وحتى من يرثي الإمام الحسين عليه السلام لم يعلن هذا الرثاء بسبب السطوة الذي كانت موجودة آنذاك. وقيل أيضا في الروايات أن هناك أشخاص من بني أسد بعد دفن الأجساد الطاهرة مباشرة زاروا موضع الدفن وأنشدوا شعرا على الإمام الحسين والأجساد والنعي عليهم. وتقول بعض المصادر أن أول من زار قبر الإمام الحسين عليه السلام بعد حادثة الاستشهاد ودفن الأجساد هو عبيد الله بن الحر الجعفي، الذي كان من شجعان العرب ومن شعائرهم الأفذاذ، وكان من المحبين للإمام عليه السلام. في فترة من الفترات ازدهر الشعر الحسيني وصار يعرف بالمدرسة الشيعية خاصة في العراق وإيران، ومنهم الشاعر الكميت بن زيد الأسدي اللي كتب قصائد تعرف بالهاشميات دعما لآل البيت عليهم السلام، والشاعر دعبل الخزاعي له قصيدة مشهورة يقول فيها: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي.

العصر الحديث فكان الكثير من الشعراء والأدباء كتبوا للإمام الحسين عليه السلام في العراق وإيران ولبنان والخليج، وللقصيدة الحسينية عدة مميزات: أنها عاطفية وحزينة وتاريخية وسردية ومليئة بالصور البلاغية، وتستخدم الرموز الدينية، وتهدف للإحياء والوعظ والتأثر. كما أن المجالس الحسينية التي كانت تقام في البيوت والحسينيات وبعض الأزقة ساهمت بصورة كبيرة في انتشار القصيدة الحسينية وتنوع أشكالها ووصولها إلى يومنا هذا، حيث تطورت التكنولوجيا والصورة والإنترنت وغيرها من الأساليب. أحبتي المستمعين، سنكمل زوايا القصيدة الحسينية ونذهب بعيدا إلى التاريخ والتراث والحاضر، ونستعرض أهمية هذه القصيدة ونشأتها ودورها في واقعة عاشوراء الأليمة. انتظرونا في الحلقات القادمة إن شاء الله. تقبلوا تحياتي، أنا زيد الأصيل في الإعداد والتقديم، أما في المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة.
1: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة حركة سلمية سلاحها المنطق والحوار وتخيير العدو قدر الإمكان تجنبا لإراقة الدماء. ولكن عندما تأتي الأوامر من الطاغية يزيد بن معاوية ابن آكلة الأكباد هند بأن يقاتل جيشه الحسين عليه السلام قتالا أقله تطير فيه الرؤوس وترض الأجساد وتسبى النساء والأطفال، فلن يكون أمام المصلح وأهل بيته وصحبه إلا الدفاع عن النفس، إذ لا خيار إلا القتال من أجل الإصلاح والقضاء على العبودية.
2: العهد وياك ما زل لينا يا حسين بكل شي لك رحينا، وهالرسالة من يدنا لإيد الشباب لحد ما يظهر المهدي من الغياب. يصيح يا ثار الحسين، يصيح يا ثار الحسين، يصيح يا ثار الحسين.

يقال في مجالس العزاء إن الحسين ضحى بنفسه لصيانة شرف وأعراض الناس ولحفظ حرمة الإسلام، ولم يرضخ لتسلط ونزوات يزيد. إذن تعالوا نتخذه لنا قدوة لنتخلص من نير الاستعمار، وأن نفضل الموت الكريم على الحياة الذليلة. موريس دوكابري.

خادم الحسين الشاعر الموفق ميثاق الحمداني يطلع علينا هلال كل شهر لما يجينا يطلع علينا هلال كل شهر لما يجينا بس بمحرمنا يطلع وجه ابو فاضل علي فاضل علينا يطلع علينا هلال كل شهر لما يجينا بس

غريب عزائي بكائي دموع نحيب كأن كأن

ويا اصدقاء الخدام. ونعم الصداقه والله خدام الحسين.

قلت لا تاني محرم حبيب.

اثبت لك ان الاسود احلى الملابس، عاشور يثبت لك ان الاسود احلى الملابس، وثق في صوره خدمتك بالخدمه لما انت نافس بالخدمه.

ونحيم حسين كان رحيم.

0: عسى وعد يجيبه من السفر.
1: إذاعة جامعة المستقبل. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
2: القيم الحسينية والثقافة الحسينية، فإن لها موسم ولها ساحات تفعيل، فموسمها هو عاشوراء التي تحيا فيه كل قيم عاشوراء كالكرامة والحرية والإباء والإيثار والتحدي وروح التغير.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر،

ولسخطك متعرضة، تسلك بمسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك.

0: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة.
1: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة حركة سلمية، سلاحها المنطق والحوار وتخيير العدو قدر الإمكان تجنبا لإراقة الدماء. ولكن عندما تأتي الأوامر من الطاغية يزيد بن معاوية ابن آكلة الأكباد هند بأن يقاتل جيشه الحسين عليه السلام قتالا أقله تطير فيه الرؤوس وترض الأجساد وتسبى النساء والأطفال، فلن يكون أمام المصلح وأهل بيته وصحبه إلا الدفاع عن النفس، إذ لا خيار إلا القتال من أجل الإصلاح والقضاء على العبودية.

قال الحسين الثورة. ما بد حد الحاد الركب سار وتبعته اكثر الوادم حد الحادي الركب سار وتبعته اكثر الوادم ترى تبعته اكثر الوادم احسين شاهد اندفاع الناس مو علمي مزاعيم شافه شلون شافه الحسين شافه مو

جاوب ايه بعد عني. قال الحسين الثورة، قطع كل

0: قدامنا حركة
1: جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

جامعة المستقبل تكتسح الامتحانات التقويمية الوزارية في هندسة تقنيات ميكانيك القوى. صحة بابل تنقذ طفلين من الغرق في نهر الكفل. رئيس الجمهورية ووفد الأعمار والتنمية يؤكدان ضرورة استكمال الكابينة الوزارية. الأعرجي الاتفاق بين

0: باركت رئاسة جامعة المستقبل الإنجاز الأكاديمي المتميز الذي حققه طلبة وكوادر قسم هندسة تقنية ميكانيك القوى فرع التكييف في الكلية التقنية الهندسية بعد تسجيل نسب نجاح متقدمة في الامتحانات التقويمية الوزارية التي أجريت بالتوأمة مع الجامعة التقنية الشمالية للمرحلة الثالثة والجامعة التقنية الوسطى في بغداد للمرحلة الرابعة. وحقق طلبة المرحلة الرابعة نسبة نجاح كاملة بلغت 100% في مادة منظومات تكييف الهواء بإشراف وتدريس الأستاذ الدكتور قصي رشيد عبد الأمير، فيما بلغت نسبة النجاح في مادة منظومات التجميد 85% بإشراف المدرسة الدكتورة ضحى راضي نايف. كما سجل طلبة المرحلة الثالثة نسبة نجاح بلغت 98.7% في مادة نظرية المكائن والاهتزازات بإشراف الأستاذ الدكتور سلوان عبيد وحيد، في حين بلغت نسبة النجاح في مادة التبريد والتكييف 92.7% بإشراف المدرسة الدكتورة زهرة فخر حسين. وأكدت رئاسة الجامعة أن هذه النتائج تعكس المستوى العلمي المتميز للطلبة والجهود الكبيرة التي تبذلها الملكات التدريسية، متمنية لطلبتها دوام التفوق والنجاح. أفاد مصدر طبي في محافظة بابل بأن كوادر دائرة صحة المحافظة تمكنت من إنقاذ حياة طفلين من الغرق في نهر الكفلة. وأوضح المصدر أن الطفلين البالغين من العمر 10 أعوام و13 عاما جرى إسعافهما وإنقاذ حياتهما في اللحظات الأخيرة بعد تعرضهما لحادث غرق، مشيدا بسرعة استجابة الفرق الطبية وجهودها في التعامل مع الحالة. تعد بابل واحدة من أبرز المدن التاريخية في العالم بما تضمه من مواقع أثرية وإرث حضاري عريق، إلى أن واقع القطاع السياحي فيها ما زال يواجه تحديات عديدة تتعلق بالبنى التحتية والخدمات والاستثمارات، وسط مطالبات بتمكين المحافظة من استثمار مواردها المالية لتطوير مواقعها الأثرية وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية مهمة. التفاصيل مع الزميل علي العجيلي.
1: تواجه محافظة بابل تحديات كبيرة في تطوير قطاعها السياحي بسبب غياب المنظومة الفندقية المتكاملة وضعف المرافق الترفيهية والخدمية. وبحسب المعطيات الميدانية، يؤكد مراقبون أن محدودية التخصيصات المالية ونقص الكوادر المتخصصة في المجال السياحي ما زالا يشكلان عائقا رئيسيا أمام استثمار الإرث التاريخي والحضاري للمحافظة بالشكل الذي يعزز حضورها على الخارطة السياحية المحلية والدولية. والحديث للأكاديمي الدكتور عقيل كاظم.
2: السياحة في بابل تحتاج إلى أمور كثيرة، من بينها أو في مقدمتها هي البنى التحتية للمدينة، من توفر فنادق سياحية وكذلك ساحات ونوادي، وكذلك تحتاج إلى مرشدين سياحيين على مستوى عالي، وأيضا نحتاج إلى طرق مواصلات للوصول إلى أو تسهيل الدخول إلى هذه المدينة.
1: مجلس محافظة بابل انتقد الآلية المتبعة في إدارة الموارد المالية للمواقع الأثرية من قبل وزارة المالية، وهو ما يعد تعسفا يحرم المحافظة من استثمار هذه الأموال في تطوير المدينة الأثرية. رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس محافظة بابل الدكتور محمد المنصوري أوضح لإذاعتنا قائلا:
3: من أهم المعوقات التي تواجه السياحة في بابل هو القرارات التعسفية من قبل الحكومة الاتحادية، وسبق أن قدمت مقترحا بتخصيص قسم من جباية الآثار في بابل ولتكن 50% إلى يعود ريعها إلى محافظة بابل، لكن كان الرد الصادم من وزارة المالية أن الأموال التي تجبى في هذه الدائرة ولهذه المحافظة ولهذه المدينة التاريخية كلها أسوة بباقي الدوائر تجبى إلى وزارة المالية، وهذا تعسف بالقرار.
1: ورغم ما تمتلكه بابل من إرث حضاري ومواقع أثرية تعد من الأبرز على مستوى العالم، إلا أن النهوض بالقطاع السياحي ما زال مرهونا بتوفير التمويل اللازم وتطوير البنى التحتية والخدمات الفندقية والترفيه.

0: الملكية، فضلا عن منح المحافظة دورا أكبر في إدارة واستثمار مواردها السياحية. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
1: تتحول الدفايات يوما بعد آخر إلى واحد من أبرز التحديات الخدمية والبيئية التي تواجهها محافظة بابل، في ظل تزايد الكميات المتراكمة داخل الشوارع والأحياء السكنية ومحدودية إمكانيات دوائر البلدية، الأمر الذي دفع الحكومة المحلية إلى البحث عن حلول مستدامة لمعالجة هذه الأزمة والاستفادة منها في الوقت ذاته. التفاصيل مع الزميل فاروق جمل.
2: تعاني بابل تكدسا واضحا في النفايات داخل الشوارع والأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم التحديات التي تواجهها دائرة البلدية في ظل النقص الحاد بأعداد عمال النظافة والآليات. هذا الواقع دفع الحكومة المحلية في بابل إلى البحث عن حلول بديلة ومستدامة، كان أبرزها توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة من شركات عالمية بريطانية وتركية وألمانية، تتقدمها شركة سيمنز لإنشاء محطة بمساحة 100 دونم متخصصة بحرق النفايات وتحويلها إلى طاقة كهربائية للمحافظة. علاء الأعرجي، النائب الأول لمحافظ بابل، تحدث لإذاعتنا.
3: مساحة الأرض أكثر من 100 دونم تخصص له، الشركات مجموعة شركات في بريطانيا وألمانيا وتركيا.
2: نحو 1600 طن من النفايات يوميا ستسلمها بلدية الحلة إلى الشركات المنفذة لحرقها، يقابلها إنتاج قرابة 30 ميجاوات من الطاقة الكهربائية للمحافظة. والحديث لجوردن ديكي رئيس مجلس إدارة شركة آي أم البريطانية.
4: سوف نستلم من بلدية بابل 1600 طن يوميا، ومن المقرر إنتاج 30 ميجاوات من الكهرباء. كذلك سنوفر قرابة 200 فرصة عمل في هذا القطاع، ونحن سوف نكون رابحين من إنتاج الطاقة، والمجتمع يكون رابح بنظافة المدينة وفرص العمل.
2: بلدية الحلة تؤكد أن المشروع الصديق للبيئة يعمل على حرق النفايات بصورة كاملة دون فرزها، وهذا من شأنه أن يخفف العبء الكبير عن كوادرها ويسهم في معالجة أزمة النفايات المتفاقمة. أحمد منتصر، مدير بلدية الحلة، تحدث لإذاعتنا.
5: صديق للبيئة، محافظة بغداد سبقتنا في الإحالة لشركة صينية الآن، أعتقد هي في النهروان قيد العمل، هي ما يعرف في جيل الشبكة الرابع، وإحنا الآن وصلنا إلى الجيل الخامس، فرق سنة عن الإحالة على بغداد. موضوع بتطور مستمر، أيضا غادر العالم موضوع فرز النفايات، والاتجاه اليوم نحو حرق النفايات بصورة كاملة.
2: ورغم أهمية المشروع، فإن إنتاج 30 ميجاوات يغطي نحو 1.5% فقط من حاجة المحافظة والبالغة 2000 ميجاوات، ما يضع علامات استفهام حول مدى تأثيره في سد العجز. ورغم ذلك يبقى المشروع خطوة بيئية وخدمية لتخفيف أعباء النفايات عن الشوارع، لكنه ليس حلا حقيقيا لأزمة الطاقة في المحافظة. لإذاعة جامعة المستقبل، فاروق الجمل.
6: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
1: أكد رئيس الجمهورية نزار ميدي ووفد كتلة الأعمار والتنمية النيابية برئاسة بهاء العرجي أهمية الإسراع في حسم ما تبقى من الكابينة الوزارية لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي. وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أن اللقاء تناول مستجدات المشهدين السياسي والنيابي، إضافة إلى بحث دور العراق في المرحلة ما بعد الحرب وجهوده لتعزيز علاقاته مع دول الجوار ومناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة وسبل إيجاد منافذ بديلة لتصدير الموارد الوطنية. وشدد الجانبان على أهمية استكمال التشكيلة الحكومية بما يسهم في رفع مستوى الأداء التنفيذي، فيما جدد وفد الكتلة دعمه للبرنامج الحكومي، ولا سيما في ملفات مكافحة الفساد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. أكد مستشار الأمن القومي قاسم العراجي أن الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية يمثل خطوة مهمة تصب في مصلحة المنطقة والعالم. جاء ذلك خلال استقباله السفير الأسترالي لدى بغداد غلين مايلز، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، فضلاً عن استعراض التطورات الإقليمية والدولية. وأشار الأرجي إلى أن دعم وقف إطلاق النار والتفاهمات الأخيرة يسهم في تعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي ويدعم مسارات التنمية، مؤكداً أن السلام يبقى الخيار الأمثل لمعالجة الأزمات. كما شدد على أهمية احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مشروع حصر السلاح بيد الدولة دعماً لجهود البناء والتنمية. كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية عبدالله الددري عن مخرجات مباحثاته مع رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، مؤكدا أن الحكومة تتبنى رؤية إصلاحية تعتمد الرقمنة ومكافحة الفساد وتحفيز الاقتصاد الحقيقي. وأوضح الددري أن المباحثات تناولت تطوير المؤسسات الاقتصادية وأتمتة الأنظمة الحكومية وتحديث القطاع المالي بما يسهم في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية. كما ناقش الجانبان ملفات التنمية المحلية في المناطق المحررة وقضاء سنجار، إضافة إلى دعم صندوق الجنوب لمعالجة التحديات التنموية وارتفاع معدلات البطالة، فضلا عن بحث آليات دعم صندوق التنمية وتوجيه الموارد المالية نحو مشاريع استثمارية مدروسة تحقق نموا اقتصاديا مستداما. أعلنت وزارة التجارة أنها تدرس توسيع مبادرة بيع المواد الإنشائية بالتقسيط الميسر لتشمل غير الموظفين ومستفيدي الحماية الاجتماعية. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون أن الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية عقدت اجتماعات مع شركات القطاع الخاص لتطوير مشروع التعاونيات الإنشائية وافتتاح فروع جديدة في بغداد والمحافظات بهدف توفير مواد البناء الأساسية بأسعار تنافسية وجودة عالية. وأضاف أن المبادرة تعتمد البيع بالتقسيط دون فوائد أو زيادات مالية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المصارف الحكومية والأهلية لوضع آليات تتيح شمول شرائح أوسع من المواطنين بالمشروع بعد استكمال الدراسات اللازمة. شدد رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي على ضرورة اعتماد التدقيق الإلكتروني الشامل في جميع مراحل إنجاز معاملات البضائع داخل المنافذ الحدودية. جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم مديري المنافذ البرية والبحرية والجوية خصص لمناقشة تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الرقابة. وأكد الوائلي أهمية تطبيق الأنظمة الإلكترونية وتقاطع البيانات لمكافحة التلاعب والتزوير وحماية المال العام، موجها بتدقيق جميع الوثائق والمعاملات المتعلقة بالبضائع ومطابقة الأوزان والوصولات وصور السونار والفواتير. كما دعا إلى تعزيز التنسيق مع الحكومات المحلية لتطوير البنى التحتية للمنافذ وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفرض الانضباط داخل المنافذ ومنع أي نشاط غير قانوني فيها.
6: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
1: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن 20 دولة أبدت استعدادها للمشاركة في جهود حماية حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وقال ماكرون على هامش قمة مجموعة السبع أن هذه الخطوة تأتي لضمان أمن الممرات البحرية الحيوية، مؤكدا دعم بلاده للاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران لما له من دور في الحد من التوترات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأضاف أن قادة مجموعة السبع دعوا إلى زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ووضع حد للعنف في الضفة الغربية، فضلا عن استمرار دعم أوكرانيا في مواجهة التحديات الأمنية الرهينة. أعلن عمدة بلدية طهران علي زاكاني أن مراسم تشييع جثمان المرشد الأعلى الشهيد علي الخامنئي ستقام في العراق يوم الثامن من تموز المقبل، ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن زاجاني قوله أن الاستعدادات جارية لإقامة مراسم التشييع وسط توقعات بمشاركة أعداد كبيرة من الزائرين العراقيين مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في مجال النقل والخدمات اللوجستية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيعاد افتتاحه بالكامل أمام حركة الملاحة خلال اليومين المقبلين، وقال ترامب أن الاتفاق المبرم مع إيران أسهم في تهدئة الأسواق العالمية وخفض أسعار النفط والوقود، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية سجلت تحسنا فور الإعلان عن الاتفاق. وأضاف أن مذكرة التفاهم لا تتضمن تقديم أموال أمريكية لإيران، لكنها تفتح المجال أمام الاستثمارات الدولية، مؤكدا أن إعادة افتتاح المضيق بشكل كامل ستسهم في استقرار الأسواق العالمية والطاقة العالمية.
6: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
1: وأخيرا، وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية أن يكون الطقس يوم غد الخميس صحوا ومستقرا في عموم محافظات البلاد، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة وأجواء صيفية حارة خلال ساعات النهار. وأشارت التوقعات إلى أن درجات الحرارة ستكون مقاربة لمعدلاتها الحالية في معظم المناطق، فيما تسجل محافظة بابل درجة عظمى تبلغ 41 درجة مئوية مع أجواء صحوة ومشمسة طوال اليوم. ودعت الهيئة والمواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة لارتفاع درجات الحرارة في معظم مدن الوسط والجنوب. مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جامعة المستقبل تكتسح الامتحانات التقويمية الوزارية في هندسة تقنيات ميكانيك القوى. صحة بابل تنقذ طفلين من الغرق في نهر الكفل. رئيس الجمهورية ووفد الأعمار والتنمية يؤكدان ضرورة استكمال الكابينة الوزارية. الأعرجي، الاتفاق بين واشنطن وطهران يعزز استقرار المنطقة. ماكرون، 20 دولة مستعدة لحماية الملاحة في مضيق هرمز. ومسؤول إيراني تشيع جثمان الشهيد علي خامنئي في العراق مطلع تموز. مستمعين الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن الاستماع، إلى اللقاء.

0: MUR, Al Mustaqbal University Radio.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: شهر ليس كمثله شهر، سكبت فيه الدماء الزاكيات لتسقي شجرة الإسلام، فتكون أفياؤها أمانا لشيعة الحسين. فإنا نريد منك شفاعة يا ابن فاطمة، مجددين البيعة بالحزن والدموع.

والذنوب هواي كثرة سجيلة، وغدا يبدو لنا سدا منيعا إن شاء الله، وغدا يبدو لنا سدا منيعا. هذه آراؤنا فيه جميعا، والذنوب هنا يا هل كثرة ذنوبك، هنا يا هل كثرة ذنوبك، وانت متحير بأمرك اخدم دمعتم امامك، لو رديت للجنة مسلك، وانت بالتأذين تخدم تسمع الهاتف يكلمك، لو لك قوة فاكرة نور العقيدة منوره، ولا الخدمة عندك مقدرة، ولا اللطم وصلت صدرك، الوسام يخمدك هنم شعاره، والوتي قلبيها تحصيل الشفاعة، الوسام يخمدك هنم شعاره، والوتي قلبيها تحصيل الشفاعة، من بكاه وهو لله مطيعا تطفئ النار له تلك الدموع، والذنوب الله يبارك فيك. احنا غير والذنوب احنا دولنا سد المنيع، هذه يرونا في آراؤنا والذنوب احنا غير ما حفظتوا غير عشيه، والذنوب هو المشامة وغير هوايك انت عبد لنا سد

لك عقيدة ثابتة، يا الذي عندك عقيدة ثابتة وحرة وشريفة وتعلم الميزان حق وكفة أعمالك خفيفة وما لك غير الشفاعة. أبا عبد الله ما عندنا غير شفاعتك بس، وما لك غير الشفاعة وبيها أعمالك ضعيفة، صدت العمل لا تخالطه ويحسين قوي رابطه، أكرم الوادم بالعطاء وما يرد مأيوس ضيفه، وما يرد مأيوس ضيفه، والخدم واللي خدم حسين بالجنة يتنعم، واللي خدم حسين بالجنة يتنعم، وبالأناشيد الحسين يترنم، جاره في الدحر لا يخشى ضياعا، جاره في الدحر لا يخشى ضياعا، شانه يعلو ويزداد ارتفاعا. احنا ذنوبك الله يبارك فيك يا تجاوب.

بهاي المآتي الواحد 70 ترها والذي بهاي المآتم ينفق بحسب اقتداره وغايته خدمة إمامه لا رياسة ولا إمارة وهي ريحانة محمد وهي ريحانة محمد تاجر وربح التجارة وربح التجارة جنة وقصور عالية وأنهار عذب جارية وحور وقطوف دانية ولا تفوتك هالبشارة والصراف لا حسين ما توصل كفوفة واحد بسبعي يعوض ظونه واحد بسبعي ضعفه يعوضونه كل من انفق شيئا ورجاء كل من انفق من شيء رجاء وله 77 ضياء ومن والبلو

ينبغي أن تكون أيام عاشوراء مدرسة لتعديل الفكر الخاطئ والسلوك المعوج الذي نمارسه طوال العام، حتى نخرج من هذه المدرسة الحسينية العاشورائية بما يحفظ لنا كرامتنا وعزتنا. فالعزة والقوة لا تتأتى إلا بالقرب من الله سبحانه وتعالى ومن أوليائه الصالحين. والحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة، نعم القدوة، فهو مصباح هدى وسفينة نجاة، وهو أحد السبل الواضحة التي تأخذنا إلى الله تعالى في طريق لا اعوجاج فيه. وكم لدينا من الأخطاء السلوكية والأفكار التي لا تنسجم مع مبادئ الحسين عليه السلام. فهناك من يدعو للتظاهر لتعديل وضع معين استنكاراً وشجباً وتنديداً تجاه قضية ما، ولكن كل شخص منا بحاجة لعمل تظاهر في داخلنا منددة وشاجبة ومستنكرة لتغيير ما بأنفسنا حتى يتغير واقعنا السلوكي، فتصحح مساراتنا الخاطئة في محيطنا الأسري والاجتماعي والمهني.

0: أريج الدماء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأتم المرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. سلام الله عليك أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم أحبتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى شهادة أبي الأحرار الإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. روي عن إمامنا زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام أنه قال: أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين عليه السلام دمعة حتى سالت على خده، بوأه الله في الجنة غرفا يسكنها أحقابا. العجيب والعجب، كل العجب، ممن يعتقد بأن الرأفة والخضوع والبكاء والخشية من المعصوم لا تليق بشأن الإمام ولا تليق بشأن النبي، ومن هنا استبعد أن يبكي الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله عند فقده لأحبته، واستبعد أن يبكي الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عند فقده لأحبته، واستبعد أن يبكي أئمة الهدى عند فقدهم لأحبتهم. والحال أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي علمنا البكاء، علمنا البكاء لفقد الأحبة، علمنا البكاء في الخشية، علمنا البكاء عند الخضوع، بل علمنا البكاء عندما نكون في خلوة مع الله سبحانه وتعالى. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله، قد بكى لفقده لأحبته، بكى لزيد بن حارثة عندما استشهد، وبكى لحمزة عمه صلوات الله وسلامه عليه، أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وآله في معركة أحد. وكان النبي صلى الله عليه وآله يرى بكاء أهل القتلى في معركة أحد، والنساء تجتمع لتبكي على قتلاها. قال: أما عمي حمزة فلا بواكي عليه يا فاطمة، إذا خرجنا للبكاء على موتاهن فاخرجي للبكاء على عمك حمزة. بكاؤه على ولده إبراهيم عليه السلام، وما نص الفريقان على أن النبي صلى الله عليه وآله قال: العين تدمع والقلب يحزن، وإنا بفقدك يا إبراهيم لمحزونون. في نص آخر: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول ما يسخط الرب، أو لا نقول إلا ما يرضى الرب. فالنبي صلى الله عليه وآله كان له الحظ الأوفر من البكاء عند فقده لأحبته، عند فقده لأعزته، عند فقده للشهداء. والبكاء من الرحمة، والرحمة يتصف بها المعصوم وسيد المعصومين النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. وإذا أردنا أن نطل أطلالة على ذكرى أبي الأحرار سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ونحن في هذه الذكرى العظيمة التي يحتفل بها المؤمنون ليتذكروا ما جرى على أبي عبد الله الحسين في هذه الأيام العظيمة، الأيام التي يصفها شاعر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول: في كل عام لنا في العشر واعية تطبق الدور والأرجاء والسككا، وكل مسلمة ألقت بزينتها حتى السماء رمت عن وجهها الحبكا. الله أي دم في كربلاء سفكا، لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلكا، وأي خيل ضلال في الطفوف عدت على حريم رسول الله فانتهكا. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان له الحظ الأوفر عند رسول الله صلى الله عليه وآله من البكاء والنحيب والنشيج، هكذا في النصوص الشريفة الواردة عن أئمة أهل البيت في بكاء النبي صلى الله عليه وآله. بكى رسول الله على الحسين صلوات الله وسلامه عليه عندما كان الحسين حملا، وبكى رسول الله صلى الله عليه وآله على الحسين عليه السلام عندما كان وليدا، وبكى رسول الله صلى الله عليه وآله على ولده الحسين عندما كان الحسين يلعب، وبكى على الحسين عندما كان الحسين فرحا مسرورا، وبكى على الحسين عليه السلام عندما تبكي الزهراء، وبكى على الحسين عندما يبكي جبرائيل، وعندما يخبر الله تبارك وتعالى بما يجري على أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه. فهلموا أيها المؤمنون لنعيش هذه الأيام أيام البكاء والحزن والندبة، وتعظيم هذه الأيام فإنه تعظيمها من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول في حقه ولده الإمام زين العابدين في البكاء عليه: أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين عليه السلام دمعة حتى سالت على خده بوأه الله في الجنة غرفا يسكنها أحقابا. قد يستبعد البعض ممن لا ذوق له وممن لا يعيش كرب الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وممن لا يعيش ما جرى على أبي عبد الله الحسين روحي فداه، قد يستبعد هذا الثواب الكثير وهذا الثواب الجزيل على قطرة تذرف من عيني المؤمن نتيجة الحزن. أليست هذه القطرة التي تخرج من عيني المؤمن هي عبارة عن ثورة ضد الظالمين؟ أليست هذه الدموع التي تسيل على خد المؤمن في أيام عاشوراء هي راية مظاهرة ومعارضة لكل الذين انتهكوا حقوق الناس، لكل الذين قاتلوا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لكل الذين أرادوا أن يطمس دين الله، لكل الذين أرادوا أن يمحى القرآن الكريم؟ فالحسين صلوات الله وسلامه عليه: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي عليهم السلام، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الإمام زين العابدين يقول: هلموا بالبكاء. ولذلك أنت تطالع في تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى عليهم السلام من أولهم إلى آخرهم، تجد أنهم يحيون عاشوراء بشكل نود من المؤمنين ونتمنى على المؤمنين أن يقوموا بهذا المستوى من الإحياء. رسول الله صلى الله عليه وآله يخبر الزهراء عليها السلام بأنه: وليدك هذا يقتل على رمضاء كربلاء، أبتا يا رسول الله فمن الذي يبكي عليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله: بني فاطمة يخلق الله له شيعة يبكون عليه، رجالهم تواسي الرجال، نساؤهم تواسي النساء. بعد عندما تمر بتاريخ الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يمر في معركة صفين على أرض كربلاء، وهناك يقول من هذا المكان تحشر أرواح إلى الجنان، ثم يذكر أصحابه بمقتل أبي عبد الله الحسين فيبكي ويبكون. طبعا إذا رجعنا خطوة أبعد تجد تاريخ الأنبياء، تاريخ النبي آدم عليه السلام، تاريخ النبي نوح عليه السلام، تاريخ النبي إبراهيم عليه السلام، تاريخ النبي موسى عيسى، تجد هذا المعنى. لكن نحن نقتصر فقط على ذكر ما هو حجة لنا كمسلمين، هو فعل النبي صلى الله عليه وآله، قول النبي، تقرير النبي، وأئمة الهدى عليهم السلام. فبكاء أمير المؤمنين مضافا إلى بكاء الزهراء إلى بكاء النبي صلى الله عليه وآله. أما بكاء الحسن صلوات الله وسلامه عليه فهذا أبو محمد المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، وهو بين شفتي الموت يلتهج بذكر الله ويلتفت إلى الحسين يقول: لا يومك يومك يا أبا عبد الله، وتذرف دموعه على عينه. أما بكاء الحظ الأوفر كان في تاريخ كربلاء هو بكاء زين العابدين الإمام علي بن الحسين، حتى عد من البكائين الخمس البكاؤون خمس منهم الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه بكى على أبيه الحسين عليه السلام طيلة 20 أو أكثر من 20 سنة ما قدم له طعام. لاحظ هذا التعبير، ما قدم له طعام وشراب إلا ومزجه بدموع عينيه. يقول: أأشرب وأبي الحسين عليه السلام قتل عطشانا، أأذوق الطعام وأبي الحسين قتل جائعا. الحسين صلوات الله وسلامه عليه قتل عطشانا قتل جائعا كما في بعض النصوص. فكأنما الإمام الحسين عليه السلام اقتبس هذا المعنى شاعر أهل البيت السوسي الكاتب عندما يقول: أيطيب عيشي بعد وقعة كربلا، وأكون فيما أرتديه أنيقا، وأذوق طعم الماء وابن محمد ما ذاقه حتى الحمام أذيقا، لا عذر للشيعي يرقى دمعه ودم الحسين بكربلاء أريقا، يا يوم عاشوراء قد خلفتني ما عشت في بحر الهموم غريقا، فيك استبيح حريم آل محمد وتمزقت أسبابهم تمزيقا، قتلوا الحسين وروعوا قلب الهدى ظلما وفرق شمله تفريقا. فالحسين صلوات الله وسلامه عليه حق علينا نحن شيعته، وحق علينا كمسلمين أن نرثي أبا عبد الله الحسين لما جرى عليه في كربلاء من مصائب، لما جرى عليه من كربات، لما جرى عليه من محن، لما جرى عليه من عظائم بكت لها ملائكة السماء، بكت على الحسين ملائكة السماء كما بكت عليه نفس السماء، تخرج حمراء وتغيب حمراء، الشمس تطلع حمراء وتغيب حمراء، حزنا على أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه.

فكان الحظ الأوفر للإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في بكائه على أبيه الحسين. وقد لا يستغرب المتابع لبكاء الإمام زين العابدين وشدته على أبيه الحسين، لأنه رأى ما جرى على أبي عبد الله كبكاء الحوراء زينب عليها السلام، حيث إنهما صلوات الله وسلامه عليهما، أعني الإمام زين العابدين والسيدة زينب صلوات الله وسلامه عليه، كانا قد رأيا ما جرى على أبي عبد الله. لقد أبصرت جسم الحسين موزعا، فجاءت بصبر دون مفهومه صبر، رأته ونادت: يا ابن أمي ووالدي، لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر. فما جرى على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كل ما جرى على أبي عبد الله كان بمرأة ومسمع من الإمام زين العابدين وسيد الساجدين. وهذا بحد ذاته يحتاج إلى وقفة طويلة في أن نعرف بهذه المدة التي قضاها الإمام زين العابدين في بكائه على أبيه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك انتقل إلى حياة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، أيضا كان له الحظ الأوفر لأنه كان في كربلاء عمر ما يقارب 4 سنوات، وتحسسه وهو كإمام معصوم ما جرى على جده الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وكعمر بعمر الصبا أيضا رأى ما جرى على الأطفال، وما جرى من حرق الخيام، وما جرى في السبي، وما جرى من جوع وعطش، وما صنعت الخيل بخيام أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، حيث أودعوا هذه الخيام محروقة والأطفال مرعوبة، وجرى عليهم ما لا يمكن للمرء أن يتصوره إلا أن يكون من نسج الخيال. ولذلك لا يمكن أن يحيط كاتب ولا خطيب مهما بلغ مستواه فيما جرى في على أبي عبد الله عليه السلام. ولكن يمكن لنا أن نأخذ شيئا من سيرة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فبكاء الإمام الباقر أيضا كان شيء فيه نوع من اللمس، حيث أنه تحسس ما جرى على أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه في كربلاء، حيث أنه كان حاضرا. وأيضا عندما نمر في حالة من الانفتاح على العالم بشكل واضح في مدرسة الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فنجد المعنى بشكل أكبر، حيث إنه صلوات الله وسلامه عليه أتيحت له الفرصة في فتح حوزة علمية مترامية الأطراف متعددة الطلاب من الحجاز ومن العراق ومن مصر ومن الشام ومن سائر البلدان، فيهم العربي وفيهم الأعجمي، كانوا يتعلمون في مدرسة الإمام الصادق عليه السلام، وهو في تضاعي في درسه يبث إليهم أو لبعضهم ما جرى على أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وكان يشدد من تعليم الأولاد إلى الشعر الحسيني، وكان يشدد على رثاء سيد الشهداء بأحاديثه وتعاليمه وبسيرته صلوات الله وسلامه عليه. وأقواله مشهورة، حيث إنه قال: من قال شعرا في الحسين عليه السلام فأبكى واحدا فله الجنة. وأيضا كان يشدد على إكرام الشعراء الذين يقرؤون في الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وكان يربط الأحداث التي تجري عليه يربطها بكربلاء. وهذا ما جرى على الإمام الصادق عليه السلام في قضية المنصور الدوانيقي، عندما حرق بيت الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وجاء الشيعة ليواسوا الإمام صلوات الله وسلامه عليه عند احتراق بيته، رأوا الإمام الصادق يبكي. طبيعي لما يجي الشيعي الذي هو مأموم بالنسبة إلى الإمام الصادق يجد أن الإمام الصادق عليه السلام يبكي، يستغرب، يقول له: يا سيدي يا أبا عبد الله، أنت سيدنا وأنت مولانا وأنت معتمدنا، نراك تبكي، هذه الدار التي أحرقت هي ليست أول دار تحرق، ألم تحرق دار الزهراء عليه السلام؟ وقال الرجل: احرقوها. قيل له: إن فيها فاطمة. قال: وإن، ألم تحرق خيام
جدك الحسين عليه السلام لما أنت تبكي؟ قال لاحظ الربط الذي صنعه الإمام الصادق عليه السلام في ربطه بعاشوراء. قال نعم لم أنس أن الدار الأولى التي أحرقت هي بيت جدة الزهراء، ولا أن الدار ولا أن الخيام التي أحرقت للحسين عليه السلام هذه تعيش معي في أيامي وليالي، ولكن الأمر أن بكائي ليس لنفسي، وإنما لاحظ الربط، ولا وإنما أبكي لأني رأيت فرار عماتي وفرار بناتي وأهل بيت وأهل بيتي عندما أحرقت الدار وأخذت النار ما في الدهليز، يعني ما في السرداب. عندها تذكرت ما جرى على جدي الحسين عليه السلام، والفارق الأعظم أن الحسين كان على رمضاء كربلاء وأنا بين أهلي وفي داري بينهم رجل حاضر وأستطيع أن أدافع عنهم بمقدار، وأستطيع أن أعين الضعيف منهم، وأطعم الجائع وأسقي العطشان، لم يمنع منه الطعام ولم يمنع منه الشراب، ولكن الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان على رمضاء كربلاء معفر الخد ومقطوع الوتين ومضمخ بالدماء والخيام تحرق. فتذكرت فرار عماتي من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء، هذا وأبو عبد الله على رمضاء كربلاء، كيف تريدني لا أبكي ولا أحزن؟ لاحظ الربط العظيم. الإمام موسى بن جعفر روحي فداه، الإمام باب الحوائج الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، ما رؤي الإمام الكاظم عليه السلام مبتسما إذا جرى ذكر كربلاء ذاك اليوم. ويقول إمامنا الرضا عليه السلام لا يبتسم أبي الكاظم موسى بن جعفر وتعلوه الكآبة ولا يرى بعد ذلك ضاحكا مبتسما من أول ليلة يهل هلال شهر محرم. هذه بالحقيقة دروس لنا وعبر علينا أن نربطه بين بكاء أئمة الهدى وبين هذه الأيام، أيام عاشوراء، ذكرى رحيل وشهادة أبي الأحرار الإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وإذا جئنا إلى الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه فالأمر يأخذ منحى آخر، فهو مضافا إلى تشجيعه للشعراء، تشجيعه للراثين، تشجيعه للذين يبكون ويندبون الحسين، هو الذي كان أيضا يقول إن يوم الحسين أقرح جفوننا، إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأذل عزيزنا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء، ألا فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، ألا وعلى مثل الحسين فليندب النادبون، ألا وعلى مثل الحسين فليضج الضاجون. هذه مضامين نقلت عن إمامنا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ابن شبيب إن كنت باكيا فابكي الحسين وأهل بيته، فإنه قتله وقتل معه 18 ليس لهم في الأرض من شبيه. أي معنى يجسده لنا إمامنا أبو الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه؟ فكان يستضيف الشعراء، يستضيف الراثين، يستضيف أهل البكاء وأهل الدمعة على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. هذا لمن يطالع هذه الكلمة العظيمة للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول إن يوم الحسين أقرح جفوننا. هلموا أيها الشيعة، تأملوا في هذا الحديث، كيف يمكن لنا أن نتصور أن هذه العين، جفون هذه العين تقرح بأي بكاء، بأي مستوى من البكاء؟ هل يمكن للإنسان أن تقرح عينه ببكاء ساعة، ببكاء ساعتين، ببكاء 3 ساعات متواصلة؟ أي بكاء هذا الذي يجعل جفن العين تقرح؟ ما هو إلا البكاء العظيم الممزوج بالحرقة، الممزوج بالدموع الكثيرة، الممزوج بالآهات الكثيفة، هذا البكاء الذي يجعل هذه الجفون تقرح وذلك الدموع تقرح. إن يوم الحسين أقرح جفوننا، إن يوم الحسين أذل عزيزنا، إن يوم الحسين أورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء، ألا فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون
ويصرخ الصارخون ويضج الضاجون. ومن هنا نجد أن دعبل ابن علي الخزاعي عندما يأتي إلى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، إمامنا الرضا عليه السلام، يقول له: يا دعبل ما ورائك؟ يقول له: يا ابن رسول الله، كتبت أبياتا فيكم وأود أن أسمعها لكم. قال: قل يا دعبل. قال: مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منى، وبالبيت والتعريف والجمرات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة

فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي.

مات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. يا فاطمة يم البدور يا القبرج خفي من دون القبور، أخبرك بصدر حسين مكسور ومن العطش كبد حسين مفطور. هذا الجرف يوم عاشور قتل الحسين، فيا لما من نكبة عمت قلوب المؤمنين جميعا. إلهنا سيدنا مولانا ارزقنا الدمعة على أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، اجعلنا من الذين يحيون ذكرى عاشورا، اللهم اجعلنا من الراثين المخلصين، اللهم احفظ بلاد المؤمنين بمحمد وآله الطاهرين وصلني.

أثر الحسين عليه السلام صلاح أمة جده الإنسانية الهادية بالحق العادلة به على حياته، فكان في عاشوراء رمزاً لضمير الأديان على مر العصور. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: ترجعي.
1: إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: حقا لقد كانت ثورة الحسين عليه السلام قائمة على الوعي والإدراك الكاملين.
3: روح مو أنا الأصدق عن هواك
2: بضرورتها، سواء عنده أو عند أهل بيته أو لدى أصحابه.
3: أشهد أن لا حيرة إلا ما بين يدي.
2: ولا يمكن لمثل هذه الثورة أن يقال عنها بأنها وليدة الانفجار النفسي أو العاطفي مطلقا. ولمثل هذه الثورة الواعية حقائق وماهيات متعددة ومختلفة، وهي ليست أحادية الكنة والحقيقة.
4: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

نرحب بكم مرة ثانية مستمعينا الأعزاء، وحلقة جديدة من برنامج قيم الحسين عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل، ورح أرافقكم أني بالإعداد والتقديم أزل الخفاجي، أما بالإخراج الإذاعي المخرج المتألق دائما مصطفى زيكو.

0: وأكيد نرحب بالضيف اليوم اللي موجود ويانا باستوديو إذاعة جامعة المستقبل، الأستاذ كرار حيدر رشاد. بداية يا كرار، عرفنا بنفسك وأهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بيك ست، السلام عليكم. أنا مهندس كرار حيدر رشاد.
0: نعم.
1: مهندس مدني، خرج 2012. أعمل بمجال الهندسة من 2012 للوقت الحالي.
0: نعم. زين أكرر، من أول شخص شجعك حتى تدخل هذا المجال؟
1: والدي.
0: يعني شلون أنت كنت حاب هذا المجال أو بتشجيع والدك؟
1: يعني والدي كان يشتغل بهذا المجال بالرابع إعدادي تقريبا، حسب ما أذكره بالرابع إعدادي أو بالخامس.
0: يعني والدك مهندس كان؟
1: لا، والدي مو مهندس، والدي مقاول.
0: نعم.
1: فبالرابع إعدادي أو بالخامس إعدادي صار عندي طموح بأنه أكون مهندس وصاحب شركة. صراحة طموح كان عالي جدا، والحمد لله والشكر حكم الظروف والتوفيق من رب العالمين تأهلت لهذا المكان.
0: نعم. هذه بتشجيع الوالد؟
1: لا، هو الرجل مو تشجيع من عنده، بس إصرار من عندي. تقدرين تقولين شفت عمله ناجح به، شفت الناس تحبه، شفت الاحترام من قبل يعني الأساتذة اللي كانوا، الأساتذة المهندسين اللي كانوا يشتغلون بالشركة، من الأساتذة الدكاترة اللي هم هسه حاليا يعتبرون أساتذتنا ومثلنا.
0: أكيد.
1: الأعلى.
0: أكيد.
1: الدكاترة الهندسة المدني، أسماء لامعة من محافظة بابل، الله يوفقهم ويعطيهم الصحة العافية. صار عندي طموح. حالفنا الظروف بحكم سافرت خارج العراق، معدل استجاب للهندسة، معدل استجاب للهندسة. فمن دخلت الهندسة، من دخلتها شفتها يعني أساس الحياة.
0: حسيت روحك بيها
1: جدا، أساس الحياة. يعني بتصور أنا حاليا اللي هو الهدف اللي دا أعمل به، بأنه المهندس هو كل شيء بالحياة.
0: حلو.
1: من مهندس معماري، مهندس مدني، مهندس ميكانيك، مهندس أجهزة طبية، مهندس تقنيات طبية. وهسه ما شاء الله تطورت الهندسة بأوسع أبوابها، كثرة الاختصاصات حتى بالمجال الطبي. وجود المهندس ضروري.
0: أنت كقرار أنطيت لهذه المهنة، مهنة الهندسة، أنطيتها حقها.
1: الحمد لله والشكر صارت لي اسم بالحلة. حكم عملي صارت لي اسم، صارت لي شغل. سامحها من أساتذتي بأنه إنجازاتي أكبر من عمري.
0: دائما تذكر، يعني هسه ذكرت الأساتذة بأكثر من حوار.
1: نعم.
0: أكثر أستاذ صقل شخصية كرار، أثر بشخصية كرار.
1: ست، أصلاً أنا أصلاً مخرج العراق. أنا خرج أوكرانيا. ذكرت بالبداية بأنه حكم الظروف سافرت خارج العراق ورجعت للعراق. بس أكو هنا أنا أساتذة يعني اشتغلت وياهم بجامعة بابل، أكو أساتذة يعني حتى أعرفهم أنا حق المعرفة واتبع خطاهم، بس هم يجوز ما يعرفوني. يعني حكم سمعتهم الطيبة،
0: لكن أنت تظل تذكرهم دائما بالخير. نعم.
1: حكم سمعتهم الطيبة، حكم إنجازاتهم المهنية. فظلت أتبع أساليب أكثر من أستاذ بجامعة بابل، أتبع أساليب. والحمد لله والشكر يعني إحنا كمحافظة بابل عندنا أساتذة بالجامعة بابل، كلية الهندسة المدنية. يعني من أقول لك المثل الأعلى، فعلا المثل الأعلى لكل للقيم،
0: كل
1: للأخلاق.
0: الأساتذة هم بيهم الخير والبركة.
1: أنا أحكي على اختصاصي.
0: نعم. أكيد.
1: أنا أحكي على اختصاص الهندسة المدنية بشكل عام.
0: نعم. كرار، لو ما صرت مهندس شنو كان ممكن تكون؟
1: ما نفكر بهذا الشيء.
0: لو وأنت
1: هم كل مهندس
0: هم لا، لو ما تكون مهندس
1: ستي، يعني قلت لك أنا طموحي بالبداية أكون مهندس. يعني مو فكرت لو

0: يعني من سافرنا احنا هناك خارج العراق كانت ما يمشون على المعدل، مو مثل هنا أنا معدلك هذا او لازم تصير هيك، معدلك يسمح لك فلان كلية وفلان كلية، هناك يعني على طموحك.
1: حلو.
0: تمام، فكرت بشيء قليل يعني اقدر اقول لك مدة 5 ايام اسبوع بانه اروح غير اختصاص، يعني اختصاص المجموعة الطبية. من صفنت قلت هذا مو جوي،
1: حلو.
0: مو جوي، جوي يعني الهندسة، الموقع، العمل، مستقبلا إدارة
1: وبلشت
0: المشروع.
1: تشتغل على
0: وبلشت
1: نفسك.
0: الحمد لله
1: نعم،
0: والشكر، بلشت يعني من الصفر بديتها، من
1: ما شاء
0: مهندس
1: الله.
0: صغير بالعمل بالموقع، موقع العمل، مهندس صغير، بعدين إلى إدارة مشاريع، والحمد لله والشكر هسه يعني شركتي الخاصة بي.
1: ما شاء الله. كرر الناس تشوف المهندس يشتغل بالأرقام والمخططات، بس شنو الجانب الإنساني اللي ما حد يشوفه للمهندس؟
0: القيم والأخلاق، القيم والأخلاق والأمانة، هذه أهم موجود، وهو هذا الجانب اللي
1: اللي ما حد
0: ما حد
1: يشوفه.
0: يشوفه، ما حد يشوفه. إيش قد ما كان المهندس ماخذ قيمه من أهل البيت سلام الله عليهم، لو جزء من عندهم، خلينا نقول جزء من قيم أهل البيت سلام الله عليهم، لح يبدأ بعمله، يبدأ بإخلاصه للناس،
1: نعم.
0: كل شيء راح يبدأ. يعني هذا الشيء جدا جدا
1: هذا
0: أعتبره مهم.
1: اللي الجانب الآخر أو الوجه الآخر للمهندس
0: بالضبط،
1: اللي ما حد
0: ما
1: يشوفه،
0: حد يشوفه بالضبط،
1: اللي هو القيم
0: أخلاق.
1: والأخلاق. اللي مرات أكو أشخاص تحسه يقول لك مهندس، هذا مهندس ما مثلا عنده فد بناء، عنده فد مشروع، عنده فد شيء، يقول لك لا هذا راح يطبرني، هذا راح ياخذ من عندي المبلغ الفلاني. هذا ليش ما احنا اليوم نفكر بالمهندس بان هو عنده قيمه، اخلاقه، عنده انسانيته قبل هذا كل شيء،
0: لازم
1: حتى هو يحكم ضميره، حتى ما يشوف المواطن اللي قدامه هو عباره عن بنك متنقل.
0: لا ست، هو مو يعني هو مو المواطن بنك متنقل، هو أصلا المهندس شنو ست، هو المهندس وجد لحل المشاكل،
1: حلو.
0: أصل المهندس وجد لحل المشاكل بجميع الاختصاصات مو بس المدني. المهندس المدني مو مجرد يصمم ويشرف ويسوي مشروع، لا، المهندس المدني هو اللي راح يبني الحياة. يعني هسه لو خلينا نقول دار سكني أو مجمع أو بنى تحتية، كل هذن هو المهندس اللي راح يبنيهن، يبنيها يعني من يبني للشخص، مو راح يسوي له عبارة عن هيكل بنائي أطابق، لا بالعكس، راح يبني مثلا، نجي على البيوت، هو راح يبني لك استقرار الإنسان، راح يجي يبني استقرار الإنسان. فإذا ما كانت عندنا القيم والأخلاق، كل الجانب المخفي اللي ذكرناه، إذا ما كانت عندنا، ما راح يقدر يكمل طموح الإنسان اللي جاية. أنت من جيتيني مثلا، جيتيني تريدين تبني ليش فد، خلينا نقول دار سكني أسهل شيء، من ردت دار سكني أنت تبني، يعني فد شيء، فد مخيلة ببالك، فد مخيلة ببالك أنت مسويتها، تريدين تتخيلين بأنه هذا المكان اللي راح استقر به، هذا هو وطني. يعني هذا لازم المهندس أدى الجانب الآخر، مو يفكر بأنه شلون ياخذ من عندك الفلوس، لا مستحيل، هذا ما يفكر به المهندس، لأن هو بنفس الوقت
1: أهم شيء يبدأ بعمله.
0: بنفس الوقت هو يريد يبدأ، يريد انه يراوي الناس إمكانيته،
1: حلو،
0: يراوي الناس إمكانيته، يراويهم إبداعه، يراويهم فهمه، يراويهم جهده، يراويهم دراسته، تعب السنين، الخبرة اللي مكتسبها من الحياة. فمستحيل راح يفكر بأنه هذا
1: واللي
0: يريد ياخذ من
1: يشتغل
0: عندي فلوس.
1: كرر عفوا اللي يشتغل بس للمادة، شنو يكون كلامك له؟ اللي فقط المادة يعني بمخيلته،
0: والله ست،
1: يعني أنا ما طال ما لي علاقة، فأسويها شلون ما كان، أنا أهم شيء عندي مردود يكفيني، عندي مردود تمام مضبوط.
0: ست هذا مو صحيح، يعني هذا الحكي مو صحيح، يعني حتى ما تقدرين توجهي له كلام. يعني
1: أنت كمهندس،
0: يعني أنا دائما يعني أنصحهم، أقول له أنت كل ما راح تبدأ، كل ما صارت مادة أكثر،
1: حلو،
0: كل ما صار الإنكم أكثر،
1: واسمك ينجم،
0: واسم يعلى، اسم
1: نعم.
0: يعلى. يعني حتى من يجيني هسه، على اعتبار أنا صارت خبرتي أكثر من 10 سنوات،
1: ما شاء الله.
0: إيه، حتى من يجيني المهندسين الجدد اخواننا وزملائنا، من يجون هم اول شيء انا اصحى اقول له اخر شيء تفكر به الماده
1: كبدايه،
0: بالضبط،
1: حلو،
0: انا انطي دورات
1: حلو.
0: تدريبيه، انطي دورات مجانيه، اخلي الناس متدربين ويانا. زين، اقول اول شغله تفكر بيها انسى شيء اسمه ماده. اذا تفكر بالماده روح اشتغل غير اختصاص،
1: راح تفشل.
0: راح تفشل جدا. يعني فكر بانه انت شلون تبني مستقبل.
1: شلون تبني اسم؟
0: هو المستقبل، هو الاسم مستقبل. انت اذا بلشت من البدايه فكرت بالمستقبل، بناء المستقبل، فهو الاسم هو المستقبل. من صار عندك الاسم صارت عندك كل اللي تفكر به الطموح من ناحيه الماده. بس راح تجيك الماده، تجيك انت عن نفسك راضي.
1: اكو ناس فشلوا
0: هواي
1: بهذا الاختصاص، اختصاص
0: هواي
1: الهندسة،
0: هواي،
1: الأسباب
0: ما عنده صبر، ما عنده قوة تحمل، تحمل كل الظروف.
1: نعم،
0: ما عنده لا صبر لا تحمل، أكيد يفشل. هذا اللي السبب اللي يخليه يفشل. أو فكر بالمادة بالبداية،
1: فكر بالمادة قبل ما يفكر بالاسم، وقبل
0: نعم
1: ما يفكر
0: نعم
1: حتى بشهادته، فهذا يكون عليه عواقبه وخيمة.
0: بالضبط.
1: طبعا مخرجنا ناخذ فاصل، خلي نروح فاصل ويا زيكو، وراجعين اكيد نكمل حوارنا مع المهندس كرار حيدر رشاد.

0: أكيد. ورجعنا وياكم مستمعين الكرام إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM وبرنامجكم الأسبوعي قيم الحسين مع المهندس كرار حيدر رشاد مهندس مدني. نرجع مرة ثانية ونقول لك حياك الله يا
1: الله
0: مهندس كرار. الإمام الحسين يمثل مدرسة بالقيم والصدق، تحمل المسؤولية ورفض الظلم والوفاء والاتقان. شلون تنعكس هاي القيم داخل بيئة العمل؟
1: أنا ذكرتك بالبداية بداية الحديث ذكرت لك بأنه إحنا لازم نأخذ قيمنا من أهل البيت سلام الله عليهم.
0: الدروس شنو اللي تأخذوها أستاذ كرار؟
1: أول شيء درس الصبر، التحمل، ذني الأساسيات اللي المهمة اللي لازم نأخذها، والصدق. إن كل شيء واحد بعمله إذا أخذ جزء من أهل البيت سلام الله عليهم هو بدأ. بدأ بحياته، بدأ بمهنية، لا كل شيء بدأ.
0: فلهذا يعني أنت ماخذ هذا الجانب، جانب الـ الـ الاقتداء بأهل البيت.
1: البيت سلام
0: زين أستاذ كرار، كمهندس شلون تفهم عبارة هيهات من الذلة داخل العمل؟
1: ستاني بهذا الموضوع دائما همتي نحكي به، أقول طول ما أنت إنسان ناجح بعملك وحدي وصادق ومخلص به فماكو ذلة بالعمل. هيهات من الذلة، حارب، واجه أكبر شخص، لا تفكر بمادة، تتفكر بمادة لا تفكر بشيء، فكر بالذلة. كل هيهات من الذلة إذا كنت أنت واثق بعملك وصادق 100%. فهي معناتها أهداءات من الذلة، يعني لا تخلي واحد يظلمك، دافع عن حقك.
0: هسه مو يعني يجيك واحد يقول لك، انت تقول لا تفكر بالماده ولا تفكر بالفلوس، لعداني بمن افكر انا صار لي سنين ادرس وتعبان على روحي واشتغلت وتعبت ومصاريف وروحه ورده وانكسر ظهري اني اقرا، شلون ما افكر بالفلوس؟ شلون يعني شلون توصل المعلومه؟
1: ست الفلوس انا اقصد لا تفكر بانه تاخذ زايد عن حقك. انت اذا بدأت بعملك رح يجيك حقك كامل مكمل. فلا تظل بانه ها خلي اسوي هيك شيء على مود احصل اكثر، او خلي تجبتها على هيات من الذل. يعني اقول لك ما يخالف صيح علي مثلا، صيح علي ما يخالف حملني اكثر من طاقتي، ها على حساب راتبي. لا، انت ما طول انسان مهندس شايل شهاده وشايل علم، فأكيد العالم هي تريدك، مو أنت تروح تذل نفسك على العمل. هذا اللي أقصده أنا. يعني هو صح من درس وتخرج ومثل ما تفضلت حضرتك دفع المصاريف كلها ولازم أكو راتب، بس مو معناته أنا أذل نفسي على مود الراتب، مو أذل نفسي على مود عملي. لا، هو الإمام الحسين سلام الله عليه طلع صيحة هات من الذلة، أرجع أنا أذل نفسي هسه على مود عملي وعلى مود راتبي. هذا اللي أقصده أنا. ما أظل يعني أظل بأنه أفكر بأنه مادة ها خاف أطلع العون، خاف كذا خاف كذا، لا مو صحيح، أبد مو صحيح.
0: هذا يعني اليوم رأي أستاذ كرار يعني حول الأشخاص اللي دائما ما يرضون بالقليل أو ما يرضون باللي عندهم، مش مهما يريد بعد، يريد يأخذ بعد، يريد هذا الطمع.
1: هذا مريض نفسي.
0: الناس
1: مريض نفسي أنا أعتبره.
0: فلهذا أنت تنصح
1: حضرتك تقولين طمع، يعني مريض نفسي ما لها غير ترجمة، مستحيل.
0: الطمع هو مرض نفسي.
1: أنا بتصوري ما أعرف أنا أكون صح خطأ، بس أنا كنظرتي أقول هذا مريض نفسي بالنسبة لي الطمع.
0: زين أستاذ كرار، الأمانة بقضية الحسين كانت قيمة كبيرة، شلون تطبق الأمانة الهندسية؟ طبعا هذا السؤال طبعا عاشت إيده للأستاذ المبدع حيدر تشلبي على هذا السؤال، اللي هو طبعا أضاف لهذه الأسئلة بالإعداد مالتي، أضاف هذه الأسئلة شلون تطبق الأمانة الهندسية؟
1: اختصر لك إياها بكلمتين، سبب نجاح المهندس هي الأمانة الهندسية. إذا كنت إنسان أمين صرت مبدع، صرت واصل، بنيت مستقبلك، لأن أصل الهندسة هي الأمانة.
0: شلون تقنع المواطن او الـ او الـ الشخص اليوم اللي يرادني بان اني يعتمد علي وينطيني الامان لان اني راح اكون امين وياه؟ شلون اني احاول اوصل له هذه الفكره؟
1: أخلي كل أفكاري اللي أنا جاهة عليه واضحة قدامه، يعني أشرح له طريقة العمل كلها، ومو أسوي يعني من أشرح له أثناء الكلام مثلا دي يجي تتفق وياي، مو أثناء بالبداية أسوي له كأنما أنا أفضل واحد، أنا لا، أحكي له واقع حالي و
0: بسلبياته وإيجابياته.
1: بالضبط بسلبياته وإيجابياته وبصدق تام. هي هاي الأمانة، وراح يعني المقابل دائما هي البساطة أهم من أنه أسوي لنفسي بأنه أنا أفهم، ما أحكي على الآخرين. هاي الميزة تخلي المقابل يصير عنده ضعف، ضعف بالصدق بالك، لأن يقول لك هذا اليوم أحكي عليه وأجي أحكي على غيري. تمام، ذني هن اللي خلن المقابل يعني يأمن بيك، مثل هو مثل ما موجود جاب أنا هذا عملي، هذا إنجازاتي، هذا شغلي، هذا أعمالي المماثلة. هذا الصدق والامان اللي يصير،
0: هذا اللي عندي،
1: ولازم هذا الامان مني يبلش العمل ويدا الشخص بالمشروع لحد نهاية على ادق تفصيله صغيره موجوده بالمشروع.
0: نعم، انت تكون امين،
1: انت تكون امين بيها من ناحيه الامانه العلميه، من امانه الماديه، امانه التنفيذ، امانه التصميم، كلهن لازم تكون بيهن امين.
0: واجهتك فد مشكله خلال عملك خلتك صار عندك لحظة إدراك؟
1: أي قوية جدا،
0: يعني ما تعرف شنو اللي راح شلون تتلافاها أو تتخطاها؟
1: لا الحمد لله أنا تلافيتها
0: بوقتها. يعني دا أتكلم أستاذ كرار
1: بوقتها، لا مو
0: شلون كانت، يعني شنو هذه المشكلة أو مثلا سوء فهم أو شنو اللي صار؟
1: اللي صار أصعب مشكلة واجهتني بحياتي من أنت شخص مؤمن بي وداخل وياه بعمل وبالتالي يجي يشكك بيك.
0: صعبة
1: جدا هي هاي سألتيني ورأسا أنا ذكرتها، فيعني لو ما هي كانت أصعب مشكلة بحياتي،
0: يعني لحد الآن دا تحز بروحك
1: هسا تسألتيني، سحنا لايف لا محضرين ولا كل شيء، بس تسألتيني سألتيني رأسا إجت هي هاي ببالي، إذن هي هاي أصعب مشكلة. بس شنو اللي خلاني أتلافاها بأسهل شيء؟ الأوراق اللي موجودة.
0: قوتك أم كسرتك هذه؟
1: قوتني، قوتني جدا،
0: قوت كرار وخلته يطلع لي
1: قوتني جدا وخلتني إيش قد ما كنت أنا دقيق بعملي، دقيق بأوراقي، كله موجود وكله مسجل، خلتني أصير بعد أدق. والحمد لله والشكر من 2020 من 2020 لحد هسه احنا 2026، يعني من كثر ما صرت دقيق اكثر الحمد لله صار نجاح اكبر،
0: ما شاء الله
1: نجاح اكبر، عمل تطور اكثر، اعمال مماثله صارت اكثر.
0: اخذت حذر من الناس اللي من بعد هذه المشكله اللي صارت لك؟ اخذت الحذر
1: من كل الناس، من القريب ومن الغريب.
0: فقدان ثقة أو
1: لا لا لا
0: يعني تجنب الأشخاص اللي ما أعرفهم؟
1: العفو ما يصير يقول فقدان ثقة، وإنما أفصل العمل عن واقع الحياة. يعني صديقك، قرايبك، هذا تتعامل وياه بالعمل لا حسب اختصاصه، هو صح صديقي أو أخويا أو أخويا لا، بس بالعمل يعني أنا لفترة ما كان يشتغل وياي أخويا، من اتعامل وياه اتعامل وياه حاله حال، يعني هو خريج معهد، اتعامل وياه حاله حال الاخوان الزملاء الثانيين اللي يشتغلون ويانا بالشركه، نفس مو اخويا، اخويا داخل البيت.
0: حلو،
1: هاي المشكله خلتني هذا الاسلوب ازيد عليه بالزايد.
0: تتعامل برسميه تامه بداخل العمل وخارج العمل انت تكون كرار، صديق، الاخر. نعم
1: بالضبط.
0: هذه المرات اكو فد مواقف تصير لنا تخلينا نوعة اكثر، نحس اكثر احنا وين كنا، شنو صار. فهذه هم نعمه من رب العالمين، مرات يخلي لك فد اشياء بطريقك يخليك انت حس بنفسك كافي، خلاص ارجع لي، حسن أسس، كون أنت قدها وقدود. فمرات إحنا من أشياء تصير إن مرات نضوج أو ننقهر، لكن هي أساسا هي تكون درس إنه
1: هاي حالة يعني نفسية ما الواحد يضوج.
0: نعم أستاذ كرار، مرات الإنسان يتعرض لإغراءات أو مجاملات بالشغل، شلون اليوم يحافظ على مبادئه؟ شلون نحافظ على مبادئنا وإحنا تجينا اليوم باليوم خلينا نقول فد 10-15 شخص يجاملنا وإغراء بالعمل وما أعرف وش، شلون هذه نحافظ على هذا المبدأ؟
1: إذا كنت صادق ويا نفسك وتحافظ على سمعتك وسمعة عائلتك، هذا إغراءات الدنيا كلهن ما راح تقدر يسيطرن عليك. وش تتصورين يعني أنا من أقول لك من 2016 لحد هذا الوقت اشتغل حالي، ايش تتصورين جد جاتني غلط؟ بس كل عملنا كان محسوب. كل عملنا محسوب باتقان. اول شغله من يجي الموضوع يصير علينا غراء، اول شغله فكر بيها هي العائله. خاف بعدين شي يصير يعني هو ست اليوم من يجيك غراء لازم اكو وراه مشكله.
0: تفكر بالابتلاء،
1: أفكر بالابتلاء قبل يعني أفكر بالمساواة قبل المحاسن. من الدرس زين تنمحي هذه الإغراءات
0: وتحافظ على مبادئ،
1: وحافظ على المبادئ،
0: يبقى المبدأ هو ثابت.
1: لأن هذا الإغراء ممكن يجيك لمدة شهر، ممكن ابتلاء أقوى من ما أظل أنا أشتغل بسيط بسيط وأصعد بالبداية ستيب باي ستيب.
0: ومرات يجيك واحد يقول لك أنا كان عمري صغير حينها، ما كنت أعرف العالم أو ما كنت أعرف نوايا العالم، فلهذا أنا تقبلت الأمر وبالتالي يعني سببت له مشاكل كثيرة، وبالتالي وعما أعرف، بس لكن هو يحسبها على العمر وعلى العقل بوقتها.
1: استوى ما طول خلص جامعة وقدر يجتاز مرحلة الجامعة، فإذا
0: هو واعي
1: بأتم عقله. بأتم عقله يعني هو من خلص الجامعة معناته بدأ يستند على نفسه، صار ركيزة بالأرض. فشنو ما كنت بوعي
0: يعني هذه الأعذار
1: ما مسموح. شلون أنت لعد خلصت جامعة 4 سنوات، شلون أنت صرت ذو اختصاص؟ صرت ذو اختصاص خلاص، أنت صرت إنسان
0: بالغ، مسؤول عن نفسك،
1: بالغ ومسؤول. إنسان بالغ ومسؤول عن نفسك وعن نفس الناس اللي تشتغل وياك. الناس اللي يعني ست هو المهندس هسه بالموقع، هو رئيس الموقع،
0: حلو،
1: يحافظ على نفسه، يحافظ على الآخرين اللي يشتغلون قبل يحافظ على نفسه. يعني يحميهم من كل شيء داخل الموقع
0: أكيد.
1: فشون يقول ها والله اجت نغراءات انا والله ما كان بعقلي؟ لا ست هذا ابد ما مقبول الأذر.
0: زين احنا قبل ما نروح الفاصل أسألك هذا السؤال وبعد ما نرجع فاصل تقول لي بالإجابة مالته. هل يوم من الأيام تعرض شخص داخل العمل يعني بإصابة وأنت كنت موجود، وشنو كانت ردة فعلك؟ لكن نروح الفاصل ونرجع وياك. فاصل وراجعين وياكم.

0: يا ليتنا
1: وأكيد ما راح ننسى السؤال اللي قبل الفاصل.
2: بلش.
1: أنا ذكرت وأنت بالفاصل قلت لي ست أنت بايقة الأسئلة، يعني أحد مغششك؟ قلت لك لا أكيد، يعني هذا إحنا أكيد الإعلامي يعرف شون يطلع الأشياء المرات المدفونة داخل الضيف. فلهذا أني حاولت من هذا السؤال، لأن إحنا كل شخص بمهنته مار عليه موقف معين، والهندسة بدورها صعب، وخصوصا جداً. الهندسة
2: وخطورة
1: أيضا، والخطورة بها أيضا اللي هو يكون الشخص اللي مسؤول على كم شخص موجودين يمه،
2: أشخاص،
1: وبالتالي إذا أحد تضرر هو راح يتضرر قبل،
2: خاصة المدير،
1: فهذه مشكلة. فالإجابة قلت لك بعد الفاصل، وهذا الفاصل انتهى ورجعنا انطيني الإجابة اللي سألت عن شخص
2: هو صارتنا خطورة. كنا نشتغل فترة بالستيل ستراكشر، فهاي كان أصعب عمل عندنا، يعني ينجر هالإنسان، يعني الكادر مالتنا جري خياطين. بس بال 2016 توفى عندنا عامل، توفى عندنا عامل السيفتي نفسه. كان هذا أصعب موقف بحياتي، وحسيتي من ذكرتيني بي يعني بالبداية قبل الفاصل، تجي أنه هذا أصعب موقف بحياتي. زين، يعني هو كان عندنا مشروع ارتفاع عالي جدا، وهو الرجل خلي عامل ما سيفتي، يعني شخص ما سيفتي متمرس، فما أعرف شون ما انتبه بالفترة الاستراحة. آخر 10 دقائق مهندس الموقع اللي واقف انسحب آخر 10 دقائق على اعتبار خلصوا كل الشغل. فالرجل الله يرحمه من حرصه الزايد وشاف نفسه متعبان، فراد يساعد الولد يسحب شفت قطعة بالموقع، وقع من الطابق الثاني 9 أيام بالمستشفى وتوفى.
1: شون كان شعورك يعني بوقتها؟
2: يعني هذا 9 أيام بلا شعور، كلنا، مو أنا كمدير ولا ككادر ولا المهندسين، كلها متأذية عليه. تجي هو إنسان طيب، يعني أول شيء بالبداية هو بشر. يعني كبشر ها صعبة،
1: ومن ضمن الكادر
2: وإنسان طيب. فهذا أصعب موقف بحياته، الله لا يراوي أي إنسان.
1: شلون تلقيت خبر الوفاة؟
2: واقف أنا بالمستشفى، شلون تلقيت خبر 9 أيام ما عرفته؟ 9 أيام ما عرفته. وأهله كلش ناس طيبين.
1: من بعدها صار قرار حريص على كادرة.
2: والله ست إحنا
1: أكثر.
2: كنا بالبداية إحنا أصلاً حريصين وخايفين.
1: لكن بعد هذا الحادث شنو الإجراءات اللي اشتغلتوا عليها أكثر حتى تحمي الكادر؟
2: ست هو قدر رب العالمين.
1: أكيد.
2: دا أقول لك أنا اللي توفى مو عامل عادي. عامل السلامة. يعني هو الشخص حاطي لسلامة الآخرين، سبحان الله هو اللي تأذى.
1: سبحان الله.
2: يعني الناس اللي كانت بالخطورة ما بيهم شيء، بس هو نفس اللي حاطي حفاظا على دول الأشخاص، حفاظا عن عمل الأشخاص، حفاظا عليهم، ينبههم انتبه. إن هذا إني تالي سبحان الله صار قدره. فأنا من بداية عملي يعني أفكر بالسيفتي. ويعني بي ميزة مو بس يعني عملي وحياتي الشخصية. إذا تحكين وياي هكذا أحس بالألف حساب. بألف حساب أحس بأي شيء، فالتقيس العد بالعمل شلون. واليوم يعني أنا أعتبر الكادر اللي يشتغل وياي بما أنه أنا مسؤول عنهم، حتى بالفترة البداية عملي كان أكو مسؤولين أعلى من عندي، بس بما أنه أنا مهندس الموقع بأول ما اشتغلت، يعني بما أنه أنا مهندس الموقع وأكون تحت إيدي، يعني خلينا نقول الرتب الوظيفية، احسهم يعني الشخص اللي اكبر من عندي فده 15 20 سنه احسه مثل ابني.
1: انت المسؤول
2: عنه، لان انا مسؤول عنه. انا مسؤول عنه، وهم اكثر العالم يريد يبدع على مود يقول لك شوف اني اني افضل من فلان، انا افضل من فلان. والله 6 مرات اكو ناس يخاطرون بحياتهم، اصيح اقول عم انت تخاطر بحياتك على حساب شنو؟ بده رضى عنك المهندس، بده رضى عنك ما ادري شنو، هذا حياتك، ما مهتم لحياتك، اطفالك، أهلك، أمك، أبوك. قلت لك هذا كان أصعب موقف بحياتنا.
1: طبعا الله يرحمه،
2: الله يرحمه برحمته الواسعة بهذا الشهر المبارك.
1: اللهم آمين. أستاذ كرر، هل استلهمت يوم من الأيام موقف من الحسين خلاك تتخذ قرار وهو كان صعب؟ أكو قرارات صعبة دائما احنا، بس يعني خلاص لازم احنا نختار.
2: والله استهواي أني يعني علاقتي بأهل البيت سلام الله عليهم كلش قوية. يعني عندي مواقف مو بالعمل هاي بالخاصة، يعني مواقف خاصة كله يعني أهل البيت. يعني أنا أطفال آخر شيء قالوا الإنسان صار عندك أطفال، وطلبت من أهل البيت والحمد لله وشكر.
1: الحمد لله. شنو يعني الطلب اللي طلبته وهاي بأي سنة؟
2: هاي بالألفين وثمانطعش. بالألفين وثمانطعش قالوا إنسى صار عندك أطفال لأسباب صحية، وكنا بكتها بلبنان وطلبناها من خولة بنت الحسين سلام الله
1: عليه السلام.
2: ورا سنة
1: شنو
2: يعني إحنا رحنا كنا محرم،
1: شنو الدعاء اللي دعيته
2: بصراحة يعني
1: شلون كان شعورك؟
2: صافن قلت لها أنت طفلة وأريد من عندك طفلة، خلاص هاي بس هالكلمتين والحمد لله
1: رجعت. وبعد ما الله رزقك بطفلة شنو كان شعورك؟ أو شنو مرات إحنا مثلا نقول نظرا علي أسوي مثلا هذا الشيء؟
2: فقلت لها أنت طفلة وأريد من عندك طفلة، قلت إذا جت طفلة أجيبها لهناك لبنان، يعني الخولة سلام الله عليها
1: عليه السلام،
2: قلت أجيبها لبنان. محرم اللي وراها 2019 بالمظاهرات مع لبنان اللي أول ما صارت، يعني كان أصعب موقف بحياتي، لأن تقيسين طفلة عمرها 9 أشهر جت بعد معاناة
1: وانت رايح تخاطر بيه،
2: وصارت عندهم المظاهرات وأنا كان نذر علي بأنه هو وفي. فمن وصلنا هناك شعور لا يوصف. الصورة اللي رسمت قبل سنة ونص هي نفسها سوتها الطفلة عمرها 9 أشهر. يعني الحمد لله وشكر أنا إيماني بأهل البيت كلش قوي
1: ما شاء الله،
2: كلش قوي، يعني من زمان من إحنا أطفال. زين بعدين صارت هاي المواقف وصارت ذني قوتنا أكثر. إن هو ما أعتقد أكو أصعب
1: خلاكم تتمسكون بهذا الطريق، طريق الحسين، خلاك أكثر تلتزم بمبادئ الحسين، بقيم الحسين، بأخلاق الحسين. لأن لو ما كرر ملتزم ما كان من أول دعاء وأكيد من خولة بنت الإمام الحسين انرزق بطفلة من بعد ما انسدت بوجه كرار كل الأبواب.
2: كل الأبواب انسدت. كل الأبواب انسدت.
1: شنو سميتها؟
2: خولة.
1: سميتها خولة.
2: ايش
1: قد عمرها هسه؟
2: 7 سنوات.
1: خولة 7 سنوات. كل ما يجي عاشور هيك يعني
2: كل ما يجي وقت المشاي
1: اي شنو يصير عندك؟ شنو شعورك؟
2: يعني من اكو فد وقت معين بالمشي تطلع بيها خوله هي بنتي. اتذكر الموقف اللي اني اللي كنت رايح بيه لبنان على مد احصل علاج توقف هي بنتي، يعني هذا موقف ما ينوصف الشعور، يعني ما ينوصف جدا.
1: طبعا الله يخليها لك ان شاء الله ويحفظها وان شاء الله يطول بعمرك حتى هي تكون تحت جناحك وتتربى بعزك ودلالك يا كرار. طبعا كرار، طبعا هذا السؤال راح يكون اخير. طبعا واني سعيده جدا بالحديث ويا حضرتك، واني ذكرت قلت لك كنت متخوفه او انت متخوف بسبب اللي قال إن انت ما طالع، يعني هاي لي اول مره، فشوي كان عندك رده فعل، لكن الصراحه بالفاصل قلت لك كرار انت اليوم مبدع.
2: الله يسلمك.
1: كلامك، هدوءك، ثقتك بنفسك ايضا اليوم كرر ابدع بهذه الحلقه.
2: الله يسلمك.
1: الله يسلمك. طبعا كرر اريد فد من يعني خلاص انا اليوم اريد اختم بكرر كلمه، جمله، نصيحه، موقف، كيفك.
2: يعني أنا نصيحتي أقول إذا تريد توصل طموحك ثق بنفسك، ثق بنفسك، كون صادق، يعني صادق بكل شيء بالحياة، مؤتمن، كون أمين، لح توصل،
1: يوصل
2: يوصل يوصل طموحك. والحمد لله والشكر يعني ذني تعلمت من أهلي، والحمد لله والشكر هسه وصلت يعني حققت طموحي قبل سنوات هواي،
1: ما شاء الله،
2: هواي قبل هواي سنوات.
1: تفتخر بنفسك كرار؟
2: أكيد
1: تفتخر تقول أنا اليوم وصلت لي هذا ال
2: أفتخر وأحمد الله
1: وصلت لي.
2: وأشكره،
1: أي
2: يعني كل شيء بإرادة رب العالمين.
1: أكيد
2: الإنسان يسعى والله سبحانه وتعالى هو اللي يوفقه،
1: والتوفيق من الله. أكيد
2: التوفيق من الله،
1: وإن شاء الله يوفقك يا كرار.
2: يوفقكم.
1: وشنو كان رأيك بهذه الحلقة؟
2: أسعدتني هاي الحلقة، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة وعلى اللقاء، واستمتعنا بها، وشكرا جامعة المستقبل.
1: شكرا لك طبعا المهندس كرار حيدر رشاد، مهندس مدني، وكان طبعا من حسن الظن وحسن الاختيار وحسن الحلقة والبرنامج. اليوم كان الحلقة الأولى اليوم، وإحنا الحلقة الأولى هي من برنامج قيم الحسين اللي اليوم استضافينا بها.
2: شكرا جزيلا على هذه الكلمات الرائعة.
1: شكرا جزيلا، الله يسلمك ويحفظك، وشكرا لك. طبعا إن شاء الله كنا خفيفين الظل أنا وكرار عليكم اليوم مستمعينا، واللي استفاد من هذا اللقاء والمال معلومات. وطبعا اليوم كرار كان بمنتهى السلاسة والإيجابية، أيضا اليوم كلامه كله إيجابية ونصائح، وختمناها اليوم بالبنوتة خولة إن شاء الله الله يحفظها لك إن شاء الله يا ربي، الله يسلمك ويحفظك. طبعا شكرا لك مرة ثانية وثالثة، شكرا، وشكرا للزميل المخرج المتألق دائما مصطفى زيكو. شكرا لكم. طبعا انت الأربعاء الجاية أكيد وضيف جديد وأسئلة جديدة واختصاص جديد راح يكون ويانا، انتظروني إن شاء الله وياي أني أزل الخفاجي ببرنامجكم الأسبوعي قيم الحسين. وفي أمان الله.

المستقبل يعلم منهج اللي باه. قصة قالوها والدمعة بقت سيالة، بطل القصة نحرة وجبهته.

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM. عزيم شال عاشور.

جيبوا ثيابك ما يجازونك يا السيلباوي ثيابك ما يجازونك. بعد مرة بعد مرة.

إن نهج الحسين الصبط في نهضته هو نهج الإسلام ونهج جده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لم يبدأ الكافرين والمشركين بقتال أو حرب أبداً، وهو نهج أبيه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الذي لم يبادر إلى قتال من نكثوا بيعته أو تمردوا أو خرجوا على سلطته الشرعية أبدا، إلا بعد أن ولغوا بدماء الناس واعتدوا على حرماتهم وممتلكاتهم وسرقوا بيت المال لتجهيز جيوشهم بالسلاح والمؤن ولشراء الذمم والضمائر الميتة ولتشغيل ماكينة الدعاية السوداء لتضليل الرأي العام.

يا مرجع نوحي الهايم بيك شديت حزامي يا نهر الضامي صحتك بالامي لبيك لبيك.

تهزني مثل الهودج يا ريت بالعاشر تحرقني الخيام يا معلمني الغيرة ومدللني بخيرة هو الحب بس انت والباقي حرام هو الحب بس انت انزل يا حج وعاف الحج هزني

يابس ماخذ شمرة عابس عاري وشامر سيافة ويشبق بالسيوف صاحب ذيك عيونك مجنونك مجنونك صاحب

0: إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: سلام عليك يا أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لضاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. رونا إننا ضماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.

0: على دروب كربلاء. ترتسم خطوات الحسين على دروب كربلاء نهجا أصيلا في نصرة الحق وفي موالاة الرسالة أصدق الولاء. على دروب كربلاء رحلة تقصي لبصيرة الوعي في مسيرة كربلاء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام.

عليه وآله، ولروح رسول الله صلى الله عليه وآله، ولحركة رسول الله في كل موقع وفي كل موقف. وقد جعل الإمام الحسين عليه السلام عنوان حركته الكبير استعادة لكلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مخاطبا فيها الناس في كل زمان ومكان: أيها الناس، من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا بعهده يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بقول ولا بفعل، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. فانطلق الإمام الحسين عليه السلام من خلال رسول الله ليرى المجتمع الإسلامي الذي بذل في سبيل نمائه وطهارته واستقامته النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام والصحابة الأخيار، بذلوا كل غال ونفيس وجاهدوا في سبيل الله، وانطلقوا ليؤكدوا الإسلام في الموقف وفي الكلمة حتى يسلموه إلى الأجيال من بعدهم إسلاما نقيا صافيا طاهرا خاليا من كل انحراف، حقا خاليا من كل باطل، وعدلا لا جور فيه ولا ظلم. وجد الإمام الحسين عليه السلام ذلك الواقع وقد انحرف كثيرا، وهو يرى بعين الله بأنه لو ترك الموقف وكان سلبيا كما يصنع الكثيرون في مدى التاريخ وفي الحاضر وكما يصنعون في المستقبل، يقفون على الحياد أو على التل ليسلموا ويعتقدون بأن الحياة والدين يسلمان أيضا. وقف الإمام الحسين عليه السلام موقفا حاسما لا رجعة فيه ولا مهادنة فيه ولا مداهنة فيه، وقف الموقف الذي يرفض أن يعطي بيده إعطاء الذليل أو أن يقر إقرار العبيد، لأن التنازلات أصبحت خطيرة جدا في تأثيرها على الرسالة وفي تأثيرها على دين الله وفي تأثيرها على استقامة المجتمع وفي تأثيرها على تصور المجتمع لكل أفكاره ولقيمه ولمفاهيمه. ولذلك لم يكن هناك من حلول وسط، فإما أن يشهر الإمام الموقف الذي قد يؤدي به إلى الشهادة، وإما أن يعمل المسلمون جميعا على إزاحة ذلك الواقع المنحرف الذي تمثل بتسلط يزيد على مقاليد الحكم. وعبر عليه السلام عن ذلك بما يشبه الشعور بالمصيبة، فقال: على الإسلام السلام أن بليت الأمة براع مثل يزيد. قد يشعر الناس اليوم في تحليلهم للتاريخ بأن الإمام الحسين عليه السلام كان يمكنه أن يصالح كما صالح أخوه الحسن من قبل، ولكن المسألة هي لا تخضع لخط أو أسلوب يتحرك في اختيار الإنسان تجاه موقف هنا أو موقف هناك. فليس الإمام هو الذي يختار ابتداء أن يصالح أو لا يصالح، كما لم يختر الإمام الحسن ابتداء أن يصالح أو لا يصالح. هناك ظروف واقعية وهناك تحديات وهناك مشاكل وهناك رصد لتطور المشكلات والتحديات في المستقبل يرصده الإمام، سواء كان الحسن في مرحلته وكان معه الحسين عليه السلام، أو الحسين عليه السلام في مرحلته وكان معه أهل بيته وأصحابه، يرصدون تأثير كل موقف على الإسلام، لأن الإسلام هو أكبر همهم واستقامته الشغل الشاغل لكل واحد منهم، والعدل في تأكيده في الحياة هو الذي يتحركون في خطه واتجاهه، يقفون الموقف الذي يشعرون بأنه يفيد الواقع الإسلامي يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، ويؤكد استمرار الرسالة متحركة وحية في الحياة. ولذلك كانت ظروف الإمام الحسن عليه السلام

تفرض عليه الصلح محافظة على الإسلام وعلى الثلة الباقية من الصحابة المستقيمين، صحابة علي عليه السلام وصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الإمام الحسين يرى بأن أي صلح يعني إعطاء الواقع المنحرف شرعية يغيب معها كل إمكانية لكي يتلمس المجتمع الإسلامي آنذاك من جديد مواقع النور ومواقف الضوء، وكل إشراقة للفكر وللعقل وللروح وللحياة لدى الإنسان. ولذلك كان يشعر عليه السلام بأن الموقف الصلب هو الخيار الوحيد. ولذلك لما عرض عليه كل عرض يؤدي به إلى أن يعطي ذلك الواقع المنحرف شرعية كان عليه السلام يرفض، حتى وقف في كربلاء وبقي وحيدا واستشهد وبقي يؤكد على الموقف الصلب. وهو يعطينا في مدى الزمن، يعطينا نحن الذين أتينا بعده كما أعطى الأجيال السابقة وكما يعطي الأجيال اللاحقة الدرس والعبرة، أن عليكم أن تبذلوا كل غال ونفيس في سبيل مواقف العزة والكرامة والمنعة، والإسلام أن يحفظ فلا يتيه في خيالات الغلاة ولا في تخلف المتخلفين ولا في عصبيات المتعصبين، ولا يتحرك به الظالمون ليجعلوه شعارا وعناوين يحركونها ليستغبوا الناس ويستغفلوهم عن أن يتلمسوا مواقع الحق وأن يدرسوا الأمور كما هي في الواقع. الإسلام الذي انطلق بالقرآن الكريم والذي انطلق في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي انطلق في خط أهل البيت عليهم السلام والصحابة الأخيار الذين شعروا بأنهم مسؤولون أن يحركوا الإسلام في الواقع وأن يحموه من أنفسهم من الداخل وأن يحموه من الخارج. وكلنا نقرأ قول الإمام علي عليه السلام وموقفه عندما أبعد عن الخلافة، نقرأ ذلك الموقف الذي انطلق فيه الإمام ليجمد حقه في الخلافة وهي حقه، انطلق ليجمد المطالبة بهذا الحق لأنه شعر بأن الموقف السلبي يمكن أن يأتي على البقية الباقية من الإسلام ومن الواقع الإسلامي كله. فقال: فخشيت إن أنا لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم التي إنما هي متاع أيام قلائل يزول منها ما زال، كما يزول السراب أو كما يتقشع السحاب. فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق واطمأن الدين وتنهنه. كان الإمام الحسين عليه السلام وهو ابن علي وهو جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يشعر بأنه إمام الإسلام والمسلمين، حتى والناس قد بايعوا يزيد أو غير يزيد كان يشعر بأنه لا بد أن يؤكد الموقف الذي لا لبس فيه. وهنا ندعو المسلمين جميعا إلى الوقوف جيدا عند تلك المرحلة الزمنية وعند تلك المواقف، لأن كثيرا من المواقف عندما تطلق على مستوى النظريات والأقوال فإنها قد تحتمل التأويل يمينا أو شمالا، لكن المواقف التي تطلق النظريات وتطلق الأقوال وتطلق القواعد للناس وتتحرك فعلا لتؤكد هذه المواقف على الأرض وفي الواقع، لتجسد النظرية في الواقع ولتؤكد القيمة في السلوك وفي الفعل، عند ذلك هذه المواقف لا لبس فيها ولا غموض ولا تحتمل تأويلات أو تفسيرات كثيرة. كان موقف الإمام الحسين عليه السلام الموقف المشرق الواضح الجلي الذي يستطيع الإنسان اليوم عندما يقرأه أن يشعر بأنه الموقف الإسلامي الذي إذا اجتمعت ظروفه فإنه عندئذ لا يملك الإنسان إلا أن يتحرك على طبقه وفي خط سيره. لا أعتقد أن مسلما اليوم إذا ما قرأ سيرة الإمام الحسين عليه السلام كما وردت كما هي
من دون أي زيادات أو أمور علقت بها في مدى الزمن إذا قرأ هذا الموقف استنادا إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واستنادا إلى كل ما أكده الله سبحانه وتعالى في وحيه على رسوله مخاطبا رسوله والمؤمنين: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون. وعندما يقول تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، نجد الإمام الحسين عليه السلام يؤكد ذلك في موقفه، فيرفض أن يعطي بيده إعطاء الذليل، ويحتج لنفسه وللآخرين وللأجيال كلها بأن الله سبحانه وتعالى جعل العزة له، كانت العزة له وجعلها لرسوله وللمؤمنين، ويرفض من الإنسان أن يذل نفسه. ولذلك قال عليه السلام: يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وقد ورد عن إمامنا الصادق عليه السلام: إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن يذل نفسه. في سيرة الإمام الحسين عليه السلام الكثير من الكلمات المشرقة، والكثير من قواعد العمل، والكثير من مواقف الحق والعدل والاستقامة والصلابة والشجاعة والأخلاق والروحية الصادقة حتى مع الأعداء. فلنتلمس تلك الكلمات المشرقة، ولنقرأ جيدا تلك المواقف الجلية الواضحة الإسلامية الصافية، حتى نشعر بأننا عندما نستعيد عاشوراء فإنما لا نستعيد تاريخا، وإنما نستعيد واقعا نتحسسه في وجداننا، في عقلنا عندما نحاكي عقل عاشوراء، وفي روحنا عندما ينبض قلبنا بالروح التي كانت تختلج في قلب كل واحد من صحابة الحسين عليه السلام، لنشعر بأننا في عاشوراء نستعيد الإسلام من جديد، هذا الإسلام الذي به عزتنا وبه كرامتنا وبه منعتنا وبه قوتنا وبه يرحمنا الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

على دروب كربلاء. ترتسم خطوات الحسين على دروب كربلاء نهجا أصيلا في نصرة الحق وفي موالاة الرسالة أصدق الولاء. على دروب كربلاء رحلة تقصي لبصيرة الوعي في مسيرة كربلاء

على مقربة من مدينة كربلاء، حاصرها راتقة يزيد بن معاوية وجنده الحسين بن علي، ومنعوا عنه الماء ثم أجهزوا عليه. إنها أفجع مآسي الإسلام طرا. جاء الحسين إلى العراق عبر الصحراء، ومعه منظومة زاهرة من أهل البيت وبعض مناصريه، وكان أعداء الحسين عليه السلام كثر، فقطعوا عليه وعلى مناصريه مورد الماء، واستشهد الحسين عليه السلام ومن معه في مشهد كربلاء، وأصبح منذ ذلك اليوم مبكى القوم وموطن الذكرى المؤلمة، كما غدت تربته مقدسة. الباحثة الإنجليزية A.S. ستيفنز.

سمع صاحله على علي نريد موكبنا إله يصير لبقة كربله حسين حزن بأوله واللي تأخر ينغلب على علي على علي الكون

للحسين القريب ابو مأمل محمد البطحاوي يا عشقي البدايه ما بكي

محنة يا الجميع احنا كلنا احسيني بنص قلبنا ما ينسيه.

اكثر الموت قبل السحق عباس والاكبر الموت قبل السحق على علي على علي على علي حسين

0: يلا شدوا الهمم شدوا الهمم
1: شدوا الهمم

لي على ها اللي يحب غيرك هلك انت كل الكون لك الله رحمه منزلك يا واحد ومالك شبه العلي

0: شدوا الهمم شدوا الهمم نصب الخيام ايام الح
1: شلك برديت
0: شدوا الهمم
2: علي علي

عدل منا لمن ماتت القف قوياها عدل على علي على الشام ما بيك العرف كل شي عدهم يختلف.

0: الحسين
1: في ذكريات قديمة. تتعلق بها أوداج الروح
2: على سيرة عقايدنا، نحبكم يا
1: تنساب معها إلى فضاءات العشق الحسيني.
3: ساكت ناديك واسمع يا حسين،
1: تهدأ رنة الحياة تقف بوصلة الزمن، فهنا معراج الكون. الحسين بن علي، موقف خالد.
4: هدير يعكس عمق المأساة وقوة المشاعر. التي تفيض من تلك الحادثة الجليلة، واقعة الطف. كلمات نقلها من عاش الواقعة وما بعدها، وجسدت حالات الألم والحزن والتضحية التي عاشها الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه. برنامج هدير الملاحم، تقدمه لكم سمر، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

سلام من الله ورحمة منه وبركاته. سيداتي وسادتي، سلام الله عليكم أينما كنتم وفي كل مكان، ونحن نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج هدير الملاحم. ملحمتنا لهذا اليوم عن علي الأكبر يوم عاشوراء. قال فتى الحسين: مولانا علي الأكبر عليه السلام وهو يقارع عساكر الباغين على آل المصطفى صلوات الله عليه وآله في ملحمته يوم عاشوراء: أنا علي لا أقول كذبا، أتبع جدي المصطفى المهذبا، أضربكم بالسيف ضربا معجبا، ضرب غلام لا يريد الهربا. وقال سلام الله عليه: الحرب قد بانت لها حقائق، وأظهرت من بعدها مصادق، والله رب العرش لا نفارق جموعكم أو تغمد البوارق. وقال أيضا إسوة فتية الإيمان: أضربكم بالسيف حتى يفللوا، ضرب غلام هاشمي بطل، أطعنكم بالرمح وسط القسطل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله في الأولين والآخرين، وأزكى صلواته على نبيه المصطفى وآله الهداة الطيبين، والسلام عليكم أعزتنا وأخوتنا المؤمنين، رحمة الله وبركاته. أجركم الله تعالى وأجرنا بمصابنا بالحسين وآل الحسين الذين بذلوا مهجهم الشريف دون أبي عبد الله الحسين، بعد إن أبلوا بلاء حسنا بين يديه صلوات الله عليهم جميعا. وكان من ذلك تحديهم ونزولهم إلى ساحة الوغى فرادى يواجهون المئات، نصرة لرسالة سيد الأنبياء ودفاعا عن حريم إمامة سيد الشهداء. وقد دوت أصواتهم تزمجر شجاعة وعزة وإباء في صيغ شعرية تعرف بأراجيز الحرب، فبوركت إذ صدعت بهيبة الإسلام وعظمته والثبات على دين الحق وشرعته. فالإسلام لم يحارب الشعر يوما ما، وإنما ذم بعض أغراضه الفاسدة التي أثارت الظلم والفتن والكبر والضغائن، وذم أصحابه الذي إذا اتخذوه هدفا لتفاخر واحتقار الآخرين، فدعا إلى أغراض شريفة نزيهة، وأراد أن يوظف وسيلة إلى الخير والكرامة والإنسانية. وهكذا أصبح في الإسلام، فسمى الشعر على لسان أمير المؤمنين عليه السلام في أراجيز بطولاته ومجاهداته الظافرة، وكذا سمى في أفواه شهداء طف كربلاء ودوى في سماء يوم عاشوراء حين نزل به رجال ثبتوا وتثبتوا، بل وثبتوا أصحابهم فأنشدوا أراجيز الشجاعة يصعقون بها قلوب الغدرة والناكثين والمرتدين، ويسكون بها أسماعهم فيعلمونهم إن ولاية آل محمد أجل من أن تذل وأعز من أن تستسلم، ولو قطعت دونها الأبدان إيرابا إيرابا، كما وقع ذلك لمهجة قلب الحسين علي الأكبر عليه السلام. فمن هو الأكبر يا ترى؟ إنه علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب سلام الله عليهم، نشأ في بيت الوحي والكرامة، فطفحت عليه لوائح العز والشهامة،
ولاحت على أساريره المباركة أنوار الفضيلة، وتدفقت من جوانبه جذبات الشجاعة النبوية العلوية الحسينية، وقد تلفع بكل خصال الخير والشرف الباذخ والمجد الأثيل، وتزين بحلل المآثر الحميدة والأرومة التليدة، حتى قال فيه الشاعر الأديب: لم ترى عين نظرت مثله من محتف يمشي، ومن لا يؤثر الدنيا على دينه، ولا يبيع الحق بالباطل. إنه سلسل الأمجاد والمآثر، ووريث الفضائل والمناقب والمفاخر، وحفيد الوصي المرتضى علي بن أبي طالب. فلا بد أن تتجلى في شخصه المبارك مهابة العز والإباء، وسطوة المدافع عن حريم النبوة والإمامة. فنزل إلى ساحة الحرب مشيرا سيفه، ومطلقا بهذه الأرجوزة الشامخة لسانه، يسمع بها أعداءها المنكفئين على الباطل: أضربكم بالسيف حتى يفللوا، ضرب غلام هاشمي بطل، أطعنكم بالرمح قسط القسطل. والقسطل هنا بمعنى الغبار الساطع في المعركة. وكأن الأكبر عليا سلام الله عليه حينما أقبل على ساحة الجهاد تقدم يمثل الحسين أباه، بل يمثل جده المرتضى والحسين أباه، وذلكم حينما نادى بالقوم معرفا بنفسه النفيسة ونسبه الطاهر في أرجوزته المشهورة. أنا علي بن الحسين بن علي، من عصبة جد أبيهما النبي، نحن وبيت الله أولى بالوصي من آل بيت الهاشمي اليثربي. ولم يكتفي الأكبر علي بن الحسين بذلك، فهو قد نزل يمثل بشجاعته الشجاعة الهاشمية الطالبية العلوية الحسينية، فقد قاتل الفرسان الشجعان وهو شاب في عز شبابه، فرجع إلى أبيه يطلب قطرات من الماء يتقوى بها على مواجهة القوم ومواصلة القتال من جديد، فلم يجد ما طلب، فعاد ليعلن إصراره على المضي رغم الظمأ الممضي، فصاح بأرجوزته هذه: الحرب قد بانت لها حقائق، وأظهرت من بعدها مصادق، والله رب العرش لا نفارق جموعكم أو تغمد البوارق. وكان القوم ينتظرون تسليما أو تنازلا، فإذا بهذا البطل عاد أشد مما كان عليه متماسكا في جنانه، صادعا بالثبات بقلبه ولسانه، وأراد القوم استغلاله ثم إدلاله، فاصطدمت رؤوسهم بصخرة العزة العلوية، فناده مناديهم: إن لك رحما بيزيد، أي من طرف والدته ليلى. فأجابه بنبرة رزينة رافضة: لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله أحق أن ترعى من قرابة يزيد. ثم شد الأكبر عليهم يقطعهم بسيفه. أجل، رجع إلى الميدان مبتهجا ببشارة أبيه الذي اعتذره عن الماء: فما أسرع الملتقى بجدك فيسقيك شربة لا تظمأ بعدها أبدا. فزحف فيهم زحفه العلوي المعروف، وغبر في وجوه القوم، فلم يشعروا أهو الأكبر يطرد جحافل من أعدائه، أم إن الوصي عليا يزأر في الميدان، حتى أكمل المئتين كما ذكر الخوارزمي الحنفي في مقتل الحسين عليه السلام. هذا وعين أبي عبد الله الحسين تلاحق ولده حتى لم يتمالك دون أن يرخيهما بالدموع، وقد انقبض قلبه الطاهر على ولده ينتظر أن يهوي على القوم بسيفه أو يهون عليه بسيوفهم ورماحهم، حتى انطلقت تلك الأرجوزة الأكبرية وسط المعركة تتحدى القتل المجرمين
وتسر الأب الرفيق وهو يرى ولده ذا همة وبسالة وشجاعة وإيباء وأدب رفيع وكلام بليغ بديع، يظهر مفردا بشخصه بطلا متحديا وسط الأعداء، ثم يصدع فيهم بما يهدأ قلوبا مضطربة للعلويات خلف أسدار الخيام ولو لدقائق ولحظات

0: أنا علي لا أقول كذبا، أتبع جدي المصطفى المهذبا، أضربكم بالسيف ضربا معجبا، ضرب غلام لا يريد الهربا. وكان ذلك في حملته الأخيرة، وما هي إلا دقائق من العز قلائل مرت حتى سجد ديوان الكرامة على ذلك الجسد المقطع ليكتب له لوحة الشرف بالدم الزاكي للشهيد الطاهر الزكي. فيا أيها الأخوات والأخوة، وكما تلاحظون في نصوص الأشعار التي ارتجز بها فتى الحسين مولانا علي الأكبر عليه السلام، فإنها مفعمة بتجليات القيم الإلهية التي نلخص أهمها فيما يلي: أولاً، الاتباع العملي للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله يتبين صدقة عندما يظهر على سلوكه المؤمن في جميع الأوضاع والصعاب مهما كانت صعبة. ثانياً، الاستقامة على الدين الحق والتي تحتاج إلى الوعي بحقائق الحياة ومعرفة أهل الدين الحق وتميزهم عن أعدائه. ثالثاً، إن من مظاهر الإيمان الصادق وعلاماته تجلي الشجاعة المحمدية العلوية في المؤمن وهو يقارع أعداء الدين الحق. جعلنا الله أخوتنا المستمعين وإياكم من المتأسين بأخلاقيات مجسدي ملاحم الإيمان الصادق. وإلى هنا ينتهي أحبائنا لقاءنا بكم ضمن حلقة اليوم من برنامج هدير الملاحم. كنا وإياكم في تقديم أنا سمر والمخرج مصطفى زيكو. إلى لقاء مقبل، نستودعكم الله والسلام عليكم.
1: هدير يعكس عمق المأساة وقوة المشاعر. تفيض من تلك الحادثة الجليلة واقعة الطف. كلمات نقلها من عاش الواقعة وما بعدها، وجسدت حالات الألم والحزن والتضحية التي عاشها الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه. برنامج هدير الملاحم، تقدمه لكم سمر، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
2: قالوا في الحسين.

إن الله يظهر عزة الحسين عليه السلام، كما أن الحسين عليه السلام أظهر عزة الله في عاشوراء. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

فيض الدمع يهل شما يدق فوق الضلع شما ينفجع يحيك له

0: عمه الكرب والبلاء، فصار أرض سواد امتد فيه نهران من الحزن على جراحات الحسين. فعانق الشجن فسائل نخيله مخلدا ذكر الطف في أغلفة القلوب.
1: العراق أرض الحسين.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: عاشوراء، جهاد وبناء.

قسما لو ذبحونا ألف مرة سنضحي دونه مليون.

لم يكن هنالك أي نوع من الوحشية أو الهمجية، ولم ينعدم الضبط بين الناس. فشعرت في تلك اللحظة وخلال مواكب العزاء، وما زلت أشعر بأنني توصلت في تلك اللحظة إلى جميع ما هو حسن وممتلئ بالحيوية في الإسلام، وأيقنت بأن الورع الكامن في أولئك الناس والحماسة المتدفقة منهم بوسعهما أن يهزا العالم هزا، فيما لو وجها توجيها صالحا وانتهجا السبل القويمة. الكاتب الإنجليزي توماس لايل.

يا حسين ليك جمرة حزين ما تنطفي وحسرات قلوب التحين ما تنطفي يا حسين ليك جمرة حزين ما تنطفي لا والله وحسراتي قلوب التحين ما تنطفي ونخاك بدموع التهي يا يوم يلتم الشمل وحسراتي قلوب التحين ما تلطف يا حسين لك يا حسين لك جمرة إيه ألا ما تلطفي أو حسرات لقلوب التحين ما تلطف يا حسين يا حسين لك جمرة ألا بيك ما تنطفي يا عبد الله حسرات لي دموعي

0: حسن طفي يا حسين لك جمرة حزين ما تنطفي وحسرات قلوب التحيل ما تنطفي ويا حسين لك جمرة حزين ما تنطفي وحسرات قلوب التحيل ما تنطفي ونلخاك بالدموع التئلك لك او يا يامي التمش نلخاك نلخاك
1: بالدموع التئلك يا يامي التمش
0: هلا وحسراتي قلوب الله يبارك فيك يا حسين لك جمرة حزين ما تنطفي وحسرات قلوب التحيل ما تنطفي يا بعض الله يا حسين لك جمرة الله يبارك فيك وحسرات قلوب ما تنطف نلخاك ونلخاك بدموع
1: يا يوم
0: ونلخاك بدموع
1: هلا بيك

عجيب انت تترك اثار بيها الطبع او اللي يمتلك عزت نفيس صبرك ليف ما ينجرح او من ثقل هضم لو يوين او انت دفين ما تنسمع.

بحار قد قصتي بغالي الثمن اول شارق قدره وعزتي بغالي الثمن ما يذيب عرقت قصتي بغالي الثمن وعلى شهيم صعب مين

من خاف يا ابا عبد الله.

يا حسين دمعتي العتب بتختلف عن باجي البميع.

فيك عزتنا فيس وصبرك ليف ما ينجرح ومن ثقلها وماله يويل وانا تدفين ما تنسمع والشارقة روع الزيت بغالي الثمن ما يذيب عرقات قصة بغالي الثمن

0: حسين لو ما نعتقد ما يريد عين بك الطلب
1: للسيد سعيد الصادق الله هو
0: يا حسين لو ما نعتقد ما يريد عين بك الطلب ما كان يا ابني المرتضى طولنا وياك العتب من عيدنا كم طاريش وصال ومكتوب بالدمع الكتاب بيني اللي بالغربة اندفن

0: شمشيعي يتمنى إلى يمك قبر أرايد يبين عقد الولا يمك قبر شمشيعي يتمنى إلى يمك قبر أرايد يبين عقد الولا يمك قبر أوي أمل يمك يحل يا يوم يا يوم التم وحسرات لي قلوب التحين ما تلقفي أو يحسين لك جمرة هلا هلا هلا حسراتي بارك الله فيك يا حسين لك جمرة حسرات القلوب من خاك حسراتي من قلوب يا حسين شتتنا الزمن وكل واحد اصبحنا بلد يا حسين شتتنا الزمن وكل واحد اصبح لبلد والعوز تسهل شدته او البعد يا حسين الاشد بالوطن حتى المر عسل وبالغربة مر طعم الشهد وكم عام قضينا بأمل وكم عام نتأمل بعد كل يوم ونقول الفجر تطلع شمس أو من العراق بكل كتر تطلع شمس كل يوم ونقول الفجر تطلع هلا هو من العراق بكل كتر تطلع شمس أو إحلال اللي ملاقيه يا يوم التم وحسرات القلوب التح ما تنطفي أو يا حسين جمرات لا تغري حسرات القلوب من خاك يا يوم يتم الشمل من خاك حسرات القلوب بالخدمة أعيد خويا شريدك يا حسين شتتنا الزمن يا حسين شتت من زمن وكل واحد اصبح له بلد والعوز تسهل شدته او البعيد يا حسين الاشد بالوطن حتى المر عسل او بالغربة مر طعم الشهد وشمعة مقضينا بامل او شمعة من يتأمل بعد وكل يوم ونقول الفجر تطلع شمس او من اللي عراق بكل كتر تطلع شمس او احلال اللي ملاقي الى يوم يا يوم وحسرات القلوب التحيل ما تنطفي يا حسين
1: الله يبارك الله يبارك هلا هلا بالشباب
0: يا حسين
1: ان شاء الله ان شاء الله هلا بك هلا بك
0: هلا وحسراتي قلوبين حلينا يا حسيني وضعف ما نحمل فراقي وهجو
1: هلا بك خويا
0: حنينا يا حسيني وبعد ما نحمل فراقي وهجو وشابيح نظار من قبتك كل يوم كل ساعة تمر او بكل قلب لحظة وفاة او نحسب بليالي وننتظر نقصد زحوف الحضرتك كل محب ناذر هالنذر او النذر ذمة كل وفي صادق عهد جلدي لازم الوفي صادق عهد والنذر ذمة كل وفي صادق عهد وجلدي لازم الوفي صادق عهد والنشم ما يخشى الشتم

حسين يا حسين مات جمرك. اي والله يا ابا عبد الله وحسرات حسين مات جمرك يا يوم التمش من خاف من خاف حسين بيت رابك عطر الوصيف للحاير دوى. يا حسين بيت رابك عطر الوصيف للحاير دوى.